معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب مع تواصل المشاورات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة بقيادة رئيستها المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، يتواصل توضيح الأحزاب لمواقفها من المشاركة من عدمه. المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار جدد السبت التعبير عن استعداده المشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب محمد شوقي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقصده المصلحة الوطنية حسب تعبيره. نفس القرار صدر اليوم عن المجلس الوطني لحزب الاستقلال مفوضا الأمين العام للحزب نزار بركة تدبير المفاوضات المتعلقة بالمشاركة، كما قرر كذلك المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية تفوض الأمين العام للحزب مواصلة المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب خلال المرحلة القادمة. وعلى نفسي أنس قد ذهب قرار المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري الذي فوض الأمين العام للحزب محمد جودار قيادة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصورية. شهدت مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، حيث قدر المنظمون عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وذلك غدا رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة. وكان البرلمان أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة بيدرو سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ملحقا نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي وفتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات. وأثار رفض الإجراءات غضب المحتجين على ارتفاع المتزايد في كلفة السكن في البلاد. ليلا تجمع العشرات من نشطاء اليمين المتطرف وسط مدريد في وقت متأخر السبت، وحاول بعضهم الوصول إلى مخيم الاحتجاج المطالب بإصلاحات لإقطاع الإسكان وسط حضور كثيف للشرطة الإسبانية. دوت انفجارات قوية في صنعاء السبت مع إعلان الحوثيين تعرض العاصمة اليمنية ل26 غارة نفذتها العربية السعودية. تزامنا نقلت صحفية لوكالة فرانس بريس السبت أن ألسنة اللهب والدخان الأسود تصاعدت من منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية النفطية جنوب الرياض، بينما حاولت سيارة إطفاء إخماد الحريق قبل أن يتبنى الحوثيون في بيان لهم الهجوم. دخلت القوات الفيدرالية الأثيوبية السبت مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد بحسب ما أفادت مصادر إنسانية، بعدما أخلتها قوات السلطات الإقليمية المتمردة إلى حد كبير وفق السكان. اعتبر رئيس الوزراء الروسي السابق ميخائيل كاسيانوف السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين ليس مستعدا للتفاوض من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا رغم تنامي المصاعب الاقتصادية وتصاعد القلق في أوساط عامة الروس والنخبة. في مقابلة مع وكالة فرانس بريس قال كاسيانوف الذي شغل رئاسة وزراء روسيا ما بين العامين 2000 و2004 أنه يعتقد أن بوتين يدرك أنه ارتكب خطأ لكنه لا يستطيع أن يقر به، فقد صدق تقارير أجهزته الأمنية التي أفادت بأن أوكرانيا ضعيفة. عشية انطلاق الجولة الأولى من انتخابات يتوقع أن تكون

0: فشارك في مسيرة للدراجات النارية على بعد حوالي 400 كيلومتر. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعس ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا الجزء بعد
1: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في موعدكم الجديد سبوتلايت
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: مرحبا. إذن في حلقة اليوم سبوتلايت اللي غنبداوها بجديد عثمان بولبول حياني.

كان هذا عثمان بولبول. مرحبا بكم سبوتلايت مستمعينا الكرام. نواصلوا قبل ما نستمعوا لحسين الجسمي نجوى كرم خيروني.

كانت هذه نجوى كرم، انتم معنا على ميدي ان في برنامجكم سبوت لايت. اليوم غادي نستقبلوا المصور المهدي الصفريوي اللي غيجي يتكلم لنا على مسيرته الفنيه وكذلك على المهرجان اللي نظموا مؤخرا. غادي نستمعوا لحسين الجسمي اكد اللالي.

0: بي ان سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. نقترب اليوم من عالم الصورة، ولكن ليس من الصورة باعتبارها واحد مجرد لقطة أو إطار جميل، بل اعتبارها ذاكرة، سؤال وكذلك موقف. ضيفنا اليوم عنده بزاف ديال القبعات، ولكن اليوم هنتكلموا على الفنان المصور اللي اختار أنه يجعل من الصورة واحد المساحة للبحث في الذاكرة، في الهوية، في التاريخ، وأن يعيد النظر في الطريقة التي نرى بها أنفسنا والآخرين. هو كذلك كاتب عام جمعية صلات اللي نظموا مهرجان كان هنا بمدينة طنجة اللي جولوا فنانين عبر العالم. إذن غنتكلموا بزاف المواضيع، باش نتكلموا خصوصا على تجربته في التصوير اللي نقولوا تتمتد إلى النسيج والتركيب الفني والأرشيف والعمل الثقافي، بحكم أنه اشتغل مع مؤسسات ثقافية وفنية مغربية وشارك

0: الكونتاكت اللي كان عندي حسن مع الاساتذه حيت ديجا انا كانت عندي واحد ليكسبيريونس بروفيسيونيل كمع التلاميذ اللي تاهما قالوا بحال اي مدرسه كيساينوا الاستاذ يقول لهم ويعلمهم ايتترا
1: اكيد. اذا 2018 هي العوده لطنجه. هل نقولوا باريس هي المكان اللي تعلمتي فيه كيفاش تشوف صورة وأن طنجة هي المكان اللي تعلمتي فيه لماذا تصور؟
0: أقول لك عرفتي شنو بدأت هاد الحكاية شوية في باري. حيت في باري كنت كنخدم مع الجالية الإفريقية وكانوا معايا صحابي اللي كان اللي كنت كنكولابوري معاهم من المالي الكوديفوار السنغال النيجيريا لافريك دو سود وكنا بحال واحد الجروب ديال الشباب دي زارتيست كنا خدامين لي ستيليست لي ديزاينر لي هذا وكنا كنحاولوا تكون عندنا واحد نظرة جديدة على الثقافات ديالنا الثقافات ديالنا الثقافات الإفريقية. ومن رجعت للمغرب لقيت بأن راه كان كاين واحد المغرب راه براسو قارة اللي ما كنعرفوهاش حيت بارك الله كل منطقة كل قبيلة كل مدينة راه عندها واحد التاريخ والتقاليد ديالها اللي عبر الوسيلة ديال الفوتوغرافية قلت اوكي غنحاول نعمل هاد التشالنج هذا نحاول نقدم للناس بطريقة إيجابية هاد التقاليد اللي عندنا وعاود نخليهم شوية في الهدف الجهة ديال الإبداع

0: داك العمل داك الناراتيف ديال ديال ديال ليبوك انترناسيونال. وغنقول لك بحال واحد الوقت الاستشراق ديال ادوار سعيد اللي بدا يخدم على النظره الاوروبيه على الشرق, وممكن له ممكن نقولوا اليوم على على على الجنوب العام جلوبال ساوث, بان ممكن خصنا كمغاربه باغ اكزومبل ماشي مور 56 مور استعمار تعطي لشي واحد وسيله كفوت اون فوتوغرافي راه غايدير لك واحد انار دي كولونيال نو. راه هذا واحد واحد الخدمه اللي كدير الوقت بزاف. وانا حسيت براسي في واحد الوقت بان راه كنت مستعمر في
1: الافكار
0: اكزاكتومون. نعم. وقلت كيفاش ممكن لي ان تكون عندي واحد لا براتيك دي كولونيال. وملي بديت كنبحث لقيت بان راه كاينين بزاف ديال لي زارتيست في العالم كامل اللي كيخدموا بهذه الطريقه, وكاينين لي زارتيست عاوتاني مغاربه بحال مليحي بن كاهية شبعه منين في داك الستينات راه كانوا عندهم واحد لا براتيك دي كولونيال. قالوا ما بغيناش نبقاو حنا في واحد السلسله ديال التاريخ الفني اوروبي, بالحق بغينا يكون عندنا واحد تكون عندنا واحد الهويه مغربيه. وبداو كيخدموا بالميكس ما بين الصناعه التقليديه, بداو كيخدموا على هذا لي ميت ديال المغرب, لا سيمبوليك عاوتاني ديال المغرب. دونك هذه او ثاني واحد يمكن لك تدخل في هذا العالم وما ما تخرجش منه باسكو راه تبارك الله كاين ما يدار.
1: واش الفنان يمكن يعيد كتابه التاريخ من خلال الصوره, ام تظن انت يا المهدي بان المهمه ديالو فقط انه يطرح الاسئله اللي عجز المؤرخ باش يطرحها؟
0: الاسئله انا ديما انا كنبدا باسئله, كنبغي نفهم شي حاجه كنبدا بالاسئله كنبحث, وديك ديك لي ريبونس اللي ما كنلقاش الاجوبه اللي ما كنلقاش كنزيدهم بالفن. دونك ان فيت بحال كنخلي لراسي واحد لا مارج دو مانوفر. غنقول لك واحد ليكزامبل باغ اكزومبل اللي كانت عندي في ليكسبوزيسيون في المعرض ديالي. خدمت عديت واحد لا سيري على عائشه قنديشه. عائشه قنديشه كلنا كنعرفوها, كتخلع الدري صغار, الناس كيسحب لهم جنيه كتاكل, هذا مهم.
1: كاين اللي تيقول سي لا لا عائشة لا كونتيس
0: كونتيسا قنديشة جايه كونتيسا اللي في وقت الاستعمار ديال البرتغال في المغرب.

0: السوشيال ميديا كان كان كنقول ويلا غير بنادم استفد من الخدمه ديالي راني نجحت. دونك ان شاء الله ملي كتقيس الالاف ديال الناس راه كتقول فريمون الحمد لله راه لو ميساج ديالك راه كيدوز.
1: واش تامن نتايا كمصور بان المصور الجيد لو بون فوتوغراف انه يستطيع انه يكشف في الشخص اشياء لا يراها حتى هو في نفسه؟
0: اسئله اوكي
1: ما الاسئله؟

0: نهار كنشوف شي ضو، كنشوف شي حيط، كنشوف شي اون سين، بغيت نصورها غنصورها، وصراحه التصويره غتخرج زوينه بالحق. الخدمه ديالي اللي كندير كفنان كتكون عندي فكره، كنبحث، كنكون واحد ليكيب معايا، كنكون بحال اللي قلت لك واحد المود بورد بالارت دايركشن. اون فوا عارفين شنو بغينا نصورو عاد كنمشيو نصورو داك
1: البروجي
0: بيان سور. كدير كيكون عندك كل شيء،
1: تكتب شنو غتصور.
0: انا كان
1: حالاش دابا عطيني مثال.
0: هي هي باغ اكزومبل عائشة قنديشة، راه سي ان فري سوجي.
1: كيفاش خدمتي على عائشة قنديشة؟ عائشة
0: قنديشة تلاقيت واحد تلاقيت جيهان كي تي الايروين، هي اللي سي اون بيرسون زعما راه ماشي مان كان بروفيسيون ولا شي حاجه. بالحق منين تلاقيتها كانت عندها واحد الاورا، واحد الكاريزم اللي قلت اوكي
1: اكسترافاغونت،
0: راه اكسترافاغونت اون طون، عندها واحد لا بروفوندور، واحد سبيريتواليتي، واحد الانرجي، واحد الطاقه اللي قلت مكلها هاد السيده تكون هاد لو بيرسوناج اللي بغيت. حيت انا ما كان خدمش باي واحد ونقول له انت انا غتولي لي هاد لا بيرسون هاد اليوم بحال دي زاكتور. نو كنبغي ناخذ شي واحد اللي حتى هو يفا مانسبيري،
1: يفا تانسبيري ويفا تفير كونفيونس، لان غادي دير لواحد
0: وغيساهم في لو بروجي. حيت هاد السيده هادي ملي خدمنا اونصومبل اللي سي تون امي اوجوردي، راه حتى هي زادت واحد لا سبيريتواليتي ديالها، واحد لي براتيك ديالها، حتى هي عندها واحد الدومين ديالها. وانا تعلمت منها، هي تعلمت مني، وكنا واحد لو بروجي اللي هو خرج وحطيناه، سيتي لو بروميير ديال لا سيري ديال.
1: وبديتي تتصورها؟
0: بيان سور بيان سور. وعندي باغ اكزومبل نقول لك واحد لي بروجي، واحد لو بروجي خدمت عليه على واحد اون ارتيست من طاطا سميتها حسناء فريد، تلاقينا في مراكش. هي بدات كدير لا كوليكسيون ديال لي زوبجي ديال لي بيجو امازيغ ديال لا فامي ديالها من طاطا. بدات كتاخذ ديال جداتها، ديال ماماها،
1: بحال هذاك لو براسي عندك
0: باغ اكزومبل. باغ اكزومبل باغ اكزومبل
1: وريو الكاميرا عايز شويه. فوالا مانيفيك.
0: ميرسي. والثقافة ديالنا عاوتاني. نعم. وهي بدات هكذا كتدير لي كوليكسيون غير باش بوغ سوفي داك ليغريتاج كولتوريل. فواحد الوقت لقات راسها عندها واحد لا كوليكسيون، بدات كتلبس الناس، بدات كتلبس الناس اللي ضاعوا لهم حيت في الاستعمار لي كريز. راه الواحد راه كل عائله كانت عندها واحد تبارك الله ان باتريمون ديال هاد لي بيجو، حيت ما كانوش لي بنك. راه الواحد داكشي اللي كان كيستثمر راه كان كيستثمر في المضمات. راه مازال كاينه هاد التقاليد اوجوردي بالحق. قبل

0: كان خاصنا نهضروا على المستوى الاوروبي. يخليك وتتمنى لك التوفيق. نبغي نشكر حتى الكاتب العام ديال جمعيه الصيلات اللي تنظموا سنويا مهرجان كون هنا, والعام الجاي لا دات غتكون
1: ان شاء الله. اون كومونيكي سور لي
0: ريزو في طنجه دائما.
1: بيان سور
0: ان شاء الله. شكرا لك مهدي الصفريوي. نهايه حلقه اليوم, الى اللقاء.

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من

نذهب أبعد كات لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل. ميديا السهرة العربية.

بحبك لموني.

0: أنا في سن 18 في جريدة الميثاق الوطني في صفحة شباب التي كانت بمثابة مشتل للعديد من الأدباء والنقاد والباحثين المغاربة فيما بعد الذين صارت لهم أسماء وازنة في المشهد الثقافي والإبداعي والنقدي وحتى الأكاديمي المغربي. نشرت أيضا في صفحة حوار بجريدة العلم، وأنا في هذا المجال مدين لإسمين من بين الأسماء التي استفدت منها بشكل كبير. في جريدة الميثاق الوطني الشاعر والصحفي العراقي الذي كان مشرفا على صفحة شباب خالد الحلي الذي يقيم الآن في أستراليا ونوجه له التحية بهذه المناسبة. وفي جريدة العلم مدين للأستاذ نجيب خداري الشاعر والصحفي الذي كان يشرف على هذه الصفحة ويشرف أيضا على الملحق الثقافي. وبالتالي فبوابة الأدب هي طريق نحو الكتابة الصحفية، وليس الأمر ببدعة، فالكثير صحيح. من الكتاب والصحفيين يعني نشروا في البداية نصوصا أدبية
1: وتاريخ الصحافة المغربية والعربية أيضا طبعه كتاب أستاذ
0: صحيح
1: طهر، من طه حسين والعقاد إلى عبد الجبار صحيمي وعبد الكريم غلاب وغيره،
0: غلاب والمهدي الودغيري وفي يعني بركات في جريدة بيان اليوم و العديد من الأسماء، وكما قلت صديقنا محمد بشكار الآن في المسؤول على الملحق الثقافي والصفحة الثقافية لجريدة العلام وغيرهم من الأسماء التي يعني اشتغلت في المجال، وأيضا الشاعر حسن نجمي وغيرهم من الأسماء الذين برزوا يعني ككتاب وأدباء في الصحافة وصار لهم شأن في هذا المجال.
1: نعم، وباكورة أعمالك في الأدب وربما جمعت بين الاثنين كانت لسان الحال أستاذ طاهر طويل، وقد صدرت عن سلسلة الشراع نهاية التسعينيات تقريبا.
0: بالضبط.
1: عندما نتحدث عن شراع نتحدث عن الراحل سي خالد مسبال. صحيح.
0: نعم بالفعل، لكل كتاب قصة كما يقال، وقصة هذا الكتاب هو أنه كان في البداية عمودا أنشره في جريدة الميثاق الوطني بأسلوب ساخر كل يوم جمعة، وكان يحمل اسما طريفا ولطيفا لأن الجمعة مرتبطة في ثقافتنا الشعبية بالكسكس، فالأمر يتعلق بالتكسكيسة، أطلقت عليه تكسكيسة في أسلوب ساخر. كنت أطرح فيه العديد من القضايا المجتمعية والمعيشية بقالم ساخر وبأسلوب طريف. كل جمعة كان هذا العمود يعني ينشر فيه، وبالتالي فشاءت الصدف أنني التقيت مرة بعميدنا وأستاذنا رحمه الله خالد مشبال، اقترح علي أن أنشر الكتاب ضمن السلسلة الشهرية التي كانت تنشر وتصدر بانتظام على رأس كل شهر سلسلة شراع. فنشر الكتاب وطلب مني قبل النشر أن يعني أتواصل مع كاتب له جدارته في هذا المجال ليقوم بتقديم الكتاب. فتواصلت مع صديقي والمبدع الكبير الدكتور عبد الكريم برشيد الذي قام بإنجاز مقدمة لهذا الكتاب، والجميل في هذه التجربة أنها كانت تقرب الكتاب من الجمهور الواسع
1: بثمن
0: بخس بسيط يعني 10 دراهم، وبالتالي فكان يعني يباع كما تباع يعني الأشياء البسيطة، لا أسمي حاجة معينة ولكن بأشياء يعني بثمن بخس، وكانت يحقق ذلك الرواج، وكان يطبع من كل كتاب من كل عنوان ما يزيد عن 10,000 نسخة، وهناك كتب طبع منها يعني طبعتين أو 3 طبعات يتعلق الأمر، مثلا الدكتور المهدي المنجرة
1: تماما.
0: كتابه يعني ربما طبعتين أو 3 طبعات من هذا الكتاب الذي يعني حقق انتشار، ورغم أن المسألة تتعلق بمجهود فردي والحال أن مثل هذا المجهود ينبغي أن تقوم به المؤسسات المعنية وهي بالخصوص وزارة الثقافة ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي من أجل كسر

0: تكسير هذا الحاجز هو حاجز وهمي وحاجز غير حقيقي ما بين المتلقي والقارئ وما بين المبدع الكاتب والناقد لكي نحقق هذا المجتمع الذي نطمح إليه جميعا، مجتمع المعرفة، لأنه بدون معرفة بدون ثقافة بدون فكر، طبعا الثقافة نتحدث عن ثقافة بمفهومها الشامل،
1: صحيح.
0: لا نتحدث عن ثقافة كأدب وكنقد وكإبداع، ولكن ثقافة بمفهومها الأنثروبولوجي الشامل الذي تدخل فيه العادات والتقاليد والنمط العيش والقيم وغير ذلك، لا بد لنا أن نرتقي كما نرتقي في يعني مستوياتنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لابد أن نرتقي على مستوى المعرفة
1: والعلم أيضا،
0: لأن المجتمعات عادة تقاس بما أيضا بما تنتجه من فكر ومن معرفة ومن قيم مشاعة للجميع.
1: صحيح تماما أستاذ طاهر. طبعا فكرة شراع كانت فكرة لامعة ومبادرة لا مثيل لها، رحم الله الأستاذ خالد مشبال. بعد لسان الحال جاءت مجموعة من الأعمال وفي مجالات متعددة، لكن أعتقد بأن للسان الحال مكانة خاصة عندك باعتباره العمل الأول.
0: بالفعل له مكانة خاصة، لا سيما وأن بعض المؤسسات قامت بتنظيم حفلات توقيع للكتاب كما هو الشأن بالنسبة لنادي الأسرة الذي كان يتبع لمسرح محمد الخامس في الرباط، نظم

مالي حفلا لتوقيع الكتاب، وكانت مناسبة للتعريف بهذه التجربة الجديدة وللتواصل مع القراء ومع المهتمين. أيضا وصلتني أصداء من العديد من بقاع المغرب، مدن وقرى وغير ذلك، الذين قرأوا الكتاب. وللمصادفة وأنه كان لي قبل سنتين لقاء في مدينة الدار البيضاء، وجاء أحد الإخوة ربما طالب، كان طالبا في تلك الفترة، ويحمل نسخة من كتاب لسان الحال، قرأ يعني اقتناها في سوق شعبي يباع فيه الكتب في مدينة الدار البيضاء. وبالتالي فهذه السلسلة يعني الكثير من بيوت المثقفين والنقاد وعموم المتلقين والطلبة وغير ذلك يحتفظون بهذه السلسلة. لا ننسى أيضا أنها لم

0: ثالثة في هذا الإطار. وللأسف الشديد أن هذه التجارب لم تستمر للأسف الشديد، والحال أننا ينبغي أن مثل هذه المشاريع
1: نشجعها
0: وتقوم به المؤسسات المعنية، لأن الأمر يتعلق باستثمار مادي، والاستثمار في الثقافة هو أساسي لمجتمعنا، أساسي للمواطن المغربي، أساسي لتحقيق هذه التنمية المتوازنة التي نطمح

0: اعتبرنا مرايا النفس المهشمة طبعا نقدا روائيا إلى الدراسة أيضا. ما سر هذا التنوع في الأجناس دون أن تكتب مثلا الرواية أو القصة أو الشعر الذي كتبته في بداياتك؟
1: نعم، سر هذا التنوع يرجع في اعتقادي إلى مسألتين. المسألة الأولى هي اشتغالي في مجال الصحافة الثقافية، والصحافة الثقافية تتيح لنا هذا التنوع، تتيح لنا أن نشتغل في مجال الشعر ومجال الأدب ومجال النقد ومجال الرواية والقصة والفكر وغير ذلك. وكما قلت قبل قليل حينما نتحدث عن الثقافة

0: أكثر من مجالات الثقافة والفكر والنقد والاشتغال على آليات التحليل النقدي وآلية التحليل الأكاديمي وغير ذلك. وأنا في هذا المجال مدين للمجموعة من الأساتذة الذين يعني نهلت من معينهم، مثلا في مجال الرواية والنقد الروائي الأستاذ حسن بحراوي، أيضا في مجال السيميائيات الراحل محمد مفتاح، في مجال القصة محمد الدغمومي، في مجالات أخرى وغيرها من الأساتذة الذين استفدت من تجربتهم، في مجال الشعر محمد بنيس أيضا درست على يديه في مجال الشعر
1: الكبار
0: يعني في كلية الأدب، هذه في فترة الثمانينيات كانت فترة زاخرة للنهل من معيني هذه الرموز الكبيرة في ثقافتنا والتي نعتبرها بمثابة بنيان أو أسس للثقافة، ولما أطلق عليه عبد الله قنون النبوغ المغربي. هذا هو نبوغنا الذي نفتخر به ونعتز به، كما نعتز برموزنا التي تحقق أمجادا في مجالات الرياضة وغيرها.
1: صحيح.
0: علينا أن نفتخر ونعتز بهذه الرموز التي تحقق الإشعاع للمغرب داخل الوطن وخارج الوطن.
1: طبعا نعتز بها ونفتخر بها، وينبغي أيضا أن نعرف الأجيال الجديدة عليها. أستاذ طاهر طويل، في اشتغالاتك أيضا اشتغلت على جانب من الفنون التشكيلية، وآخر إصداراتك بلاغة الفراغ في

0: فالأمر يتعلق باشتغال فكري نظري فلسفي روحي أيضا، وفي الفراغ امتلاء بصيغة من الصيغ.
1: نعم، وهذا تعبير جميل، الفراغ امتلاء أو تعبير عن احتمال أيضا كما كتبت أستاذ طاهر. أيضا من أعمالك مكتبة القرويين في مدينة فاس، وهي دراسة صدرت عن معهد الشارقة للتراث. قبل قليل تحدثنا عن أعلام المغرب وكيف نفتخر بهم، وأيضا لدينا معالم نفتخر بها من بينها القرويين، جامعة وجامعا ومكتبة كذلك.
0: نعم، ولهذا الكتاب أيضا قصته. قصة هذا الكتاب حول مكتبة القرويين، هو في البداية كان موضوع محاضرة، طلب مني أو طلب مني معهد الشارقة للتراث أن أقدمها في إطار سلسلة محاضرات عن أبرز المكتبات في العالم الإسلامي. كلف نقاد وباحثون لإنجاز محاضرات حول العديد من المكتبات، سواء تعلق الأمر في مصر، في بغداد، في تركيا، وفي غيرها من البلدان الإسلامية. جاء الدور لمكتبة القرويين، فاقترح علي أن أنجز محاضرة في هذا المجال، وبالفعل أنجزت محاضرة وقدمتها في الشارقة في فضاء تراثي تقليدي في كورنيش الشارقة، ولقيت يعني استحسازا وقبولا من الذين حضروا، من نخبة المثقفين والمبدعين والإعلاميين في الموجودين في الشارقة. وكما نعلم هي الشارقة هي عاصمة ثقافية عربية مهمة، ولديها اهتمام كبير بالثقافة وبالفكر وبالإبداع. بعد ذلك فكرت في أن أطور تلك المحاضرة وأن أتوسع فيها سواء على المستوى النظري أو على المستوى الميداني، وبالتالي اتجهت إلى مكتبة القرويين، ويعني أوجه الشكر لإدارة مكتبة القرويين وللعاملين فيها جميعا لكونهم يفتحون الباب للباحثين وللراغبين في التعرف على هذه المكتبة الزاخرة، المعلمة المتميزة، لكون الأمر لا يتعلق فقط بكتب معروضة.

0: له العديد من المؤلفات متعلقة بالتراث المحلي الصويري، من بين هذا الكتاب الذي أقرأه بمتعة وبشغف كبير.
1: نعم، قراءة ممتعة، وأشكرك شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم الأستاذ طاهر طويل.
0: شكرا لك، وأتمنى لهذا البرنامج مزيد من الإشعاع والتطور.
2: كل الشكر لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة ونقترب من عالم.

الضحية شابة فرنسية في 27 من العمر، مهندسة في محطة غورفيتش للطاقة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية بجنوب غرب البلاد. وخلال السنة والنصف التي قضتها في عملها حظيت باحترام وتقدير زملائها ورؤسائها لما اتسمت به من جدية ومسؤولية، وظل الأمر كذلك إلى أن وجدت مدرجة في دمائها. كان خطيبها الجزائري عبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس، لكن عند البحث اكتشفت الشرطة أن زيبا على متن باخرة الآن في اتجاه مدينة سكيكدا. ما العمل؟ التاسعة صباحا من الأربعاء 21 من نوفمبر 2007، اجتماع مهم يعقده المدير المركزي مع رؤساء ومسؤولي بعض الأقسام التابعة له في المحطة النووية غورفيتش، جميعهم حول الطاولة وملفاتهم بين أيديهم إلا المهندسة أنلور إرفوا، وليس من عاداتها ذلك، وهي المنضبطة في مهامها ومواعيدها المهنية. أثار الأمر استغراب الجميع، خاصة وأنه من المرتقب أن تلقي عرضا استراتيجيا خلال هذا الاجتماع. اتصلت الكتابة الخاصة للمدير المركزي مرتين أو ثلاث مرات

المحمول والمنزلي ولا مجيب. مرت الساعة والساعتان والثلاث ساعات، لا مجيب. اشتد القلق بالزملاء والأصدقاء في موقع العمل، فقرروا التوجه إلى منزل أنلور الواقع في تجزئة سكنية تابعة للمحطة النووية على بعد نحو 3 كيلومترات في بلدة فالونس داجون التي تبعد عن مدينة تولوز بحوالي 90 كيلومترا.

نوافذ المنزل مغلقة ولا وجود لسيارة أنلور في الممر المخصص لها. تركوا ورقة معلقة بالباب تحثها على الاتصال وعادوا أدراجهم إلى مقر العمل.

ظل غياب أنلور حديث الساعة في مكاتب المحطة النووية، وفي حدود الثالثة بعد الزوال اتصلوا بمركز الدرك للإبلاغ عن

تعرضت لطارئ عائلي لكن دون جدوى. وبإلحاح من هؤلاء الزملاء اتصلت إدارة المحطة النووية بالدرك من جديد. هذا ليس من عادة أنلور، وينبغي التأكد بأنه لم يحدث لها مكروه. كانت الخامسة مساء، عادت دورية الدرك إلى عين المكان، مرفوقة هذه المرة بدورية الإطفاء، وقرروا كسر باب المرآب. دخل 4 عناصر إلى المنزل مستخدمين مصابيحهم اليدوية. شهر نوفمبر والمساء يحل سريعا، لم يلمس عناصر الدرك والإطفاء شيئا، وحاولوا جهدهم تجنب الزجاج وبعض الأواني الملقاة أرضا. توجه أحدهم إلى الباب الموارب لإحدى الغرف في أقصى الممر، حاول فتحه لكن يبدو أن شيئا ما خلف الباب يمنع من فتحه. التحق به عنصر آخر ودفع الباب معا. جثة أنلور كانت غارقة في دمائها، وكشفت المصابيح اليدوية عن آثار دماء متناثرة في كل أرجاء الغرفة. لم يكن ليخفى على عناصر الدرك والإطفاء بأنها آثار عنف شديد تعرضت له الضحية.

وهاتفيها المحمول والثابت معا، أو جريمة عائلية بمعنى أن الضحية تعرف الجاني، بما أن الباب لم يكن مكسورا ولا النوافذ كانت مهشمة. كل الفرضيات مفتوحة، وأولاها طبيعة عمل الضحية، مهندسة بالمحطة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية. انتقلت فرقة أمنية إلى المحطة النووية، حيث أقر رئيس أنلور بأنها تعمل حقا على ملفات حساسة لكنها غير مرتبطة تماما بالأمن القومي، فاستبعد المحققون الفرضية. ثم شهد زملاؤها باستقامتها وجديتها ومثابرتها وحسن معاملاتها الإنسانية. وبخصوص جثة أنلور، أكد الطبيب الشرعي بأن الوفاة تعود إلى نحو 25 ساعة، ولا شك بأن عنفا شديدا مورس على الضحية، 9 إصابات مفتوحة في الرأس عميقة، أنف مهشم وكدمات حول العينين وكسر في الذراع لا تخطئه العين. ولا تخطئ العين أيضا بأن الصالون كان مسرح

فشرع في ابتزازها عاطفيا وقدم للقائها قبل يومين. لا تعرف فلورنس الشيء الكثير عن إيدال عبد الرزاق زيبا، تعرف فقط أنه جزائري في 38، يشتغل رئيس ورش في قطاع البناء بضواحي باريس، وأن أخاه الأصغر ولد في فرنسا. تعرفت إليه أنلور قبل 10 سنوات عندما كانت في 17، ثم كشف التحقيق بأن زيبا كان يكذب على أنلور طوال الوقت، وأنه كان ذا علاقات عاطفية متعددة. طرد من عمله تزامنا مع انتقالها للعمل في المحطة النووية، فاقترحت عليه الزواج من جديد ووافق من جديد، وانتقل للاستقرار معها هنا في بلدة فالونس داجون. لكنه كان يغيب أسبوعا وأسبوعين كلما سألته عن عقد الازدياد لاستكمال إجراءات الزواج المرتقب في غضون شهرين، نوفمبر 2007. ثم انفصلت عنه وعاد إلى باريس، لكنه عاد ليلاحقها وليتهمها بأنها سبب عطالته عن العمل. كان ابتزازا عاطفيا أثقل كاهل أنلور خلال الأسابيع الأخيرة بعدما تعبت من أعذاره الواهية. يكتشف المحققون أيضا بأن عبد الرزاق زيبا ليس شخصا ذا علاقة

0: أن المبحوث عنه يتوجه إلى مدينة ست. ماذا تعني مدينة ست؟ تعني ببساطة باخرة في اتجاه بلدان شمال إفريقيا. فهل تصل الشرطة القضائية إلى الميناء قبل عبد الرزاق؟ وإذا لم تصل، فهل يكون قد فر من العدالة الفرنسية إلى الأبد؟ الشرطة القضائية الفرنسية ستتخذ هنا قرارا غير مسبوق، نعرفه غدا هنا في نفس التوقيت.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30.

Black Media. السماع الصوفي أحمد الخليع. سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر دأبا بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه. فمن يعمر الأوقات طرا بذكره فليس نصيب في الهوى كنصيبه، ومن كان عنه معرضا طول عمره فكيف يرجيه شفيع ذنوبه. فذكر رسول الله فرض مؤكد، وكل محب قائل بوجوبه.

والقوة ديالو معتاد عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في كل مناطق، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح، ما بين 23 و30 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و27 درجة في الريف، ما بين 27 و36 درجة ناحية عبدة، ما بين 28 و30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و33 درجة في تافيلات، ما بين 29 و33 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و33 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 30 و37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 30 و41 درجة في ناحية السوس، ما بين 31 و33 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 33 و35 درجة في الشاوية، ما بين 33 و37 درجة

0: في خبر آخر، جددت روسيا دعوتها الدبلوماسية وللأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرتها، محذرة من أن قوتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية التي تستهدف منذ أسابيع. في إسبانيا، خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في أنحاء البلاد مطالبين بتوفير حماية أكبر للمستأجرين بعدما فشلت الحكومة أول أمس في قرار تشريع إسكان طارئ في البرلمان، وانطلقت نحو 50 مسيرة أمس في مدن من بينها مدريد وفالنسيا وبرشلونة. متحدث باسم اتحاد المستأجرين في فالنسيا قال بعد إطلاق المظاهرة في المدينة إن هناك غضب كبير في الشوارع. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة، فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نسعد كي نكون معكم عبر المباشر مستمعينا الكرام بعد هذا الموجز، موجز الخامسة اللحظة إلى أولى مواد إنتاجاتنا في صباح الأخبار. القصة من مراكش، بدأت حكاية فاطمة الزهراء المنصوري التي تدرجت في مسار جمع بين القانون والمحاماة والعمل السياسي. اختبرت مبكرا تدبير الشأن المحلي قبل أن تنتقل إلى مهام أوسع في البرلمان والحكومة، وعلى امتداد سنوات راكمت تجربة سياسية وحزبية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مسار أتاح لها تولي مسؤوليات متعددة من رئاسة مجلس مراكش إلى الاضطلاع بمهام أخرى حكومية. واليوم تنتقل فاطمة الزهراء المنصوري إلى مرحلة جديدة بعد أن عينها الملك محمد السادس رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيلها وبتشكيل حكومة جديدة. قصة فاطمة الزهراء المنصوري نستمع إليها وإياكم مستمعينا الكرام. فاطمة الزهراء المنصوري اسم ارتبط بمدينة مراكش وبمسار سياسي ومهني امتد لسنوات قبل أن تصل إلى مواقع متقدمة في المشهد السياسي المغربي. ولدت المنصوري سنة 1976 وسط عائلة تنحدر من منطقة الرحمنة، وكان والدها عبد الرحمن المنصوري باشا لمدينة مراكش لسنوات. نشأت بذلك في محيط كانت فيه قضايا تدبير الشأن العام والعمل المحلي حاضرة في حياتها منذ وقت مبكر. مسارها الدراسي بدأ في مدينتها الحمراء في مراكش، حيث تابع

ومن في قانون الأعمال من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد سنوات الدراسة والتكوين اختارت فاطمة الزهراء مهنة المحاماة وأسست شركة محاماة متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية لتبدأ مسارا مهنيا

بعيداً عن السياسة في بدايته، لكنه سيوفر لها لاحقاً خلفية قانونية سترافق تجربتها في تدبير الشأن العام. الانتقال إلى السياسة جاء من بوابة مدينة مراكش وحزب الأصالة والمعاصرة. في سنة 2009 انتخبت رئيسة للمجلس الجماعي لمراكش لتصبح أول امرأة تتولى قيادة مدينة، ومن هنا بدأ اسمها يبرز بشكل أكبر داخل المشهد السياسي المحلي والوطني. بعد التجربة الجماعية وصلت صعودها داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تولت

في البرلمان ووصلت حضورها في تدبير الشأن المحلي بمدينة البهجة. في انتخابات 2021 عادت المنصوري إلى رئاسة مجلس جماعة مراكش، كما فازت بمقعد برلماني عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي. في السنة نفسها انتقلت من تدبير الشأن المحلي إلى المسؤولية الحكومية، إذ عينها الملك محمد السادس وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز أخنوش. سياسياً ظلت المنصوري حاضرة في قيادة حزب البام، وشغلت رئاسة المجلس الوطني للحزب قبل أن تصبح ضمن القيادة الجماعية للأسف.

0: جمع بين القانون والعمل المهني والتدبير المحلي والمسؤولية الحكومية، وجعل من فاطمة الزهراء المنصوري واحدة من الأسماء النسائية البارزة في الحياة السياسية المغربية.
1: إلى ميديا روبورتاج وقع لكم من واشنطن.
2: تتصاعد في الولايات المتحدة المخاوف من ارتفاع فواتير الكهرباء بالتزامن مع التوسع في مراكز البيانات التي تشغل خدمات الذكاء الاصطناعي، وبين شكاوى المستهلكين من تزايد الأعباء ودفاع الإدارة الأمريكية عن تسهيل بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة، يحتدم الجدل حول من يتحمل كلفة هذا التوسع ومدى قدرة التعهدات الطوعية لشركات التكنولوجيا على حماية الأسر. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
3: في قلب السباق الأمريكي نحو الذكاء الاصطناعي تتزايد مخاوف الأسر من تحمل كلفته الكهربائية، فمراكز البيانات التي يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسعها تحتاج إلى طاقة هائلة وإلى استثمارات لتوفيرها، ومع ارتفاع الفواتير واقتراب الانتخابات يتحول توزيع هذه الكلفة بين شركات التكنولوجيا وبقية المستهلكين إلى قضية سياسية. كريسي ويلسون:
4: فاتورة الكهرباء الشهر الماضي كانت ضعف ما دفعته قبل عام مع أن استهلاكي لم يتغير. هناك أكثر من 200 مركز بيانات في مدينتي ونحن من ندفع الثمن. ليس من مسؤوليتنا تحمل هذه التكاليف ولم نطلب ذلك. لا أريد أن أسدد فاتورة كهرباء شات جي بي تي. أعيش في منطقة يسعون إلى إنشاء مركز بيانات آخر فيها، وكل ما يشغلني هو كيف سأتمكن من دفع هذه التكاليف. لم أصوت من أجل هذا.
3: لتوفيق بين التوسع في الذكاء الاصطناعي وحماية المستهلكين، جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولي شركات التكنولوجيا حول تعهد بعدم تحميل الأسر زيادات في أسعار الكهرباء بسبب مراكز البيانات، لكن ترجمة هذا الالتزام الطوعي لحماية فعلية تبقى موضع تساؤل. بوريس غامازايتشيكوف المتخصص في استدامة الذكاء الاصطناعي:
5: بادر الرئيس الأمريكي إلى جمع عدد كبير من شركات التكنولوجيا ودفع نحو تعهد يقضي بألا تؤدي مراكز البيانات إلى رفع أسعار الكهرباء، لكن خبراء الطاقة يقولون إن التعهدات الطوعية وحدها لا تكفي لمنع ارتفاع التكاليف على أرض الواقع، فنحن أمام زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، وبحكم الآلية التي تعمل بها شركات الكهرباء توزع كلفة هذا الطلب الإضافي على مختلف المشتركين بما فيهم الأسر والمستهلكون العاديون. That additional cost is spread
3: amongst all ratepayers, including residents. مع اقتراب انتخابات تجديد نصفي أصبحت فواتير الكهرباء ملفا للتنافس بين الحزبين، فالجمهوريون طرحوا مشروع قانون لحماية الأسر من تكاليف توسع مراكز البيانات، لكن الديمقراطيين اعتبروه غير كاف لأنه لا يفرض حماية ملزمة، فتعثر في مجلس الشيوخ.

0: تضيف هذه المنشآت كهرباء إلى الشبكة بدل أن تستهلكها، لكن القضية في جوهرها أوسع بكثير من مراكز البيانات. فما يحاول الرئيس إعادة ترسيخه بصراحة هو حث الصناعة الأمريكية على العودة إلى البناء.
1: بناء محطات التوليد وخطوط النقل قد يستغرق سنوات، فيما تصل الفواتير كل شهر. وهكذا يدخل رهان دونالد ترامب على الذكاء الاصطناعي اختبار كلفة المعيشة. فقبل اقتراع نوفمبر يواجه الجمهوريون تحدي تحويل وعود الاستثمار والنمو إلى مكاسب يلمسها الناخب في ميزانيته. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: الساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 5:15. إليكم أبرز العناوين. الحوثيون يستهدفون أرامكو في الرياض. الرياض تتعرض لهجوم صاروخي ميسر وترد عليه. الحوثيون يتحدثون عن إصابة مباشرة واشتعال النيران. واشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. العضوان تجاهل أمرا لوزير الخارجية الأمريكي بمغادرة البلاد. مساعد قبطان فلاي دبي خطط لمهاجمة الطيار. تحقيق إماراتي يكشف مخططا لتنفيذ عملية إرهابية. ونتنياهو يدعو قائد الطائرة لزيارة إسرائيل. روسيا تحذر الأجانب من البقاء في كييف. موسكو تجدد دعوة الدبلوماسيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية. ومسؤول روسي يتهم بوتين برفض التفاوض لإنهاء الحرب. استمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا لحظة إلى ضيف صباح الأخبار. تشهد فرنسا موجة احتجاجات وإغلاقات واسعة في المدارس الثانوية، ويطالب الطلاب المحتجون بسد النقص الحاد في أعداد الممالين وتخفيف الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين المناهج والبنية التحتية وسط تصاعد تصادمات مع شرطة مكافحة الشغب ودعوات من النقابة لإضراب المتعلمين. تفاصيل احتجاجات المدارس الفرنسية رفقة زميل عبد العالي الزهر وضيفه بيير لويس غيمون أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليون في ضيف صباح الأخبار.
4: في ضيف صباح الأخبار نستطرق للاحتجاجات التلاميذ في فرنسا، حيث تشهد المدارس الفرنسية منذ منتصف شتنبر موجة احتجاجات تلاميذية غير مسبوقة بهذا الحجم. بدأت بحصار ثانوية في ضواحي باريس، ثم امتدت إلى مئات المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق، وانضمت إليها الجامعات والنقابات، وقد رافقتها مواجهات مع الشرطة وآلاف الموقفين. ولفهم ما يحصل في فرنسا وتداعياتها على البلاد، معنا هذا الصباح بيير لويس ريمون أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليون. مرحبا بك أستاذ بيير.
5: مرحبا.
4: الاحتجاجات بدأت في أحد المدارس الثانوية الفرنسية منتصف شتنبر، كيف بدأت القصة؟
5: على أساس أن هذه الاحتجاجات

0: هناك تنسيقيات تعرف جيدا كيف تضرب جذورها وتخيط هذه الخيوط التي تمكن مهما كان الحال من هذه تمكن من هذه المطالب أن تتفشى وأن تنتقل إلى بقية المؤسسات وبقية المدن. فبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي أكيد لعب دورا، ولكن عادة ما تكون هذه الاحتجاجات احتجاجات منظمة ومركزة.
1: وهل بيير هل هذه المطالب التي يطالب بها التلاميذ هي فقط في بعض المناطق أم أنها تشمل ربما المدارس الفرنسية بشكل كامل؟
0: الآن رأينا أنها تعدت المناطق التي انطلقت منها لتشمل غالبية المؤسسات التعليمية الفرنسية، وإن يكون بدرجة متفاوتة من التشدد. فأنت تعرف بأن عدد المؤسسات التعليمية المغلقة الآن ليست أكثرية المؤسسات التعليمية، بحيث أن زها 500 مؤسسة تعليمية، وهذا أقل بكثير من عدد الثانويات الذي يبلغ حوالي 5000 ثانوية في فرنسا. ولكن الصحيح أيضا أن الوضع مرشح للتصعيد ما لم تقوم الحكومة بأخذ زمام المبادرة بتفعيل إجراءات استعجالية، وإن كان طبعا نطاق تفعيل هذه الإجراءات نطاق محصور بحكم أن الموازنة في حالة عجز، ونعرف بأن اتخاذ قرارات مثل هذه الفترات أمر صعب للغاية.
1: بيير، الحراك كان في على مستوى التلاميذ، لكن السياسة دخلت على الخط.
0: السياسة دخلت على الخط ولم يكن الأمر مثيرا باستغراب أن تجد هذه التشكيلات السياسية التي نعتاد مستضافتها في مثل هذه الحالات، خاصة منها طبعا تيارات اليسار المتطرف. نتحدث كثيرا عن فرنسا العصية، ولكن هناك أطراف أخرى متفرعة عنها. نتحدث مثلا عن مجموعة ثورة دائمة، وهي أيضا مجموعة ذات نفوذ في نطاق الطلاب والتلاميذ، تنتمي إلى أقصى اليسار أيضا. ومن مميزاتها أنها تلغي حتى مفهوم الدولة تستبدله بالثورة. يعني بعيدا ربما عن التشخيص النظري، يجب أن نعي بأن مثل هذه التيارات لها تأثير مباشر على تحركات الطلاب وقدرة على الاستقطاب، وليس قدرة بالضرورة على تنظيم المظاهرات بشكل سلمي وبشكل يمكن أن يتلمس منها المراقب نوع من الترتيب ومن وضوح المحتوى. وهذه مشكلة كبيرة، أن تنتقل هذه المطالب من صورة واضحة إلى ضبابية في الحقيقة تفاعلها مثل هذه التيارات السياسية لتستغلها وتوظفها انتخابيا في
1: لكن بيير، هل تفاعلت الحكومة مع هذه المطالب؟
0: تفاعلت الحكومة من زاويات هامش المناورة المتحدة به. وزير التعليم أجرى اجتماعا قارب الثلاث ساعات مع ممثلي تنسيقية

0: شيرين عبد الوهاب عبر ميدي آن في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. اللحظة إلى فقرتكم الموالية إيكولوجيا. حماية كوكبنا لا تحتاج فقط إلى قوانين صارمة أو غرامات مالية، تبدأ من فهمنا لنتائج أفعالنا اليومية. المعركة الحقيقية ضد التلوث والمناخ هي معركة وعي. القانون يخبرنا بما يجب أن نفعله، لكن الوعي البيئي هو الذي يجعلنا نتحرك عن قناعة لحماية الطبيعة من حولنا. إيكولوجيا من توقيع الزميل أيمن الأحمد.
1: هل يكفي أن نضع قوانين لحماية البيئة ونطلق سياسات لمواجهة التغير المناخي؟ الجواب يبدو واضحاً، لا، لأن جزءاً أساسياً من المعركة يبدأ من الوعي البيئي، أي أن يعرف الإنسان كيف تؤثر اختياراته اليومية في الطبيعة، وأن يفهم المخاطر التي تهدد الهواء والماء والتربة والتنوع البيولوجي. مفهوم محو الأمية البيئية بدأ تداوله منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول خلال السبعينيات إلى جزء من النقاش البيئي والسياسي الدولي. وفي عام 1972 خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم، برزت فكرة أساسية: القوانين وحدها لا تكفي لحماية البيئة، بل لا بد من بناء وعي بيئي لدى الناس. وبعد 3 سنوات جاء ميثاق بلغراد سنة 1975 ليضع أسسا أكثر وضوحا للتربية البيئية، ويدعو إلى إدماجها في التعليم والسياسات العامة. لكن بعد أكثر من نصف قرن ما زال السؤال مطروحا بقوة: هل نجحنا فعلا في تحويل المعرفة البيئية إلى سلوك؟ التحدي اليوم أكبر، لأن أزمة المناخ تتداخل مع التلوث واستنزاف الموارد وتراجع التنوع البيولوجي وتدهور الغطاء النباتي وتحمض المحيطات وغيرها من التحولات التي تطال حياة الإنسان مباشرة. وهنا لا يعني محو الأمية البيئية أن يصبح الجميع علماء في المناخ، بل أن نمتلك الحد الأدنى من المعرفة الذي يسمح لنا بفهم ما يحدث حولنا

0: دي ان صباح الاخبار عثمان الطاهري
1: في صباح الاخبار. وصلنا وياكم مستمعينا الكرام الى تذكير بابرز العناوين. تظاهرات واسعة في إسبانيا لحماية المستأجرين، آلاف الإسبان يطالبون بحماية أكبر للمستأجرين، احتجاجات واشتباكات بعد فشل تشريع الإسكان من الحكومة. المغرب أحزاب تفوض قيادتها مفاوضات تشكيل الحكومة، أربعة أحزاب تفوض قيادتها مواصلة المشاورات بعد تشريعية 23 من شتنبر وتعيين المنصور رئيسة للحكومة. الحوثيون يستهدفون أرامكو في الرياض، الرياض

أعود لكم مجددا مستمعينا الكرام اللحظة إلى فقرتكم الرقمية بامتياز ترند. غموض جديد يخيم على مشاورة تشكيل الحكومة في المغرب بعدما أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أمام المجلس الوطني أمسي أنه تلقى خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة رفض مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة. تصريح لم يلبث أن تراجع عنه بركة موضحا أن المعطيات التي وصلته لم تكن دقيقة. المفارقة أن هذا الكلام

0: بنهنية إحدى أنجح المخرجات العربية والإفريقية تقول بأن السينما سياسة. بالنسبة لمخرجة تونسية صاحبة فيلم هند رجب، اختيار زاوية التصوير موقف سينمائي وتحديد البطل هو موقف سياسي. التفاصيل في الركن الثقافي لبلال مرميد لنعبر.
1: أهلا بكم. اختيار زاوية التصوير موقف سينمائي وتحديد البطل هو موقف سياسي. صناعة السينما سياسة، وهذه الفكرة دافعت عنها المخرجة التونسية كوثر بن هنية في ندوة حول سياسات التمثيل السينمائي بمهرجان SAXW لندن. مخرجة صوت هند رجب الذي نال

0: مهرجانات أخرى تمنحها الجوائز رغم أنها لا تحضرها أو لا تعيرها الاهتمام. أما بقية المخرجين المغاربيين فهم ينطون ويتنقلون حاليا من مهرجان بئيس إلى آخر أكثر بؤسا، ليست لهم مواقف واضحة، ويشاركون في ندوات لا يتابعها أحد ولا يهتم بها أحد ويغادرون. هناك فرق، نعم فرق كبير، وكلكم تعرفون الآن هذا الأمر. والسلام، إلى الملتقى.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
3: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9.
4: لكل من هو في الاستماع لميدي أنا سعد، كي نكون معكم مستمعينا الكرام قبل نشرة السادسة المفصلة للأخبار. هذه إطلالة على أحوال الطقس.
5: في المغرب أجواء مشمسة في منطقة مراكش وجنوب أكادير وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي ربوع المملكة، مع تساقط أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي من الأطلس الكبير. درجات الحرارة 28 في الرباط، طنجة، العرى، إجتاز، 29 في دار البيضاء الرشيدية الجديدة في جيجا الداخلة، 37 في مراكش وأكادير، 39 في العيون طنطان، 31 في فاس، 32 في السويرة وجدة، 36 في بنغرير، 42 في سمارة، 27 في النظور أسفي، 33 في بني ملال، 38 في تيزنيت. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة في القاهرة وتونس مع طقس مشمس غالبا، 27 في طرابلس والجزائر العاصمة، 34 في نواكشوط مع طقس غائم غالبا. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29، 30 في لاغوس ودكار مع طقس غائم غالبا، 31 في باماكو، 28 في كوناكري، 33 في وغادوغو. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة تصل في باريس إلى 22 درجة مرتقبة، في لندن كذلك وبيونس آيرس، 28 في روما، 23 في مدريد، 31 في بروكسل، 20 في برلين، 18 درجة مرتقبة في نيويورك.

0: لا يبدو أن احتواء هذا التصعيد متاح، واليمنيون مصرون على المضي في خيارهم لاستعادة الدولة وتحرير صنعاء وإنقاذ اليمن من أن تتحول إلى ورقة إيرانية لتهديد المنطقة والعالم.
1: محمد الضبياني الصحفي اليمني تحدث إلينا من العاصمة الرياض. وتوازيا مع هذه التطورات على الساحة اليمنية، أعلن المتمردون الحوثيون السبت استهداف منشأة تابعة لشركة

0: سنداوم على فعل ذلك مهما تطلب الأمر إلى أن يفتح حق الحصول على السكن طريقه. لقد كلفنا الأمر جهدا هائلا طوال هذه الدورة التشريعية لكي ننجح أخيرا في تحقيق ما شهدناه، ألا وهو عقد جلسة برلمانية عامة مخصصة بالكامل لمناقشة حلول فورية لحماية 8 ملايين شخص يعيشون للإيجار، بغية وضع حد نهائي لعمليات الإخلاء.
1: وتضيف المسيرة ضغطا جديدا إلى النقاش السياسي في إسبانيا، ففي ظل الغموض المحيط بإمكان الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أظهرت الاحتجاجات وجود يسار اجتماعي نشط، لكنه في الوقت نفسه شديد الانتقاد لحكومة بيدرو سانشيز. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
2: في فرنسا، دعا منظمو الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية إلى التعبئة لتحرك جديد الثلاثاء المقبل في ظل غياب إجراءات ملموسة للتفاعل مع مطالبهم على حد تعبيرهم. وأعلنت السلطات الفرنسية عن توقيف أكثر من 1700 شخص الجمعة في إطار الحركة الاحتجاجية الطلابية التي تخلل إغلاق مدارس ثانوية وأعمال عنف الأيام الأخيرة، وبذلك يرتفع إلى أكثر من 5000 شخص عدد الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات في البلاد منذ الاثنين الماضي. نواصل أوروبيا ونفتح ملف الأزمة الأوكرانية. روسيا جددت أمس دعوتها للدبلوماسيين الأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرتها، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات

0: عن هذا التصعيد المتواصل في أوكرانيا. نتابع تعليق أسامة البشير الخبير في الشؤون الروسية الأوكرانية، تحدث من صوفيا لوفاته سريا.
1: نتيجة للتقدم الأوكراني على جبهات القتال وعرض فيديوهات لأسر واستسلامات، هذا ما أثار استفزاز الروس كثيرا، فالرد الروسي سيكون عنيفا على كييف. والحقيقة هو هذا الرد لن يرضي الحاضنة الشعبية الروسية، فما حصل أكبر بكثير من أن يحله موضوع الصواريخ وقصف كييف، ولكن يعني الرد سيكون بعصبية على ما حصل، إرضاء الحاضنة الشعبية أولا، وللقول أننا قادرون على مواجهة أي تحديات من الغرب. هذا الإنذار من قبل روسيا للرعاية الأجانب بمغادرة هو حقيقة للتحضير لهجوم عنيف على كييف. الوضع ليس سهلا لا على كييف ولا على روسيا. الحقيقة هي أننا أمام تصعيد كبير جدا، يكون هذا الشهر دموي بكل معنى الكلمة. الأوضاع صعبة، لذلك نحن أمام تصعيد كبير، وربما يكون هذا القصف الروسي في الرد على كييف بيكون هو الأعنف منذ بداية الحرب حتى الآن.
0: إلى تقرير رياضي من هذه النشرة، المنتخب المغربي حسم بطاقة العبور إلى نهاية كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة بعد الفوز على مصر في الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة شمال إفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية المصرية. يوسف الشاطر.
2: المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يحجز باستحقاق كبير مقعده في نهائية كأس إفريقيا 2027 التي ستقام في غانا عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي أجريت السبت على ملعب قناة السويس في الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا. أشبال الأطلس دخلوا المواجهة بعزيمة كبيرة لحسم

0: بعدما سجل برأسية جميلة قبل أن يضيف سامي بوهدان الهدف الثاني في الدقيقة 33 لينهي الأشبال الشوط الأول متقدمين بهدفين وسط أداء هجومي عكس تحسنا كبيرا على نهج المدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي. في الشوط الثاني الدفاع المغربي والحارس بالعروش حافظا على نظافة الشباك رغم محاولة المصريين لتقليص الفارق دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بانتصار بهدفين نظيفين ضمن به المنتخب المغربي تأهله إلى النهائيات الإفريقية المقبلة كيفما كانت النتائج في الجولة الأخيرة.
1: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عجمان.
2: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين، وسنبقى مع يوسف شاطر لكن ليس في النشرة وإنما في أبرز ما جاء فيما يخص الصحف والمواقع الرياضية. يوسف يخصص هذه الجولة بدرجة كبيرة لتحديد الطاس لتاريخ جلسة الاستماع في قضية كان 2025 واستمرار غياب سينر عن الملاعب يثير الشكوك حول مستقبلها. تفاصيل معك يوسف شاطر.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الجديدة بين أبرز عناوين الصحافة الرياضية. نتوقف عند مجموعة من التطورات التي تهم الرياضة المغربية والعالمية، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية التي نطالع فيها عنوانا يقول يتزايد الغموض حول سينر ينسحب أيضا من شانغاي ويترك الصدارة في يد زفيريف. وفي التفاصيل كتبت ماركا أن يانيك سينر يواصل الغياب بسبب إصابة في الركبة اليمنى بعدما لم يلعب منذ نهائي ويمبلدون وانسحب من موريال وسنسيناتي وأمريكا المفتوحة وبكين ثم شانغاي.

0: رقم 10 بعد رحيل ميسي الدولي. أشاد ليونيل سكالوني بمستوى اللاعب فيما حذرت الصحافة الأرجنتينية من مطالبته بأن يلعب مثل ميسي رغم اعتباره أحد أبرز الوجوه في المرحلة الجديدة. إلى سكاي نيوز عربية التي تصدرها عنوان يقول فيتال يهاجم وأوري يدافع، أزمة رونالدو تشعل الوسط الكروي. وفي التفاصيل كتبت سكاي أن الأزمة تفجرت بعد بقاء كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء أمام النرويج ثم مغادرة معسكر البرتغال معلنا أنه سيكشف لاحقا الحقيقة وراء قراره. ودفع تيري أونري وريو فيرديناند عن إرث رونالدو، بينما انتقد أرتورو فيدال طريقة إدارة جيسوس للموقف. وفي المقابل أكد لاعبو البرتغال دعمهم لعمل المدرب الذي تمسك بقراراته، ووصف رونالدو بأنه رمز للكرة البرتغالية. ومن البرتغال إلى فرنسا وصحيفة ليكيب التي اختارت عنوانا يقول رغم عودة الأسطورة زيدان أمام جماهيره، منتخب فرنسا لم يستعد سحره بعد. وفي التفاصيل كتبت ليكيب أن فرنسا تعادلت مع إيطاليا بهدف لمثله في مباراة لم يقدم خلالها المنتخب الفرنسي المستوى الهجومي المنتظر، رغم عودة عدد من الأساسيين ووجود زين الدين زيدان في ملعب فرنسا الدولية. وأخيرا نفتح صفحات هيسبورت المغربية التي تتوقف عند عنوان يقول التاس تكشف تفاصيل جلسة الاستماع المرتقبة بشأن نهائي كان 2025. الصحيفة نقلت إعلان محكمة التحكيم الرياضي موعد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الكونفدرالية الإفريقية على خلفية اعتباره منسحبا من نهائي كأس أمم إفريقيا. التاريخ ويوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بمدينة لوزان السويسرية. جلسة ستجرى حضوريا وخلف أبواب مغلقة كما تضيف في التفاصيل هيسبورت. وبهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من جولة في الصحافة الرياضية. نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
1: ومن هذه الجولة الخاصة بالصحف والمواقع الرياضية مستمعينا الكرام إلى أبرز

0: اللي صنعهم، وإلا ما عرفهاش يجرب في قريعة صغيرة حتى يلقى الدواء باش يبدا والدواء باش يتلي، لأن حتى النظام في التتبع ديال الأدوية وقت تخلطها يمكن له يدير بعض المشاكل. فيما يخص تخلط دواء سائل مع دواء قاسح، غبرة ولا حبوب ولا عجينة، خاصنا ندخلو دائما الدواء القاسح هو الأول ونخلطوه بالماء حتى يدوب، عاد نزيدو عليه الدواء السائل مع تحرك مستمر لداخل ديال البوطة. فيما يخص تخلط أدوية قاسحة كلها، نعمرو دائما البوطة حتى الثلثين بالماء ونخدمو المحرك اللي لداخل ديال البوطة، عاد نزيدو الأدوية وحدة تبعة وحدة. ومن بعد هاد التركيبة خاص دائما تستعمل التخليطة في ساعة من بعد ما توجد، ونخليو المحرك لداخل ديال البوطة خدام وتيدور حتى الوقت رشان. ومن بعد كل نهار ديال الرش نغسلو البوطة مزيان باش ما يبقى فيها والو من هذيك التخليطة اللي يمكن لها تكتل ولا تلصق إلا تعطلنا بالغسيل ديال البوطة. أما المشاكل اللي يمكن توقع إلا ما احترمناش هاد الشروط كلها، لا من الانسجام اللي دوينا عليه ولا وقت التخلاط ولا وقت الرش، يمكننا نتكلموا على تكوين تخليطة مضرة بالزرعة ولا الشجر ديالنا، تكوين تخليطة ولا مادة مسمومة يمكن تضر الإنسان ولا الحيوانات ديالو ولا البيئة اللي عايش فيها، وكذلك النقص من الفعالية ديال الأدوية اللي تخلطات وضياع ديال الغلة من سبب التكاثر ديال المض ولا الحشرات اللي داوينا ضدهم وماداش منهم هذيك التخليطة، كذلك الخسارة اللي يمكن توقع في الماكينة ولا في البومبا ديالها ولا الرشاشات ديالها، وأخيرا الضياع ديال الوقت ويفوت علينا الوقت المناسب باش نقضيو على هذاك المرض ولا هذيك الحشرة اللي عندنا في الزراعة ديالنا.
1: ملاحظة اليوم،
0: كلامنا على موضوع التخلاط ديال الأدوية الكيماوية باش ندوزو دوزة وحدة ونربحو الوقت ونقتصدو شوية من المازوت ومن الماء اللي ولا مهم عندنا في البادية ديالنا، ما دويناش بالكل على الكميات والقدر اللي خاصنا نخدموه من كل دواء، وتنظن أن الإخوان غالبا فهموا

منتحرا في البرازيل إلى حيث فر هاربا من أهوال صعود النازية في أوروبا. في هذه الرواية يحكي زفايغ عن مسجون اعتقل من قبل النازيين وأودع غرفة شبه فارغة لشهور، لم يجد ما يسلي به نفسه ويزجي الساعات الطوال من وقته المهدر غير كتاب دليل للعبة الشطرنج سرقه من معطف أحد الحراس ظنا أنه كتاب أو رواية. بفضل تكراره لعمليات وخطط الشطرنج الواردة في الكتاب ذهنيا لتعذر حصوله على رقعة شطرنج، أصبح الرجل خبيرا في احتمالات اللعبة حافظا لها نظريا. المفارقة أن الرجل ما إن غادر السجن ما عاد يستطيع لعب الشطرنج دون أن تسوء حالته الصحية والعقلية لفرط ما اعتاده من اللعب الافتراضي إلى أن نهي عن اللعب بأوامر طبية صارمة. إن صانع القرار الجزائري في ملف النزاع المرتبط بالصحراء يتقاطع مع لاعب الشطرنج هذا في أشياء كثيرة، بل وعنده أعراض أخرى. أول نقاط التشابه أن الجزائر تدير هذا الملف افتراضيا، فهي إلى اليوم تتمترس كما كانت لعقود خلف أدبيات تقرير المصير في مواجهة واقعية سياسية أمريكية ودولية ومكاسب دبلوماسية وتحالفات استراتيجية ومنجز على الأرض يراكمها المغرب. إنها تتجاهل مقترحا تم تبنيه أمميا بقرار لمجلس الأمن الدولي يحمل رقم 2797. هذا القرار هو وحده الموجود الآن على الطاولة بتعبير مايك وولز سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، وهو ما أخبر به مسعد بولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية المسؤولين الجزائريين عندما زارهم مؤخرا. قال لهم إن المقترح المغربي هو أساس الحراك الدبلوماسي الذي قاده إلى عواصم المنطقة، حيث لا مجال لصياغة مقترحات بديلة، مغلقا الباب بوجه دفعات عقيمة ومساع أكثر عقمة. ثانيا، تلعب الجزائر شطرنج القضية بالامتناع عن تحريك أي بيدق إلا بيادق خارج اللعبة ابتغاء انتصارات وهمية على غرار مناورة التجنيس داخل البرلمان الإسباني. منذ قالت الجزائر أو اعتبرت أن جبهة البوليساريو الانفصالية هي الممثل الوحيد لساكنة الأقاليم الصحراوية في وصاية لا يعلم سندها، منذ هذا الاعتبار تغمض الجزائر عينيها عن واقع سياسي بالمنطقة يزعجها. من آخر تجلياته المشاركة الكبيرة لساكنة هذه المناطق في انتخابات 23 من شهر شتنبر كانت رسالة واضحة تزيل كل غموض في هذا الباب. تلعب الجزائر شطرنج القضية ما قبل اعتماد احتساب التوقيت في اللعبة ما بين كل نقلة وأخرى، تعتقد أن الوقت كل الوقت لها، وهي في الواقع لا تزيد عن تمديد معاناة إنسانية عمرها الآن نصف قرن كامل. نصف قرن من المسؤولية الجزائرية عن بؤس ومأساة وعن أحياء.

البارح بحال هذا الوقت كنت بديت ندوي على هذيك الطريقة ديال الزرع اللي ما تنتكلموش عليها بزاف بلادنا، رغم أنها تتدار بزاف بعض الدول الكبار وتجربات حتى عندنا في عدة نواحي في العليا على البور. هالطريقة هي الزرع المباشر.

0: Voilà, c'était Alex Warren sur Médien. Juste avant votre journal, c'est la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يولي مغيم ولا ما بين غيم وصفا جل النواحي في لحيه ديالنا ما عدا في ناحيه مراكش وفي جنوب اكادير فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يزيد شي نشد الشتاء في الاطلس المتوسط وفي شرق الاطلس الكبير الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في عبدا وناحيه تادله فاش غادي يصوت غربي والقوه ديالو معتدله عامه الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في كل المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح ما بين 23 و 30 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 24 و 27 درجة في الريف ما بين 27 و 36 درجة ناحية عبدة ما بين 28 و 30 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس ما بين 28 و 33 درجة في تافيلات ما بين 29 و 33 درجة في واد الذهب ما بين 30 و 33 درجة في ناحية الضرعة ما بين 30 و 37 درجة في ناحية الحوز ما بين 30 و 41 درجة في ناحية السوس ما بين 31 و 33 درجة في سايس وناحية الغرب ما بين 33 و 35 درجة في الشاوية ما بين 33 و 37 درجة في تادلة وما بين 39 و 42 درجة في الساقية الحمراء وفي هذا الطقس الظروف مناسبة بزاف زراعة الخضرة

0: وأسسنا هذا الحزب من أجلها.
1: حزب التجمع الوطني الأحرار والاستقلال الثاني والثالث في نتائج التشريعيات عبر رسميا عن الاستعداد للتواجد في التحالف الحزبي للحكومة المغربية المقبلة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: صلة بملف الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمغرب، أكد رئيس خطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمي، أكد أن انتخابات 23 من شهر شتنبر تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات العام 21 و2000 والذي تجاوز 1070 شكاية. في العلاقات المغربية الإفريقية، بحضور وفد مغربي انطلقت أمس بمدينة العالمين الساحلية فعاليات الدورة الأولى لمنتدى العالمين إفريقيا للأعمال الذي تتواصل أشغاله بالمدينة المصرية على مدى 3 أيام بمشاركة قادة ومسؤولين أفارقة إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية. ويهدف المنتدى الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تحفيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة. فعالية اليوم الأول من المنتدى تميزت بتنظيم جلسة نقاش تم خلالها إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. في المتابعة مراسلنا في القاهرة عبد الله حميد.
3: من الحديث العام عن التعاون الإفريقي إلى التركيز على مشروعات وشركات اقتصادية قابلة للتنفيذ وتعزيز التجارة والاستثمار والتنمية والطاقة، جوانب ركز عليها منتدى العالمين أفريقيا في نسخته الأولى الباحث السياسي هاني الجمل.
4: أعتقد أن هذا المؤتمر وهذا المنتدى نقلة نوعية في العلاقات البينية الإفريقية والتي تعتمد في المقام الأول على الملف الاقتصادي والذي يعد قاطرة مهمة للسياسة والتنمية المستدامة والاهتمام بالبنية التحتية الإفريقية.
3: المغرب الذي يعتبر من بين أبرز الدول التي تراهن على شراكاتها مع القارة الإفريقية تعد تجربته الرائدة على الصعيد الاقتصادي والتنموي محط إشادة وتنويه ونموذج للتكامل بين دول القارة وتطوير الشراكات طويلة الأمد. الباحث السياسي هاني الجمل.
4: نؤكد أيضا على وجود الوفد المميز المغربي في هذه المشاركة والتي تعد استباب للسياسة المغربية تجاه القضايا الإفريقية وخاصة الاقتصادية، ومن ثم فإن هذه الدول العربية الكبرى التي تقود النهضة في القارة السمراء تعد قاطرة مهمة جدا سواء كان الشمال الإفريقي أو الغرب الإفريقي، تؤكد على وجود تناص للرؤية العربية تجاه القارة السمراء.
3: ولا يقتصر منتدى العالمين أفريقيا على بحث الملفات الاقتصادية والتنموية، بل يطرح أبعادا سياسية مرتبطة بمستقبل العمل الإفريقي المشترك في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة تفرض على دول القارة تعزيز التنسيق والتعاون. عبد الله حميد، ميديا، القاهرة.
2: من مختصرات الساحة المغاربية، في خطوة تصعيدية لمواجهة الأزمات المتراكمة التي يشهدها قطاع الصحة العمومية في

0: مجال من مجالات الحياة. الحرب على الزيتون وعلى الفلاح الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية حيث تتلازم الحرب على الفلاح في موسم الزيتون من خلال مصادرة الأرض وقطع أشجار الزيتون ومصادرة الأراضي المشجرة بالزيتون ومنع المزارع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه، وإن سمحوا له بأن يصل إليها يعطوه ساعات محددة قد تستمر لسبع ساعات ثمان ساعات، ولكن دون تمديد ساعات قطف الزيتون، لأن الزيتون يحتاج إلى وقت خاصة لمن لديه مساحة كبيرة من الأرض، ودفع المواطن للخروج من خلال قطع الأرزاق وتضييق الخناق وتقطيع أوصال المدن والقرى وغيرها. هذا الأمر جزء من سياسة منهجية في ملاحقة الإنسان الفلسطيني.
1: وبغزة الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل، هناك أيضا 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء قتلوا في غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيدا منتصف ليل الجمعة إلى السبت على شقة في غرب مدينة غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد إلى كييف في زيارة غير معلنة، وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر غير حكومية أن ميرتس التي تعد بلاده واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا ترافقه في زيارته لكييف وزيرة الاقتصاد في الحكومة الألمانية. آخر محطة السابعة تقودنا إلى البرازيل.

0: ومعسكر بولسونارو. في هذا السباق الرئاسي يسعى الرئيس المتأي ولايته لولا دا سيلفا وهو على أعتاب عامه 81 إلى الفوز بولاية أخرى رابعة، شرطها تجاوز فلافيو بولسونارو ذي 45 عاما الذي يقود تيارا يمينيا عازما على استرداد مقاليد الحكم. عن هذا الصراع الانتخابي الخاص في البرازيل نتابع توضيحة محمد عطيف الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، تحدث من الجديدة لنوردين جاجان.
1: تبدو المنافسة الأساسية المتمحورة حول الرئيس لويس إيناسيو دا سيلفا المرشح حزب العمال وفلافيو بولسونارو مرشح يعني حزب الليبرالي، ما مؤشرات قوية على انتقال سباق إلى جولة ثانية. ووفق استطلاع الرأي هناك تقدم نسبي للولا في الجولة الأولى، يعني حسب يعني استطلاعات ما يقارب 43% مقابل 38-40% للمرشح للحزب الليبرالي، مع اختلاف نتائج المؤسسة وطريقة احتساب الأصوات. فلولا يحتفظ بقاعدة دعم مهمة بين النساء وكبار السن والفئات ذات الدخل المنخفض، كما يسجل يعني حضورا قويا في منطقة الشمال الشرقي، في حين يتمتع فلافيو بولسونارو بدعم أكبر داخل القطاعات من الطبقة المتوسطة والعليا وبين قطاعات واسعة من الناخبين الإنجيليين، فضلا عن حضور انتخابي أقوى في عدد من المناطق وبعض أجزاء الجنوب الشرقي. وتوضح هذه المعطيات في الحقيقة أن استقطاب انتخابي البرازيل لا يرتبط بالانتماء الحزبي وحده، وإنما كذلك هناك يعني من يتقاطع مع محددات اقتصادية ودينية وجغرافية وعمرية، مما يمنح ذلك منافسة شرسة بين المرشحين.
0: محمد عطيف الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية مع هنون النشرة، والكلمة تعود إلى كايغو.
2: Merci Nordine pour ce point sur l'actualité. On vous retrouve juste après 8h pour le journal. À présent, on passe à l'actualité sportive avec Sport Matin qui vous est présenté par Youssef Chatter. Marhaba Youssef.
3: Marhaba Igo.
2: Tout de suite, on démarre avec le rendez-vous du jour et ce match des Marocains.
3: المغرب مالي، مباراة ودية بالنسبة للمنتخب المغربي تجرى مساء اليوم بمدينة طنجة انطلاقا من

0: في تصفية كأس إفريقيا 2027 إثر الفوز على منتخبي الجابون وليسوتو. والمنتخب المغربي أنهى تحضيراته أمس بمدينة طنجة بإجراء آخر حصة تدريبية على أرضية الملعب الكبير، حصة كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام لربع ساعة قبل بداية العمل التكتيكي على أرضية الملعب. ردود الفعل كانت إيجابية والتفاؤل يسود طاقم ولاعبي المنتخب المغربي قبل هذه المواجهة، طبعا من أجل مواصلة التقدم أيضا على صعيد التصنيف العالمي. سفيان رحيمي تحدث عن هذه المباراة.
1: أي مباراة كندخلوا لها مباراة رسمية، بالعكس ما كاينش مباراة ودية داخلة ضمن استعدادات ديالنا كأس إفريقيا. منتخب مالي منتخب كبير، منتخب قوي، تا هو خصم مختلف على المنتخب اللي واجهناه في مباريات الرسمية. بالعكس الكل عالم بأنه مباراة وتكون تكون

0: مقنعا على مصر بهدفين نظيفين. الأهداف سجلها سامي بهدان وأدم بعلل في الدقيقتين 25 و33، وأشبال الأطلس رفعوا رصيدهم إلى 7 نقاط في صدارة هذه التصفيات التي تأتي على شكل بطولة مجمعة تجمع منتخبات شمال إفريقيا. المغرب يتصدر ب7 نقاط، أهل رسميا في انتظار حسم البطاقة الثانية، مصر في المركز الثاني ب6 نقاط، الجزائر في المركز الثالث ب4 نقاط، تونس ب3 نقاط، وليبيا ب1 نقطة في المركز الأخير. المنتخب المغربي سيواجه ليبيا في الجولة الأخيرة والتي تعتبر شكلية بالنسبة للمنتخب المغربي. أنس سليماني لاعب المنتخب المغربي للشباب تحدث عن التأهل وعن الفوز خصوصا على خصم صعب كمصر.
1: مقابلة كانت كرة قاتلنا من الأول حتى الأخر، كان ماتش مشي سهل ولكن الحمد لله كايكيب تقاتلنا وربحنا هذا الماتش. وبالنسبة للماتش اللي جاي ضد ليبيا، احنا كل لونتريمون كنحاولوا نتريني ونتفاهموا مزيان مع بعضياتنا، والماتش اللي جاي هي مربوحة ان شاء الله.
0: المنتخب المغربي أقنع على أرضية الملعب خلال هذه البطولة التي تقام في مدينة الإسماعيلية المصرية. بعيدا عن المنتخبات المغربية، نفتح صفحة البطولة المغربية الاحترافية إنوي في جولتها الثانية التي عرفت أمس الكثير من الإثارة. انتصارات منطقية للأندية المرشحة. المغرب الفاسي بطل الموسم الماضي فاز على حسنية أكادير ب2-1 وتصدر إلى جانب اتحاد تورقة ب6 نقاط. الوداد الرياضي نجح في العودة بانتصار ثمين من ملعب الدفاع الحسني الجديد، وهو الفوز الأول للنادي هذا الموسم بعد

0: الثقه ديالهم ما قدرنا نرجعوا بقوة بقوة من المدينه الجديده اللي كي قلت غتخلينا نخدموا واحد الاريحيه اكثر حتى انا واحد الثقه اكثر نصالحوا واخا غير شويه مع الجمهور ديالنا باش نديروا ايد فيد باش في هذا الموسم ان شاء الله يكون احسن من المواسم اللي مرت ان شاء الله.
1: الوداد تنفس السعادة والرجاء بدأ بطريقة مثالية البطولة بعد الفوز على نهضة زمامرة على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس أمام جماهير عريضة ملأت الملعب. أسامة عثمان الشريبي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 27. الرجاء لم يقدم ما انتظرته الجماهير على الصعيد الفني أو التقني، لكنه عرف كيف يخطف هذا الانتصار. المدرب الحالي لنادي الرجاء الرياضي الذي يتسلم مقاليد الفريق باكو خيمس خلفا لنصر الدين نابي يحتاج لمزيد من الوقت من أجل تعزيز الانسجام بين

0: que votre journal arrive sur Média, il est temps de faire un point sur la météo du jour.
1: في المغرب أجواء مشمسة في منطقة مراكش وجنوب أكادير وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي ربوع المملكة مع تساقط أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي من الأطلس الكبير. درجات الحرارة 28 في الرباط طنجة العرى إجتازة، 29 في دار البيضاء الرشيدية الجديدة في جيجا الداخلة، 37 في مراكش وأكادير، 39 في العيون طنطان، 31 في فاس، 32 في السويرة وجدة، 36 في بنغرير، 42 في سمارة، 27 في النظور أسفي، 33 في بني ملال، 38 في تيزنيت. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة في القاهرة وتونس مع طقس مشمس غالباً.

0: حزب الأصالة والمعاصرة اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المعينة مواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الفريق الحكومي الجديد. من جهته عبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار في ختام أشغال دورته الاستثنائية المنعقدة أمس عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة مفوضا رئيس الحزب تدبير هذه المشاركة. القرار ذاته اتخذته أمس المجالس الوطنية لكل من حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية والمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري الذين فوضوا الأمناء العامين لهذه الأحزاب تدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركتها في الحكومة المقبلة. قراءة في المواقف والمؤشرات الصادرة عن الأحزاب المعنية بأمر مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة بالمغرب نتابعها على لسان عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط. حاوره نور الدين جاجان.
1: كان يوما حاسما وكذلك استراتيجيا بما كان في إطار توجهات أحزاب ثلاثة لاعتبارا للمشاورات المفتوحة بين الحزب الأول للأصالة المعاصرة والأحزاب التي بطبيعة الحال التقت برئيسة الحكومة المعينة. أعتقد على أن الفيصل في هذا الإطار هو توجه إيديولوجي الأحزاب هذه أولا وكذلك بطبيعة الحال إعداد مجموعة من التطورات المنسجمة في إطار البرنامج الحكومي. هل ستتوافق هذه الأحزاب الثلاثة على هذا البرنامج والتطور الحكومي هذه أولا، ثم ثانيا الشنآن والخلافات التي كانت بين التجمع الوطني الأحرار وكذلك الأصالة المعاصرة ألن تؤثر في التطوير العملي وكذلك البنية المرتبطة بتشكيل هذه الأغلبية؟ المسألة الثالثة في أول وآخر المطاف أعتقد على أن حزب الأصالة والمعاصرة له مجموعة من التصورات التي ربما يمكن أن بطبيعة الحال تبقى فرضيات أن يستمر في الثالوث ويمكن كذلك أن يخرج أحد مكونات ثالث وكذلك إضافة أحزاب أخرى لن تكون ثلاثية ولكن ممكن أن تكون خماسية أو رباعية في إطار كريس خريطة جديدة للأغلبية الحكومية الجديدة إن شاء الله.
0: عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس.

على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وتوازيا مع هذه التطورات على الساحة اليمنية، أعلن المتمردون الحوثيون السبت استهداف منشاة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في العاصمة الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين. إلى ملفات الشؤون الأوروبية، في إسبانيا تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن غداة رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة للحد من تداعيات هذه الأزمة. في فرنسا، دعا منظمو الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية إلى التعبئة لتحرك جديد الثلاثاء المقبل في ظل غياب إجراءات ملموسة للتفاعل مع مطالبهم على حد تعبيرهم. وأعلنت السلطات الفرنسية أن عدد الموقوفين في إطار الحركة الاحتجاجية الطلابية التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية وأعمال عنف في الأيام الأخيرة ارتفع إلى أكثر من 5000 موقوف منذ الاثنين الماضي.

على العلاقة الحالية مع إزالة الحواجز التجارية على أوسع نطاق ممكن بتأييد يتجاوز 48% من المستجوبين، فيما يؤيد أكثر من 47% من البريطانيين إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. عن نتائج استطلاع الرأي وتوجهات البريطانيين فيما يتعلق بالعلاقة التي يفضلون مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا، نتابع توضيحات محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي الخبير بشأن البريطاني، تحدث لنوردين إيجاجان من لندن.

0: هي النتيجة، ولكن كل المؤشرات تشير إلى أنه الخروج لم يحقق غاياته، الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن، الاقتراب من أوروبا أصبح إلى حد ما ضرورة، الاقتراب من الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للنموذج الذي يرغب فيه كثير من المواطنين البريطانيين أصبح ضبابيا إلى حد كبير مع الإدارات الأمريكية المتتالية، وتتسبب في كثير من الاضطراب نتيجة تباين المواقف بشدة ما بين الرؤساء الأمريكيين. وبالتالي النموذج الذي بني عليه تداعيات أو أسباب الخروج لم يحقق نتائجه. أعتقد أننا بحاجة إلى انتظار 20 نوفمبر لبيان ما هي الخطة التي يحملها أندي بيرنام، ما هي أفق وإمكانيات التفاهم مع الاتحاد الأوروبي والوصول إلى تفاهمات، وإن كان لغة الترحيب التي استخدمت سواء من الرئيس الفرنسي ماكرون أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي تشجع بكل تأكيد على أنه ربما يكون هناك تغيرات، لكن في تقديري إنها ستكون في إطار تقارب حتى على المدى القصير، لكن عودة كاملة أعتقد إنه المسألة ستحتاج مزيد من الوقت.
1: محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن البريطاني تحدث لنوردين إيجاجان من لندن. ومن لندن إلى مدينة شاليورفا تركيا، احتضنت أمس فعاليات معارض للطيران والفضاء والتكنولوجيا شاركت فيه شركات ومؤسسات وجامعات وعرف حضورا جماهيريا واسعا. المعارض شكل منصة هامة لعرض جانب من التطور الكبير الذي حققته تركيا في الصناعة الدفاعية من حيث الإنتاج والتصدير وعدد الشركات المتخصصة. في كلمة ألقى بالمناسبة قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تواصل نجاحاتها في الصناعات الدفاعية وتحقق ثورة حقيقية في هذا المجال. المزيد في مراسلة يوسف الأمجاد من شاليورفا التركية.
2: من الطائرات المسيرة إلى تقنيات الفضاء والأنظمة الإلكترونية، تعرض تركيا في مهرجان تكنوفيست شاليورفا جانبا من تطورها التكنولوجي وسط إقبال جماهيري كبير. الصناعة الدفاعية كانت أحد أبرز وجوه هذا التطور.

0: أردوغان قال إن القطاع يضم اليوم أكثر من 4500 شركة ويعمل فيه أكثر من 100,000 شخص.
1: كنا في مرحلة من المراحل بلدا يعتمد على الخارج بنسبة 80% في الصناعات الدفاعية، واليوم نحن في المرتبة 11 عالميا في صادرات الدفاع، وبين يناير وغشت رفعنا صادراتنا بنسبة 16.2% لتصل إلى 6,300,000,000 دولار.
0: المنتجات التركية باتت تصل إلى عدد متزايد من الأسواق الخارجية، لتصبح الصناعات الدفاعية أيضاً إحدى أدوات تركيا في توسيع شراكاتها الدولية. أما الإقبال على التكنوفست فتراه الحكومة مؤشراً على تنامي اهتمام الأجيال الجديدة بالتكنولوجيا، ليس فقط في المدن الكبرى كما تحدث ألب أرسلان بايركدار وزير الطاقة التركي.
2: يسعدنا أن الاهتمام بهذا المعرض لم يعد يقتصر على إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى، بل بات يمتد إلى مختلف أنحاء الأناضول. الناس أتوا إلى هنا من مختلف المدن التركية، وهنا نشهد تحول التكنولوجي في تركيا.
0: وبين زيادة الإنتاج المحلي واتساع الصادرات، تواصل أنقرة الاستثمار في قطاع الدفاع في وقت ستحدد فيه التكنولوجيا والقدرة على المنافسة والطلب الخارجي مدى استمرار هذا النمو خلال السنوات المقبلة. لميديان يوسف الأمجد من مدينة شارل أورفا.
3: وصل المستشار الألماني فريدريك ميرتس الأحد إلى كييف في زيارة غير معلنة، وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر غير حكومية أن ميرتس الذي تعد بلاده واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا ترافقه في زيارته لكييف وزيرة الاقتصاد في الحكومة الألمانية. إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، المنتخب المغربي يواجه مالي وديا في ختام التوقف الدولي. اللقاء يجرى في مدينة طنجة، وينتظر أن يكون فرصة لأسماء شابة للتوقيع على ظهورها الأول على المستطيل الأخضر بقميص الأسود. يوسف الشاطر.
4: موعد آخر للتجريب والاختبار بعد العناصر التي لم تلعب كثيرا في مواجهتي الجابون وليسوتو. محمد وهبي يريد استغلال ودية مالي من أجل مواصلة العمل على تعزيز الانسجام بين نجوم المنتخب المغربي وتعزيز فهمهم لما يريده من الجانب التقني والتكتيكي. المؤشرة إيجابية للغاية بعد الأداء في مستهل تصفية كأس إفريقيا 2027، خصوصا وأن مرحلة جديدة بدأت بعد المشاركة في مونديال 2026. أهدافها واضحة، هي المنافسة على لقب كأس إفريقيا المقبلة وتحضير منتخب قوي لخوض تحدي مونديال 2030، وهي مسؤولية وهبي إلى جانب نخبة من اللاعبين من ضمنهم سفيان رحيمي الذي تحدث عن مواجهة مالية.
5: اي مباراه كندخلوا لها مباراه رسميه، بالعكس ما كاينش مباراه وديه داخله ضمن استعدادات ديالنا كاس افريقيا. منتخب مالي منتخب كبير، منتخب قوي، حتى هو خصم مختلف على المنتخب اللي واجهناه في المباريات الرسميه. بالعكس الكل عالم بانه مباراه تكون قويه، ولا غناخذوها حتى هي نفس المباريات اللي لعبنا قبل وبنفس الجاهزية وبنفس الرغبة.
4: اللعب بجدية من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة مع منح الفرصة لأسماء كياسر زبيري وعبد الله وزان وسفيان الفوزي وتوفيق بن طيب عناوين بارزة لهذه المباراة التي تعيد للأذهان المواجهة الأخيرة بين المنتخبين في دور المجموعات لكان 2025 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثلها. المباراة بين المغرب ومالي تجرى على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة انطلاقا من الساعة 6 بالتوقيت المغربي.

0: تهيري مرحبا نوتمان.
1: صباح الخير لك أيقوة لكل مستمعين الكرام عبر ميديا. أهلا بكم إلى هذا الموجز، نستهله من الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصلت هجمات المستوطنين الإسرائيليين في مناطق عدة بالضفة بالتزامن مع تهديدات وزراء يمينيين في الحكومة الإسرائيلية بتوسيع وتعزيز السيطرة على الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان ومسعفون بأن جنودا إسرائيليين ساندوا مستوطنين استولوا على بساتين زيتون في فلسطينية مع بدء موسم القطاف، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. واحتجز الجيش الإسرائيلي 6 صحفيين، أحدهم من وكالة فرانس بريس، وأطلق سراحهم بعد 20 دقيقة. من جهته أعرب نتنياهو عن غضبه إزاء الانتقادات وعز أعمال العنف إلى مجموعة صغيرة من المستوطنين، وصفهم بأنهم جانحون أحداث. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، في حين واصلت قوته اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة من الجنوب اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره اليوم

بالرياضة تجرى مساء اليوم 4 مباريات لحساب الجولة 4 من دور الأمم الأوروبية، حيث تلتقي البرتغال مع النرويج وهولندا مع سربيا، اليونان تلتقي بألمانيا، فيما تواجه ويلز منتخب الدنمارك. تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت المغرب، وسط منافسة متواصلة على صدارات الخاصة بمجموعات البطولة. نقطة نهاية هذا

أننا نضحكو. علاش؟ واش الضحك في هاد اللحظات كيعني أننا ما حاسينش بالخطورة الموقف، ولا ممكن يكون واحد من الطرق اللي كيحاول بها الجسم والعقل ديالنا أنهم يتعاملوا مع التوتر والضغط؟ وردود الفعل ديالنا أمام المواقف غير المتوقعة كتختلف من شخص لآخر، وهذا الشيء كيخلينا نفكروا حتى في مرحلة من الحياة اللي كتكون فيها التحولات كثيرة وسريعة، خصوصا عند الأطفال اللي كيبداو يخرجوا تدريجيا من مرحلة الطفولة وكيدخلوا المراحل الجديدة قبل الوقت اللي كنا كنتوقعوه. غادي نتكلموا على المراهقة المبكرة، كيفاش نتعاملوا مع التحولات اللي كتجي قبل الأوان ديالها، أشنو كنقصدوا بالمراهقة المبكرة، وكيفاش كيقدر الطفل ديالنا أو الطفلة أنهم يتعاملوا مع تغيرات جسدية ونفسية واجتماعية اللي كتبدأ في سن اللي هو مبكر، أشنو الدور اللي خاص الوالدين يلعبوه باش يرافقوا هذه المرحلة بهدوء بلا تخويف وبلا ما يحسوا الطفل بأن هالتحولات راها شي حاجة غريبة أو لا محرجة. ومن التحولات اللي كترافق كذلك مراحل النمو، غادي نختموا الموضوع ديالنا ولا نختموا الحلقه ديالنا بموضوع صحي اللي كيخلينا نتابعوا حتى التغيرات اللي ممكن تقع داخل الجسم، وشي مرات يعني كنفسروا بعض الاعراض ديالها بالتعب بالضغط او حتى بتغيرات عاديه في الحياه اليوميه. وغادي نختموا اكيد هذه الحلقه باستضافه الدكتوره ايمان ابو بقره الاختصاصيه في امراض السكري والغدد

الغدة الدرقية، واش العلاج والمتابعة كيقدروا يرجعوا التوازن بشكل طبيعي. إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من ويكاند الأسرة اللي غنبداوها بفن التقبل وكيفاش نتعاملوا مع الأمور اللي ما نقدروش نغيروها. من بعد غادي نفهموا واحد من أغرب ردود الفعل في المواقف الصعيبة اللي هو الضحك، وكذلك غادي نوقفوا عند المراهقة المبكرة وكيفاش نرافقوا الأطفال ديالنا خلال التحولات اللي كتجي قبل الأوان ديالها. قبل ما نختموا كذلك مع الدكتورة إيمان بوبقرة حول قصور الغدة الدرقية والأعراض اللي ممكن نعتبرها في بعض الأحيان عادية ولكن كتكون كتخبي مرض القصور ديال الغدة الدرقية. فكنت من ندوزوا معنا هذا الصباح وقت زوين ومفيد وممتع كيف ما العادة في ويكند الأسرة على ميديا. إذن مستمعينا الكرام، كيف ما العادة في ويكند الأسرة، قبل ما ندخلوا الفقرة الأولى واللي خصنا تصبح كيف ما قلنا باش نتكلموا على فن التقبل وكيفاش نتقبلوا الحوايج اللي ممكنش لينا نبدلهم في الحياة ديالنا بلا ما نستسلموا لهم، أكيد غنبداو بشوية ديال الموسيقى كيف ما العادة. غادي نستمعوا هذه المرة للمهدي فاضلي في ساريني وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا مستمعينا.

مهدي فاضلي ساريني في ويكند الأسرة على ميديا مستمعينا الكرام، وكنتمنى تكونوا مزيانين ويكون الصباح ديالكم دايز مزيان فين ما كنتو مستمعينا الكرام في المغرب كامل، من القهيرة للناظور كيف ما كيقول مهدي في الأغنية ديالو. غادي ندخلوا دابا باش نتكلموا على الموضوع ديالنا اللي هو فن التقبل، لأنه كاين شي حوايج في الحياة اللي كنقدروا أننا نبدلوها وشي حوايج أخرى اللي واخا نحاولوا أننا نبدلوها ما كيبقاش عندنا عليها نفس القدر ديال التحكم أو السيطرة. ممكن يعني كنت منا أنا شي موقف ما كانش يوقع، ولا شي شخص يتصرف بواحد طريقة مختلفة، ولا شي فرصة ما تضيعش، أو أن الماضي يرجع باش ناخده واحد القرار اللي هو مختلف. ممكن حتى نبقى مدة طويلة كنقولوا كون وقع كده، كون غير درت كده، كون يعني علاش وقع لي أنا هاد شي. ولكن المشكل هو أن العقل شي مرات كيبقى مشدود لشي حاجة اللي ما بقاتش قابلة للتغيير، وكيستهلك طاقة كبيرة في محاولة أنه يقاوم واحد الواقع اللي ولا موجود بالفعل. وهنا كيبان المفهوم ديال التقبل. ولكن الكلمة ديال التقبل شي مرات كتفهم بطريقة يعني اللي هي خاطئة. ملي كنقولوا لشخص خاصك تقبل الوضع ممكن يسمعها بحال اللي كنقولوا ليه وصافي استسلم وبلا ما تحاول، بينما التقبل ماشي هو اننا نقولوا ان الشيء حاجه الشيء اللي وقع مثلا مزيان، ماشي اننا نوافقوا عليه، وماشي اننا نتخلاو على حقنا في التغيير. التقبل هو اننا نشوفوا الواقع كيف ما هو حتى الا ما كانش عاجبنا، ومن بعد غادي نسولو دابا اشنو مازال نقدروا نديرو. غادي نطرح واحد سؤال ديال علاش كنقاومو بعض الحوايج اللي ما بقاتش عندنا القدرة اننا نبدلوها، لان الانسان بالطبيعة ديالو ما كيبغيش يحس بالعجز منين كيوقع شي حاجة يعني اللي خارج على الارادة ديال داك الشخص. فالعقل كيحاول يرجع داك الاحساس بالتحكم، وشي مرات كيدير هاد الشيء عن طريق انه يعاود يفكر في الماضي، او اللي يتخيل واحد السيناريوهات اللي هي مختلفة. كنرجعوا للحوار اللي وقع مثلا ونقولوا وكون غير جاوبت بهذه الطريقه هذه، او لا كنعاودوا نفكروا في القرار اللي خديناه ونقولوا لا كون غير اختارينا الطريق الاخرى وكانت غتكون نتائج مختلفه.

ذلك منا طاقة كبيرة. الطقس اللي مثلا ما عاجبناش، شي شخص اللي تعطل علينا، شي تغيير وقع في الخدمة، ولا شي قرار خداه شي واحد وحنا ما عندناش عليه السلطة، ولا شي واقع معين ماشي هو اللي كنا كنتمناه. المشكل ماشي أننا ما عندناش الحق يبقى فينا الحال أو لا نتبرزطو، بالعكس من الطبيعي نحسو بأننا مقلقين، نحسو بالحزن، نحسو بديك خيبة الأمل، ولكن الفرق هو واش غادي نبقاو حاصلين وعالقين في ذاك الإحساس، ولا غادي نوصلوا لواحد المرحلة اللي نقولوا وهذا الشيء وقع ما عجبناش، ولكن دابا اشنو نقدروا نديروا باش سواء نبدلوه او لا نلقاو يعني ديزالتيرناتيف، نلقاو حلول بديله. ومن هنا كيبدا التقبل الحقيقي، ماشي اننا يعني نبغيو داك الواقع، ولكن اننا ما بقيناش نحتاجوا ننكروا الوجود ديال داك الواقع باش نقدروا نتحركوا. ممكن نقولوا ما كناش باغيين هذه النتيجه، وفي نفس الوقت غادي نقولوا ولكن هذه هي النتيجه اللي عندنا دابا وخاصنا نتعاملوا معها. هذه الجمله بسيطه ولكن فيها انتقال كبير ومهم من أننا نقاوموا الواقع لأننا نتعاملوا معه. والتقبل ما كيجيش ديما بالزربة، بعض الأمور كتحتاج واحد الوقت طويل باش أننا نستوعبوها.

لا، احيانا اول خطوه هي فقط نعترف باننا مازال ما تقبلناش الوضع واننا محتاجين الوقت باش نتقبلوه، وشويه بشويه حتى كنبداو نتقبلوه. مستمعينا الكرام، واحد الفاصل الموسيقي وغادي نعاود نرجع لكم باش نكملوا معكم الموضوع ديالنا. غادي نسمعوا فاضل شاكر، صحاك الشوق.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مازالين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة ومازالين نكملوا معكم الموضوع ديال فن التقبل. تكلمنا أولا على علاش كنقاوموا بعض الحوايج اللي ما بقاتش عندنا القدرة على أننا نبدلوها. دابا غنتكلموا على

وحنا كنتسناو ان الاخر يولي كيف ما حنا بغيناه. والتقبل كذلك ماشي هو اننا نتخلاو على الطموح ديالنا، ممكن نكونوا راضيين على الواقع ديالنا الحالي وفي نفس الوقت باغيين نطوروا حياتنا. الرضا والتغيير ماشي اعداء، يعني نقدروا نقولوا احنا متقبلين ان هذه هي النقطه اللي حنا فيها دابا، ولكن مازال باغيين نزيدوا لقدام. الفرق هو اننا ما كنحتاجوش نكرهوا حياتنا الحاليه باش نبداو نبنيو حياه اللي هي مختلفه من بعد. وفي الاخير خاصنا كذلك نتعلموا واحد المهاره اللي هي صعيبه شويه ولكن مريحه، هي اننا نفرقوا بين الحاجه اللي خصنا نصلحوها والحاجه اللي خصنا نتعايشوا معها والحاجه كذلك اللي خصنا تخليوها تمشي. ماشي كل معركة خاصنا ندخلو فيها وماشي كل خسارة خاصنا نحولوها الحرب مع الحياة. شي مرات القوة كتكون في المحاولة، وشي مرات كتكون في أننا نعرفوا أن المحاولة ما بقاتش غادي تبدل النتيجة ونوجهوا الطاقة ديالنا لشي حاجة أخرى. تقبل ماشي كلمة أخرى ديال الاستسلام، تقبل هو أننا نقولوا للحياة أننا ما كناش باغيين هاد الشي وماشي بالضرورة موافقين عليه، ولكن احنا واعيين بأنه وقع وغادي نشوفوا شنو نقدروا نديروا من هنا لقدام، وما نقدروش نرجعوا للماضي وما نقدروش نتحكموا في قاع في الناس وما نقدروش نضمنوا ان الحياه غادي تمشي ديما بالطريقه اللي بغيناها احنا، ولكن ديما تقريبا كيبقى عندنا واحد الجزء صغير اللي ممكن نتحكموا فيه، وكذلك مهم اننا نعرفوا كيفاش غادي نختاروا ونتعاملوا مع الواقع اللي قدامنا. وشي مرات ملي كنوقفوا المقاومه ديال شي حاجه اللي ما يمكنش لينا اننا نبدلوها فما كنكونوش تسلمنا، كنكونوا غير وفرنا الطاقه ديالنا للحاجه الاخرى اللي ممكن ومازال ممكن انها تتبدل. والسؤال ديال هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام اللي غادي نخليكم معاه، اللي هو شنو هي الحاجه اللي خدات منكم وقت وطاقه كبيره باش تحاولوا تبدلوا؟

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: Vous êtes sur Média, la synthèse de 9h30.

صوت اللي مجهد في الليل او لا كانت غادي توقع عليه شي كان يوقع عليه شي موقف اللي خطير مثلا وتفاداه في اخر لحظه ومن بعد كتخرج منه واحد الضحكه. فهنا خاصنا نعرفوا ان الضحك ماشي ديما قرار اللي هو واعي. الجسم ملي كيتعرض للخوف او للضغط كيدخل بسرعه في

مواقف صعيبة. تكلمنا أولا على علاش كاينين شي ناس كيضحكوا ملي كيكونوا خايفين، دابا نتكلموا على علاش حنا كنضحكوا أحيانا ملي كنكونوا حشمانين أو لا في شي مواقف اللي هي محرجة، لأنه شي مرات كيكون لا خطر لا حادث صعيب، ولكن كاين غير الإحراج. كتكون مثلا في واحد الاجتماع والجو اللي هو جدي، وشي واحد كيقول شي كلمة بشي طريقة اللي مثلا غير متوقعة، كتجينا واحد الضحكة وكنحاولوا أننا نحبسوها، ولا كنكونوا مثلا كنقدموا شي حاجة للناس وكنغلطوا في شي كلمة كتوقع علينا بزاف حنايا مثلا في الراديو ولا في الإذاعة، بدل ما نكملوا عادي كنلقاو راسنا كنضحكوا أولا كنبتسموا. وكتكون مع مثلا شي مرات كنكونوا مع شي أشخاص اللي ما كنعرفوهمش مزيان، كيوقع واحد الصمت، الصمت طويل اللي كيكون داك الاوكورد مومنت كما كنسميوه، كتخرج منه واحد الابتسامه بلا سبب اللي هو واضح. هنا الضحك يكون مرتبط اكثر بالضغط الاجتماعي والاحساس بان الاخرين كيقدروا يكونوا كيراقبونا. مثلا ملي كنكونوا واعيين بزاف بالنظره ديال الناس لينا، كيولي العقل مركز على تفاصيل كثيره، مثلا واش تكلمت مزيان، واش درت شي غلط، واش بان عليا التوتر هنا كنهضر، واش خاصني نقول شي حاجه وسط هذه المراقبه هذه. ممكن تخرج واحد الضحكه اللي ما كانتش في الحساب، والأغرب هو أن محاولة أننا نحبسو ديك الضحكة شي مرات كتزيد.

0: ويكند الأسرة محمد البدوي.
1: وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقرة هذه اللي هو الضحك في المواقف الصعيبة. علاش كيوقع علينا؟ تكلمنا أولا على علاش شي واحد مثلا كيضحك ملي كيكون خايف، وتكلمنا كذلك على علاش كنضحكوا أحيانا ملي كنكونوا محرجين. دابا غنتكلموا على علاش شي شخص كيقدر يضحك وهو كيهضر على شي موقف اللي هو مؤلم أو لا صادم. هاد الحالة مختلفة شوية مستمعينا الكرام، لأنها كتخلينا نستغربوا أكثر. واحد كيعود على شي تجربة اللي كانت صعيبة عليه، أو لا موقف اللي خلاه كان خايف، أو لا حتى شي حادث اللي كان مؤلم، ولكن هو كيهضر كتلقاه كيضحك وكيبتسم. هنا ممكن الشخص اللي كيسمع ليه أو لا يعني الشخص اللي كيكون قدامه يطرح واحد السؤال ديال واش فعلا هاد الشيء ما أثرش على هاد الشخص هذا. ولكن ماشي بالضرورة، لأن الإنسان شي مرات كيستعمل الفكاهة والضحك كطريقة باش يقدر يعاود واحد التجربة اللي ثقيلة اللي دازت عليه. ملي كنحاولوا مثلا نحكيو على شي موقف اللي هو مؤلم، ممكن نكونوا محتاجين واحد المسافة يعني بيننا وبين ذاك الحدث اللي وقع، والضحك أو الفكاهة يقدروا يعطيونا هاد المسافة هذه. مثلا شي واحد عاش واحد الموقف محرج بزاف ومن بعد سنوات يقدر يعاودوه ويضحك عليه، ماشي لأنه ما كانش مؤلم النهار اللي وقع عليه، ولكن لأنه اليوم ولا قادر يشوفه من واحد زاوية اللي هي مختلفة. وحتى بعض الناس يقدروا يكونوا كيستعملوا الفكاهة في شي وقات اللي هي صعيبة كنوع من ديك القوة النفسية. إلا مثلا إلا ما ضحك شوية غادي مثلا يقول لك إلا ما ضحكت شوية غادي نبقى غارق في هذا الإحساس هذا. ولكن هنا كاين فرق مهم بين استعمال الفكاهة باش نخفوا الثقل ديال التجربة، وبين أننا نستعملوها باش نهربوا منها بالكامل. ممكن الإنسان يضحك وهو كيهضر على شي حاجة اللي كتوجعه في النفس ديالو اللي كتضره بزاف، وفي نفس الوقت يكون متأثر بها، وممكن حتى ما يكونش مستعد يهضر عليها بجدية. هادشي علاش ما خصناش نفسروا الضحك ديال الشخص اللي كيعاود على واحد التجربة مؤلمة بأنه دليل على أنه صافي تجاوزها وأنه نساها وأنه مثلا ما بقاتش كتهم. وشي مرات الضحك يكون غير طريقة ديال أننا مثلا طريقة ديال الحكي اللي يقدر بها الشخص مثلا أنه يقرب من ذاك الموضوع. وداخل الأسرة حتى هاد النقطة راها مهمة بزاف. إذا شي واحد مثلا كيعود على شي تجربة صعيبة وكيضحك، ما خصناش نقوله مباشرة وعلاش كتضحك، هاد الشيء راه ما كيضحكش. لا، ما خصناش نقولها ليه، ويمكن نخليه ليه المساحة ونفهمه أن كل واحد عنده الطريقة ديالو في التعبير على داك الشيء اللي كيكون داز منه. وفي المقابل إذا كان الضحك ديما كيمنع الشخص من الاعتراف بأنه متألم أو لا محتاج لواحد المساعدة، فهنا ربما خاصو يوقف شوية ويسول راسو واش أنا كنستعمل الضحك باش نتعامل مع هاد التجربة هادي ولا باش ما نواجههاش أصلا. إذن إلا وقع لنا شي موقف لمثلا

لبنان. قال وزير الحرب الأمريكي إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده تأمل أن تتحرك واشنطن في مسار الحكمة والمنطق، مؤكدا استعداد طهران في حال اتجهت الولايات المتحدة إلى العمل العسكري. علاقة بهذا الملف، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن طردت عضوين من الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بعد تجاهلهما أمرا بمغادرة البلاد. تواصلت هجمات المستوطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تهديدات وزراء يمنيين في الحكومة الإسرائيلية بتوسيع وتعزيز السيطرة على المنطقة. وأفاد شهود عيان ومسعفون بأن جنودا إسرائيليين ساندوا مستوطنين استولوا على بساتين زيتون فلسطينية مع بدء موسم القطاف، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. أعلن النائب العام الإماراتي أن التحقيقات حول الهجوم على متن طائرة فلاي دبي كشفت أن مساعد القبطاني خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق قائد

أرباح أرباح فناير عبيدة الرماف زواق مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة على ميدي آن. إذن ندخلوا باش نتكلموا على الموضوع ديالنا في هذه الفقرة هذه اللي هو المراهقة المبكرة. كاين واحد الوقت اللي كيبدأ فيه الوالدين يلاحظوا أن الطفل ديالهم ما بقاش هو نفس الطفل اللي كان قبل. يعني كيبداو الاطفال كيبداو يديروا شي حوايج بحال انهم كيهتموا بالمظهر ديالهم, كيوليو يبغيو شويه الخصوصيه, كيولي عندهم الراي اللي هو خاص بهم, كيتاثروا اكثر بالاصدقاء, وربما يمكن حتى انهم كيتبدل المزاج ديالهم او الطريقه ديال الكلام ديالهم والتعامل مع الاسره. وشي مرات هاد التغييرات هادي كتجي في واحد السن اللي كيحس فيه الاب والام بان الطفل ديالهم مازال صغير على هاد الشيء هذا, وهنا كيبدا

خاصنا نقلقوا على الطفل ديالنا وكيفاش نتعاملوا مع الطفل اللي بدا كيدخل لواحد المرحله جديده قبل ما نكونوا حنا مستعدين لها. الموضوع مهم لان التعامل مع هذه المرحله هذه ما كيحتاج اننا نخوفوا الطفل ولا اننا نكرهوا هذاك الشيء اللي كيعيشوا، وانما كيحتاج من الوالدين انهم

ديالهم بدا كيدخل ديك المرحله ديال المراهقه، يعني المراهقه اللي نقدروا كنقولوا عليها مبكره. اول حاجه خاص الوالدين يعرفوها هي ان البدايه ديال المراهقه ما كتجيش في نهار واحد، ما كتكونش عند جميع الاطفال بنفس الطريقه ولا بنفس التوقيت. ممكن لاحظوا ان الطفل ديالنا بدا كيهتم اكثر كيف ما قلنا بالمظهر ديالو، باللباس ديالو، بالشكل الخارجي ديالو، بالطريقه اللي كيشوفوه بها الاخرين، وممكن كذلك يبدا يطلب شويه ديال الخصوصيه اكثر، وما يبقاش باغي يعاود للوالدين على كاع التفاصيل الصغيره ديال النهار ديالو، او لا يبدا يناقش بعض القواعد والقرارات اللي كانت من قبل او اللي كان كيتقبلها يعني بلا نقاش. ويمكن حتى نلاحظوا ان الراي ديال الاصدقاء ولا عنده وزن اكبر في الحياه ديال الطفل، وان الطفل بدا كيقارن راسو بالاخرين او لا كيولي حساس يعني اكثر تجاه الطريقه اللي كيشوفوا بها الناس. ومن الناحية النفسية ممكن تكون واحد التقلبات في المزاج أو لا رغبة أكبر في الاستقلالية، بحيث أن الطفل ما كيبقاش باغي ديما الوالدين مثلا يختاروا ليه بلاصته ولا يقرروا يعني ياخذوا ليه قرارات في كل تفاصيل. ولكن هنا خاصنا ننتبهوا لواحد الحاجة مهمة، يعني ماشي كل تغير في السلوك ديال الطفل هو بالضرورة كيتعتبر مراهقة. بعض التصرفات هذه ممكن تكون جزء عادي من نمو وبناء الشخصية ديال الطفل والاستقلالية ديالو، وبالتالي فما خصناش نلصقوا يعني بسرعة في ديك الكلمة ديال المراهقة ولا المراهقة المبكرة. يعني هذه الكلمة هذه ما خصناش نلصقوها بأي تغيير كيوقع للطفل، والأفضل هو أن الوالدين يشوفوا الصورة يعني بشكل كامل. واش كاين تغير مستمر ومتعدد الجوانب؟ واش الطفل بدأ فعلا كيتحرك

0: ميديا ويكند الأسرة محمد البدوي.
1: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقرة هذه اللي هو المراهقة المبكرة. كيفاش نتعاملوا مع التحولات اللي كتجي يعني قبل الأوان ديالها عند الوليدات ديالنا؟ تكلمنا أولا على شنو هي العلامات اللي كتقول الوالدين أن الطفل بدأ كيدخل لديك المرحلة ديال المراهقة. دابا غنتكلموا شوية على وقتاش كتكون هذه التغيرات يعني طبيعية وقتاش الوالدين خاص أنهم يردوا لها البال. هنا بالضبط كان واحد الفرق مهم بين البداية ديال المراهقة وبين البلوغ المبكر، لأن المراهقة مرحلة واسعة اللي كتدخل فيها تغيرات نفسية واجتماعية وسلوكية، بينما البلوغ يعني مرتبط بالتغيرات الجسدية والهرمونية اللي كترافق داك النضج الجنسي. وبالتالي فالطفل إلا بدأ يعني ولا باغي الخصوصية أو لا كيهتم أكثر بالمظهر ديالو أو لا كيناقش والديه، فماشي بالضرورة هادشي يعني أنه عنده مشكل طبي، ولكن إذا لاحظ الوالدين شي علامات جسدية اللي

يتالف وحتى يعترض بدون ما يعني ان يعني هذا الشيء هذا ان الوالدين غادي يوافقوا على كل شيء، لان الاستماع ماشي هو الموافقه، اعطاء مساحه ماشي هو اننا نتخلاو على التربيه. وحتى الوالدين خاصهم يتقبلوا ان الطفل ما بقاش محتاج نفس الطريقه اللي كان محتاجها وهو صغير، خاصنا نزيدوا في الثقه ونزيدوا شويه المسؤوليات وبالتدريج يعني نبقاو حاضرين في الحياه ديال الطفل ديالنا بلا ما نحصروه ولا نديروا عليه واحد الحصار واحد السور. فبداية ديال المراهقة ما خاصهاش تكون بالنسبة للوالدين لحظة ديال الخوف أو الإحساس بأن الطفل ديالهم ضاع منهم، هي مرحلة انتقالية، والطفل يعني في هذه المرحلة كيبدا يبني شخصية ديالو، كيبني واحد شخصية اللي أكثر استقلالية، كيكتشف الجسم ديالو، الأفكار ديالو، العلاقات ديالو والمكانة ديالو وسط الآخرين. المهم هو نعرفوا نميزوا بين التغيرات الطبيعية وبين العلامات اللي كتستحق الاستشارة ديال المختصين، خصوصا ملي كيتعلق الأمر بتغيرات جسدية مبكرة أو تغيرات نفسية وسلوكية اللي قوية ومستمرة وكتأثر على الحياة ديال الطفل ديالنا. الأهم من هذا الشيء كامل هو أن التربية حتى هي خاصة تتطور مع الطفل، ما يمكنش نبقاو نربيه الطفل كيكبر بنفس الطريقة اللي ربيناه بها وهو صغير، خاصنا نعطيه مساحة أكثر ولكن مع حدود، ونسمعوه ولكن نبقاو والدين نراقبوا العالم اللي كيدخل ليه ولكن نعلموه حتى كيفاش يفهم هذاك العالم، حيث الطفل ديالنا في هذه المرحلة ما كيحتاجش الوالدين يمنعوه من أنه يكبر، كيحتاج الوالدين اللي يعرفوا كيفاش يعاونوه يكبر ويكبروا معاه حتى في الطريقة ديال التعامل. سؤال ديال هذه الفقرة هذه مستمعنا الكرام اللي نخليكم معاه هو ملي كيبدا الطفل ديالكم يتغير، واش أول

0: حقا العيا، النعاس، زيادة الوزن، الإحساس بالبرد، جفاف البشرة، تساقط الشعر، الإمساك، كلها أعراض اللي ممكن نكونوا كنعيشوا بها وكنفسروها بأسباب اللي هي بسيطة بحال قلة النعاس، الضغط، تغير الفصول أو التقدم في السن أو حتى طريقة ديال التغذية ديالنا. ولكن أحيانا الاجتماع ديال بعض هاد الأعراض كلها واستمرارها يقدر يكون مرتبط بخلل في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية صغيرة في الحجم، ولكن الهرمونات اللي كتنتجها عندها تأثير واسع على طريقة الاستعمال ديال الجسم للطاقة وعلى عدد من الوظائف الحيوية. يوم اللي كتولي الغدة ما كتنتجش كمية كافية من الهرمونات، فكنكونوا احنا قدام القصور ديال هاد الغدة الدرقية. والمشكل ان الاعراض ممكن تطور بشكل تدريجي، وبالتالي الشخص ما كيردش لها البال بسهولة. وباش نتكلموا اكثر على هذا الموضوع، فانا فرحان انني نستضيف اليوم الدكتورة ايمان ابو بقرة، الاختصاصية في امراض السكري والغدد والتغذية. دكتورة مرحبا بك معنا في ويكند الاسرة، وشكرا بزاف على قبول الدعوة.
1: شكرا، مرحبا.
0: اهلا بك دكتورة ايمان. اذا اليوم غنتكلموا على القصور ديال الغدة الدرقية، واحد المرض اللي كيتخبى مور اعراض اللي بزاف الناس كيعتبروها عادية. فاول حاجة غنبداو بها دكتورة هي ان الغدة الدرقية كنسمعوا عليها بزاف، ولكن ماشي بزاف الناس عارفين شنو هو الدور ديالها بالضبط. فشنو هي الوظائف الاساسية ديال الغدة الدرقية، ولا شنو كيوقع الجسم اللي كتكون ما كتنتجش الهرمونات بالقدر الكافي؟
1: شكرا، صباح النور. فعلا قصور الغدة الدرقية هي من الأمراض اللي كنشوفوها بشكل متكرر في ممارسة ديال طب الغدد والتغذية. والمشكل هو أن الأعراض ديالو ماشي دائما واضحة. الغدة الدرقية هي واحد الغدة صغيرة فعلا كاينة في الرقبة، والدور ديالها كبير بزاف، بحيث أنها كتنتج بالأساس هرمونات T4 و T3، وهاد الهرمونات عندها دور أساسي بمثابة ليسونس لو كارفيرون ديال الذات. دونك كتدخل في تنظيم الاستقلاب، يعني الطريقة اللي الجسم كيستهلك بها الطاقة، وكذلك كتأثر على ضربات القلب، العضلات، الجهاز العصبي، درجة حرارة الجسم، الجهاز الهضمي وغيرها. دونك ملي الغدة الدرقية كتولي ما كتنتجش الهرمونات بشكل كافي، الوظائف ديال الجسم كلها كتولي أبطأ، وهنا كنهضروا على قصور الغدة الدرقية.
0: نعم، اللي هو كيعطي مجموعة من الأعراض اللي احنا كنعتبروها عادية، وقدر كيف ما قلت أنا السبب يكون هو الغدة الدرقية، بحال مثلا قلنا التعب ولا زيادة الوزن والإحساس بالبرد، تساقط الشعر، الإمساك، كلها أعراض اللي منتشرة بزاف. فإمتى ممكن هاد الأعراض هذه تخلينا نشكو في القصور ديال الغدة الدرقية، وإمتى كتكون مجرد أعراض اللي عادية مرتبطة بأسباب أخرى؟
1: وفعلا هذه الأعراض ممكن نشوفوها في حالة قصور الغدة الدرقية، ولكن خاصنا نوضحوا واحد النقطة اللي هي مهمة جدا. هي أن هذه الأعراض مش خاصة

0: الاخوه يعني هو فينالمون هو ردت فعل الجسم لعمل الغده الدرقيه. داكشي علاش العلاقه ما بين مستوى تي اس اش والمستوى الحقيقي لهرمونات الغده الدرقيه علاقه معكوسه. كيف ما لاحظتي فاش كنهضروا على قصور الغده الدرقيه كنقولوا تي اس اش مرتفع، دونك العلاقه عكسيه لانه هو ردت فعل الجسم للعمل الحقيقي ديال الغده الدرقيه والعكس صحيح. ومن بعد عاد كنشوفوا تي 4 و تي 3 اللي كتعطينا فكره مباشره. وإلا كان عندنا شك في وجود مرض المناعة الذاتية اللي كيتسمى هاشيموتو، هنا كنكملوا بالتحليلات ديال الأجسام المضادة اللي هي لي زونتيكور أونتي تي بي او.
1: نعم نعم. وكذلك يعني نتكلموا شويه على الزياده ديال الوزن، يعني بزاف ديال الناس كيربطوا الزياده ديال الوزن مباشره بالغده الدرقيه. فإذا كان مثلا عند شخص قصور في الغده، شحال يمكن فعلا انه ياثر هذا القصور ديال الغده الدرقيه على الوزن؟
0: الو هذه من اكثر الاسئله اللي كيطرحوا فعلا.
1: نعم.
0: قصور الغده الدرقيه يمكن يساهم في زياده الوزن، ولكن ماشي دائما هو السبب الوحيد ولا المباشر ديال زياده الوزن.
1: نعم.
0: والاهم هو انه اللي مهم اللي بتوصلوا المستمعين هو انه علاج قصور الغده الدرقيه عند الشخص اللي فعلا عنده القصور تيصحح الاضطراب الهرموني، ولكن ماشي هو علاج تاع السمنه بحد ذاتها.
1: واش نقدروا نقولوا ان كل زياده في الوزن كتخلينا نشكوا في ان كاين مشكل الغده الدرقيه؟
0: نعم.
1: نعم
0: لا لا نهائيا. اسباب متعدده، وراثه، تغذيه، انخفاض مستوى الايض ولا مستوى الحرق، الاسباب مختلفه جدا. وقصور الغده الدرقيه غالبا تفاقم هذه الاسباب ولا تساهم فيها.
1: نعم دكتوره، يعني الى طلبنا منك شي معلومه اللي تقدري انك تصحيها اليوم واللي كتشوفي ان الناس يمكن كيعتبروها او كيعتبروها يعني عندها علاقه مع القصور ديال الغده الدرقيه كيعتبروها صحيحه، وانت اليوم بغيتي

0: الثاني هو مدة العلاج ماشي ضروري مدى الحياة عند جميع المرضى. المدة تتعلق بالضرورة بسبب ديال قصور الغدة الدرقية، والمهم هو أن المريض ما يوقفش الدواء من راسه ويستشر مع الطبيب ديالو عشان في بعض الحالات خاصة إعادة تقييم الحاجة للعلاج.
1: نعم نعم، يعني خاص العلاج معتاد القصور الغدة الدرقية هو أننا على حسب ما فهمت من كلامك دكتورة هو أننا نعوضوا الهرمون ديال الغدة باستعمال ليفوتيروكسين مع متابعة تحليل ونعدلوا الجرعة حسب الحالة ديال الشخص.
0: تمام
1: نعم، ونحاولوا نمشيو شويه لبعض الاسئله اللي كيتطرحوا بزاف على الانترنت دكتوره الا سمحتي، بحال بعض الناس يعني نحاولوا نجاوبوا على اكثر عدد ديال الاسئله. كاين بعض الاسئله اللي يمكن ديجا جاوبتي عليهم دكتوره، بحال يعني الصعوبه ديال نقصان الوزن. كاين ناس كيقول لك عندي صعوبه في نقصان الوزن، اذا اكيد عندي قصور ديال الغده الدرقيه. واش هذا الربط يقدر يكون صحيح او لا غلط؟
0: لا، كيف ما تكلمنا قبيله على هذا الموضوع، نعم. ماشي بالضروره ان كل زياده الوزن راها قصور غده درقيه. فعلا قصور الغده الدرقيه تكون عنده دور، ومن التحاليل ولا من الامراض اللي كنقلبوا عليها في حاله زياده في الوزن، لكن ماشي سبب كافي وماشي سبب مباشر لزياده الوزن.

0: لما كانش مستوى هذا الهرمون عند المرأة مناسب يكونوا مضاعفات كثيرة على المرأة وعلى الجنين فترة الحمل. دونك من المهم أنه نشوفوا تحليلة في حالة صعوبة الحمل أو مشاكل اضطرابات الدورة الشهرية، نفكروا أنه نشوفوا تحليلة ديال تي اس اش أو نستشروا طبيب مختص ديال الغدد وفي وجود الحمل من التحاليل اللي كنديروها في برومي تريمستر يعني في الفترة الأولى ديال الحمل كاين تي اس اش فكنشوفوا مستوى هرمونات الغدة الترقية.
1: نعم نعم دكتورة، وفي الأخير غادي نطلب منك غير نصيحة أخيرة للمستمعين ديالنا اللي يقدروا يكونوا تشخصوا بهذه الحالة ديال القصور ديال الغدة الدرقية، أشنو نقدروا نقولوا لهم هذا الصباح؟
0: رسالتي اللي نبغي نوصلها هي أن قصور الغدة الدرقية هو مرض شائع وفي نفس الوقت قابل للعلاج بشكل جيد جدا، ولكن ما خاصناش نفسروا كل عياء وكل زيادة في الوزن بالغدة الدرقية، وفي نفس الوقت ما خاصناش نهملوا أعراض اللي هي مستمرة وغير مستمرة.
1: نعم واضح دكتورة. إذن كيف ما قلتي القصور ديال الغدة الدرقية فعلا ممكن يكون كيتخبى مور أعراض اللي كنعتبروها عادية، ولكن ماشي كل تعب أو لا تساقط الشعر أو لا زيادة في الوزن كيعني أن الغدة هي السبب، لذلك التشخيص ما خاصوش يتعطل وما خاصوش دائما يكون اعتمادا على الأعراض أو لا على النصائح ديال مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما على تقييم طبي وتحاليل اللي تكون مناسبة. فدكتورة إيمان بوقرا اختصاصية في أمراض السكري والغدد والتغذية، شكرا لك بزاف على قبول دعوة ويكاند الأسرة على كاع التوضيحات اللي قربتيها لنا اليوم فهاد الصباح.
0: شكرا لك والطاقم، شكرا بزاف، انا سعيدة بتواجدي معكم.
1: حتى احنا كنا سعداء بزاف تواجد ديالك معنا، ونتمنى ان شاء الله نعود نتلاقاو معك في عدد اخر وموضوع اخر في ويكاند الأسرة
0: ان شاء الله. مرحبا،
1: شكرا جزيلا دكتورة وفقرة، الى اللقاء
0: بإذن الله.
1: هكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند الأسرة، فكنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد ونكونوا نسناكم شوية هذا الصباح، وشكرا لكم بزاف حيت كتختاروا ميديا أن باش دوزوا معنا في هاد الساعتين، وشكرا كذلك لتوفيق الشهلي اللي كان في الإخراج ديال هذا العدد. نقول لكم تلاقاو في الويكاند الجاي إن شاء الله، متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا، الله معكم، إلى اللقاء.

0: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقود الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء. أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: صباحكم سعيد مستمعينا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة، المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة وفوض اللجنة المكلفة بقيادة المشاورات مواصلة مفاوضاتها. أحزاب الأحرار الاستقلال والحركة الشعبية مستعدة للعودة للأغلبية. أزمات المستشفيات التونسية

المشبه به الرئيس. لكن عند البحث والتحقيق اكتشفت السلطات الأمنية بأنه على متن باخرة الآن في اتجاه مسقط رأسه مدينة سكيكدا.

الخميس 22 من نوفمبر 2007، مر يومان على اكتشاف جثة أنلور عندما تمكن الدرك من تتبع الإشارة الهاتفية للهاتف المحمول لعبد الرزاق زيبا. الإشارة التي حددت موقع الهاتف منذ أول أمس يوم وقوع الجريمة يوم الثلاثاء، كان عبد الرزاق زيبا في منزل الضحية ثم توجه جنوبا، لكن في صباح يوم غد الأربعاء عاد أدراجه شمالا في اتجاه باريس، حيث لم يبق سوى 6 ساعات وأجرى العديد من المكالمات الهاتفية قبل أن يشرع في التوجه جنوبا من جديد. حاولت فرقة أمنية تعقب تحركاته مدركين بأنه يسبقهم بأكثر من 15 ساعة، فيما انتقلت فرقة أخرى إلى باريس لاستجواب أخيه الأصغر والأشخاص الذين تحدث إليهم هاتفيا. تأكدت للمحققين الحياة المزدوجة لعبد الرزاق زيبا، متزوج بامرأة جزائرية في الجزائر مدينة قسنطينة، ويعود زواجه بها إلى نحو 8 سنوات، ومتزوج منذ أكثر من 6 سنوات بامرأة جزائرية سونيا ابنة عمه المقيمة في ضواحي باريس. انفصل عنها بعد 2 سنين من ذلك، لكنه يرفض الطلاق إلى غاية اليوم، وهذا سبب تلكؤه في استصدار الوثائق للزواج بأنلور. ثم منذ أشهر طلب يد زبيدة المغربية، واتصل بأبيها في الدار البيضاء لخطبتها، واتفق مع أهلها على عقد القران بمنزلهم هناك في الدار البيضاء في نفس اليوم الذي كان من المفترض أن يعقد فيه قرانه على أنلور في فرنسا، شهر أبريل من العام 2007. ثم له علاقات عابرة عديدة. لم يكن ذلك جديدا على عبد الرزاق زيبا، بل إنها الحياة الطبيعية التي يعيشها قبل وبعد التعرف على أنلور منذ 10 سنوات. كان حينها في 38 وكانت في 17، وهو اليوم في 48 وقتلت هي في 27. التقيا صدفة أثناء فترة تدريب مدرسي قضتها أنلور في ضواحي باريس، فكان الحب من أول نظرة. لكن هذا لم يمنعه من الاقتران بامرأتين أخريين. تزوج في قسنطينة بعد التعرف إلى أنلور بسنتين، وتزوج في فرنسا في باريس بعد تعرفه إليها ب4 سنوات. ثم تعددت علاقاته في خلال ذلك كله. ساعده في ذلك أن أنلور كانت تقيم مع أبويها في مدينة

ليس على اليابسة. في 7:15 مساء من ذاك الخميس 22 من نوفمبر اتصلت درك بالنيابة العامة لإشعارها بالجديد. عبد الرزاق زيبا على متن باخرة في اتجاه الشواطئ الجزائرية منذ 6 ساعات. أعطيت التعليمات وروط الاتصال بالباخرة التي كانت تحمل العلم الفرنسي. لم يستطع الدرك إخبار ربان الباخرة بتفاصيل أوفى عن المسافر المشتبه به، هل يكون مسلحا أم بمفرده أم هل قد يستفرد براهينة، ولم يكن للربان من وسيلة للتحقق من كل ذلك، فكلف عنصرين من الطاقم لمراقبة المسافر المشتبه به. ماذا للدرك أن يفعل الآن؟ أن ينتظر وصول الباخرة إلى سكيكدا علما بأن الجزائر لا ترحل رعاياها، أم عملية إنزال بمروحية عسكرية وترويع 300 راكب من جنسيات مختلفة؟ لم يكن من حل ثالث إعادة الباخرة إلى ميناء مارسيليا، لكن كيف ذلك؟ لم يسبق أن اتخذ هذا القرار من قبل. امتنع الربان من تحويل وجهة الباخرة، أولا أخلاقيا تجاه 300 راكب، وثانيا أمنيا خشية أن يحتجز المشتبه به بعض الركاب رهائن. اتصل مدير المركز القضائي المكلف بالتحقيق بربان الباخرة الذي بدا مترددا أمام المساطر والإجراءات والتدابير الإدارية، فباغته المحقق قائلا: تخيل أن أحدهم قتل ابنتك وهو الآن على متن باخرتك في اتجاه الفرار من العدالة، هل تستحق ابنتك حينها معاملة أفضل من تعاملك الآن مع فتاة أخرى تدعى أنلور؟ اقتنع ربان الباخرة وكلف بعض عناصره بمراقبة عبد الرزاق زيبا، وعاد أدراجه إلى المياه الإقليمية الفرنسية دون إثارة الانتباه. رضخ الربان إذن وإدارته، وانتقلت فرقة أمنية من الدرك البحري إلى عرض البحر داخل المياه الإقليمية الفرنسية، واعتقلت عبد الرزاق زيبا في حانة الباخرة، الباخرة التي استأنفت بعد ذلك إبحارها نحو الشواطئ الجزائرية. كانت عملية أمنية وقضائية غير مسبوقة بالمرة. قدرت الخسائر ب200,000 أورو أدتها الخزينة الفرنسية من أجل اعتقال مشبه به في أعالي البحار.

أشعرت النيابة العامة بتوقيف المشبه به على متن الباخرة في حوالي 2:30 صباحا، فأمرت بتفتيش أغراضه الشخصية التي كان ضمنها البطاقة البنكية لأنلور، ووضع عبد الرزاق زيبا رهن الحراسة النظرية. فوجئ عبد الرزاق زيبا وهو في حانة الباخرة، وتم نقله على اليابسة وهو في حالة ذهول. بعد ذلك انهار وصرح بأنه كان فعلا في منزل رفيقته أنلور بعد قطيعة دامت 3 أشهر. قضى معها الأيام القليلة الماضية، وفي يوم الثلاثاء 20 نوفمبر ظل في المنزل في انتظار عودة أنلور من العمل كدأبه دائما. استهلك بعض المشروبات الكحولية وحضر وجبة العشاء، وعندما جلس إلى الطاولة شرعت أنلور في انتقاده وعابت عليه تعاطي المشروبات الكحولية. اتهمته أيضا بأنه أصبح إنسانا بدون معنى، وإذا ما استمر على هذا المنوال فسينتهي به الحال تحت الجسر مع المشردين بدون مأوى. استشاط عبد الرزاق غضبا و

لكنهما إن عاد حتى عادت للصراخ وسبه وإهانته. طلبت منه المغادرة في الحال وصرخت بأنها لم تعد تحتمل النظر إليه. لم يتمالك نفسه، نظر من حوله ولم يجد سوى المذرات شوكة التعشيب في الحديقة. هددها مرتين أو ثلاث مرات ثم انهال عليها بدون وعي أو نظر. ضربها ثلاث مرات بالمذرات، انهارت أنلور، فتملكه خوف شديد وتراجع. لم يكن يريد قتلها. نظف قميصه والأداة الزراعية من الدم وأخذ بعض حلي أنلور وحاسوبها وبطاقتها البنكية وهاتفيها المحمول والثابت حتى يوهم بأن الأمر يتعلق بسرقة. وكانت أنلور تتنفس، كانت ما زالت على قيد الحياة عندما غادر المنزل.

ذهب عبد الرزاق زيبا بسيارة أنلور إلى موقف منعزل خارج البلدة حتى يوهم بأنها ليست في المنزل، ثم عاد ليستقل سيارته ويذهب بعيدا عن المكان، مكررا بأنه لم يقتل أنلور وأنها كانت على قيد الحياة عندما غادر المنزل، ولم يعرف بخبر مقتلها سوى لحظة إيقافه. انتهت مدة الحراسة النظرية ولم يقتنع المحققون برواية عبد الرزاق، فأحيل على قضية التحقيق التي انتبهت إلى أنه لا يذكر أنلور إلا بصيغة الغائب ولا يسميها أبدا، وعندما ألحت عليه

إعادة تمثيل الجريمة، استنتجت قاضية التحقيق بأن الجريمة لم تحدث في 5 دقائق و30، وأنها لم تنجم عن حالة في حالة.

0: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
1: في المغرب أجواء مشمسة في منطقة مراكش وجنوب أكادير، وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي ربوع المملكة، مع تساقط أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي من الأطلس الكبير. درجات الحرارة 28 في الرباط، طنجة، العرائش.

0: أطلس الكبير. درجات الحرارة 28 في الرباط، طنجة، العراء، اجتازة، 29 في دار البيضاء، الرشيدية الجديدة، في جيجا الداخلة، 37 في مراكش وأكادير، 39 في العيون، طنطان، 31 في فاس، 32 في السويرة، وجدة، 36 في بنغرير، 42 في سمارة، 27 في النظور، أسفي، 33 في بني ملال، 38 في تيزنيت. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة في القاهرة وتونس مع طقس مشمس غالبا، 27 في طرابلس والجزائر العاصمة، 34 في نواكشوط مع طقس غائم غالبا. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29، 30 في لاغوس ودكار مع طقس غائم غالبا، 31 في باماكو، 28 في كوناكري، 33 في واغادوغو. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة تصل في باريس إلى 22 درجة مرتقبة، في لندن كذلك وبيونس آيرس، 28 في روما، 23 في مدريد، 31 في بروكسل، 20 في برلين، 18 درجة مرتقبة في نيويورك، 24 في موسكو. في العواصم العربية درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 35 درجة مرتقبة، 28 في كل من بيروت ودمشق، 38 في مكة المكرمة وأبوظبي.
1: أزمات المستشفيات التونسية تجمع الأطباء على طاولة تصعيد، اجتماعات تنسيقية على مدى 4 أيام من تونس إلى صفاقس لبحث تدهور ظروف العمل والتكوين الطبي. القوات الفيدرالية الإثيوبية تدخل ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بعد انسحاب المتمردين، والتوتر القائم في منطقة القرن الإفريقي على خلفية هذا النزاع يدفع بواشنطن إلى توجيه التحذيرات. صواريخ روسية تستهدف كييف بالتزامن مع زيارة مفاجئة لفريدريش ميرتس المستشار الألماني، يحمل وعودا بدعم عسكري بأكثر من مليار دولار ومساعدات لحماية شبكة الكهرباء الأوكرانية. في صفحة الرياضية للمنتصف، أسود الأطلس يواجهون اليوم وديا منتخب مالي في الملعب الكبير بطنجة، محمد وهبي أمام فرصة جديدة لاختبار أسماء شابة وتوسيع اختياراته. نستهل العرض الإخباري من المغرب. مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة تتواصل، والكل يترقب قرار حزب الأصالة والمعاصرة واختيارات رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري لشركائها في الفريق التنفيذي المقبل. أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال والحركة الشعبية أبدوا استعدادهم والمشاركة في الحكومة المقبلة مع تفويض مجالسهم الوطنية. زعماء هذه الأحزاب مواصلة المشاورات السياسية. كذلك أمس في الصخيرات فوض المجلس الوطني لحزب البام اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة مواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة. الجولة الأولى من اللقاءات مع الأحزاب انتهت، والآن الأعين موجهة إلى المنصوري مع اقتراب الموعد الدستوري الهام، الدورة الأولى للبرلمان التي تنطلق وجوبا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر بموجب الفصل 65 من الدستور. عن الأجل الزمنية المتاحة لرئيسة الحكومة المعينة والواجب فيها دستوريا، سأل نور الدين إيجاجان أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي، لنستمع إلى توضيحاته.
2: المدة الزمنية غير محددة في الدستور، لا وجود لمدة زمنية، وإنما قد يستغرق التفاوض مدة في بعض الأحيان، حتى يمكن أن نقول بأنها قد لا تكون معقولة. وسبق لنا أن عشنا في المغرب هذه التجربة في سنة 2016، ولكن منطق الأشياء يقتضي أنه مباشرة بعد التعيين الملكي أن يتم البحث بأكبر سرعة ممكنة عن فريق منسجم من أجل تأسيس حكومة والتقديم التقدم بها. في هذه السنة يمكن أن نقول بأنه هناك موعد دستوري وافتتاح البرلمان، سيكون من المجدي أن تكون الحكومة يعني هي التي تتقدم الدخول البرلماني، مع العلم أنه هناك موعد أساسي آخر وهو تقديم مشروع القانون المالي، وهذا بطبيعة الحال يضع ضغطا آخر على رئيس الحكومة من أجل إخراج حكومته في أقرب وقت ممكن. وبالتالي يبدو لي بأنه

0: الفرقاء السياسيين الذين قد يتفقون على تكوين تحالف حكومي في هذه التجربة المغربية ربما تكون ملزمة بأن تسرع هذا المسار وتخرج الفريق الحكومي، وسيكون مثاليا هو أن تكون الحكومة المعينة هي التي بطبيعة الحال تحضر في الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان التي تكون في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
1: الملف الثاني في منطقتنا المغاربية في المنتصف، أزمات تونس المتفرعة في قطاعات عدة. نسلط الضوء اليوم على ما يعتمل في قطاع الصحة، فعلى وقع تدهور أوضاع العمل في المستشفيات العمومية التونسية وتراجع ظروف التكوين الطبي، تستعد الأسرة الطبية لتحركات تنسيقية قد تمهد لخطوات احتجاجية جديدة. النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالاشتراك مع المنظمة التونسية للأطباء شبان دعت إلى عقد اجتماعات عامة إخبارية وتنسيقية بين 5 و 8 من أكتوبر الجاري، تشمل كليات الطب في تونس والمنستير وسوسة وصفاقس، لبحث تداعيات ظروف العمل على جودة الخدمات الصحية والتكوين.

0: القطاع. يحدثنا عن هذا التحرك ودواعيها الدكتور رفيق بوجداريال، أستاذ بكلية الطب في تونس العاصمة. اتصل به نور الدين إيجاجان.
1: دعت لها جمعية الأطباء الشبان للنظر في حالة المستشفيات وظروف العمل تاع الأطباء الشبان وظروف تأجير متاعهم، اللي هما عندهم مطالب عالقة مع وزارة الصحة من أجل خلاصهم في الفترات الاستمرار متاعهم لقار، وكذلك في ظروف العمل خاصة في الأقسام الداخلية وفي بالخصوص أقسام الاستعجال. هذه تعتبر يعني صيحة فزع من أجل تحسين ظروف العمل متاع الأطباء والمنظومة العمومية للصحة. تحسين ظروف العمل اللي هي تشمل العمل الكل وهي في الأخير في مصلحة المرضى، معناها هنالك كمطالب تم الاتفاق عليها في السابق بعض إدارات المستشفيات لم تفي بتعاوداتها خاصة في خلاص الأطباء الشبان في ليغارد في الاستمارة نتاعهم. بالنسبة لظروف العمل يعني مربوطة بنقابية صرفة تخص الخلاص ووضعية الأطباء الشبان في المستشفيات.
0: من شمال إفريقيا إلى شرقها الآن، وتحديدا إثيوبيا، بعد أسبوع من التصعيد المسلح وتقدم متمردي إقليم تيغراي في إقليمي عفار وأمهرة، دخلت أمس القوات الفيدرالية الإثيوبية إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بعد انسحاب واسع لقوات جبهة تحرير شعب تيغراي ميليشيا قوة السلام في تيغراي الموالية للحكومة. أعلنت أمس الأول بداية التقدم بالسيطرة الكاملة على مطار ميكيلي على بعد نحو 10 كيلومترات خارج المدينة، قبل أن تؤكد مصادر متطابقة خبر إخلاء متمردي تيغراي عاصمة الإقليم. تحول ميداني في هذا الصراع الداخلي، نقرأ المعطيات التي مهدت له، كما نستفسر عن سيناريوهات إدارة الإقليم بعدها مع عبد القادر محمد علي، الصحفي والباحث المهتم بقضايا القرن الإفريقي، تحدث من تورونتو لمحفوظ والسلك.
2: يعزى سقوط عاصمة إقليم تيغراي في أيدي القوات الحكومية إلى مجموعة من الأسباب، لعل من أبرزها التفوق والأفضلية الجوية لقوات الجيش الإثيوبي، وكذلك انكسار قوات دفاع تيغراي وحلفائها على عدد من الجبهات. وبجانب ما سبق، يبدو أن هناك استراتيجية ستتبعها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تقوم على حرب العصابات والانسحاب إلى خارج المدن. أهم دلالات هذا أننا دخلنا في مرحلة جديدة من هذه المعركة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا هذا يطرح العديد من التساؤلات حول الدور الذي سيقوم به الحلفاء وإريتريا في المرحلة القادمة. وبالتأكيد فإن أيضا هذا يطرح تحدي على الحكومة الفيدرالية حول كيفية إدارة الإقليم، ولذلك فإن الأرجح هو أن تقوم بتسليم إدارة الإقليم إلى قوة محلية، حيث يسلم الأمن إلى قوات سلام تيغراي، ويسلم إدارة الأمور السياسية إلى مجلس تيغراي للسلام والتغيير، وهما كيانان من تيغراي ولكن مرتبطان بالحكومة الإثيوبية.
0: الأنظار تتجه اليوم إلى القاهرة، حيث يرتقب أن تجمع قمة مصغرة في مدينة العالمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس إريتريا والصومال إلى جانب قائد الجيش السوداني عقب اتهام أديس أبابا لدول الجوار بدعم متمردي تيغراي، ما أدى إلى تبادل إجراءات دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا ومصر. واشنطن دعت كل من أديس أبابا وأسمر إلى ضبط النفس واحترام سيادة الدول والعودة إلى الحوار، محذرة من أن المنطقة لا تحتمل حربا جديدة أو أزمة إنسانية أخرى. نفتح صفحة النبأ الدولي من إسبانيا، حيث خلفت أمطار غزيرة استثنائية تضرب كاتالونيا منذ الأمس قتيلين على الأقل، فيما تتواصل عمليات البحث عن شخص مفقود، وأطلقت السلطات تحذيرات من خطر فيضان نهر بيزوس، بينما سجلت برشلونة ومناطق أخرى معدلات أمطار قياسية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية إيفي، أدى الطقس العاصف إلى تعليق معظم خدمات القطارات وتنفيذ أكثر من 1400 تدخل وسط استمرار القيود على التنقل في 8 مقاطعات. الوجه الآن كييف، حل بها اليوم في زيارة مفاجئة المستشار الألماني فريدريش ميرتس لإظهار الدعم الأوروبي لأوكرانيا. الزيارة التي تأتي عقب توجيه موسكو تحذيرات للدبلوماسيين الغربيين بضرورة إخلاء كييف، تزامنت مع تصاعد الهجمات الروسية على العاصمة، حيث دوت صافرات الإنذار وتعرض جسر شمالي للمدينة لضربة جديدة. ميرتس الذي حل بكييف برفقة وزيرته للاقتصاد ذهب

وفي جعبته تعهدات ألمانية جديدة أبرزها حزمة دعم عسكري تتجاوز قيمتها مليار دولار تشمل مسيرات وتقنية للأقمار الاصطناعية وأنظمة لاعتراض المسيرات الروسية إلى جانب نحو 350 مليون أورو لدعم

0: رأس الحكومة كصورة يمكن أن يساهم في وصول النساء إلى مراكز قرار أخرى. إذن كان التعيين بالنسبة لي منسجم مع الدستور، وكذلك كصورة يمكن أن يساهم.
1: خطوة إيجابية في نظرك؟
0: طبعا، لأن كنساء نناضل من أجل الوصول إلى مراكز القرار، من أجل الوصول إلى السلطة، من أجل الوصول إلى مجموعة من الأمور، سيكون جيدا بالنسبة لهذه الخطوة. يعني حتى المساهمة في تغيير العقلية ممكن أن يكون جيد. الجانب السياسي هذا نقاش آخر اللي يمكن نتناوله
1: إن شاء الله في هذه الحلقة. سي رشيد المسلم، أنت تتبعت توالي رؤساء حكومات رجال، أول تعيين لمرأة، تعليقك وكيف تقبلت الخبر؟
2: فعلا هو تعيين فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة حكومة وأمر إيجابي، يأتي كذلك كمحطة أساسية ونتيجة كذلك نضالات الحركة النسائية بالمغرب، ولكن يطرح مجموعة من التحديات. التحدي الأول هو أن فاطمة الزهراء المنصورية مطلوب منها الآن أن تقدم الصورة الحقيقية للمرأة، الكفاءة النسائية المغربية، لأن عندنا كفاءات نسائية في عدة مجالات، في القضاء، في المحاماة، في الصناعة، في التجارة، في السياحة، في المجلس على الحسابات، في مجموعة المؤسسات العمومية الكبرى، وكذلك في المجالات الكبيرة. إذن المرأة المغربية عندها حضور، ولكن كان هناك، أعتبر بأن منذ دستور 2011 كان هناك تراجع عن تحقيق المناصفة. المناصفة أن اليوم لابد أن تكون شيئا عاديا. لماذا لا تكون الأحزاب الأخرى لها قيادات نسائية؟ الأحزاب التاريخية، حزب الاستقلال، الاتحاد الشراكي، التقدم الشراكي، الأحزاب لنا.
1: لماذا غالبية وفود الأحزاب السياسية التي ذهبت إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة في نظرك لم تحضر نساء، باستثناء حزب التقدم والاشتراكية نبيل عبد الله أحضر قياديتين معه؟
2: فعلا، وهذا لما يثير الاستغراب كذلك، بأن يظهر بأن الحزب السياسي، أنا لا أريد أن أتكلم عن نظام الكوطة والنظام الترشيح بأن خص تكون مناسبة، لا، الحزب السياسي مسؤول أن في القيادات ديال المكاتب السياسية أن تكون هناك نساء، وكاين نساء، ولكن هذا الإقصاء أعتبره إقصاء ممنهج، أو أنه لم يتركوا بعض الحقائب الوزارية. يعني هناك نساء، عدة نساء خصهم يترشحوا أن يكونوا عندهم حقائب وزارية. حتى أن رجعنا شيئا ما في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، كانت هناك وزيرات، أزيد من 6 وزارات، 7 وزارات في حكومة المتوالية، وكان هناك تراجع. إذن هو الآن الأحزاب السياسية الآن هي لا نتكلم على الجنس ذكروا أنتم، ولكن نتكلم عن أن فاطمة الزهراء المنصوري لها هذه الفرصة، المحطة المفصلية في المشهد السياسي المغربي في الحكومات، أن تقوم أولا أن تعطي صورة إيجابية أن الكفاءة، نحتاج لكفاءة سياسية، وأن كذلك أن تختار، هذا مهم، أن تختار وزيرات أو وزراء لهم الكفاءات السياسية إذا نجحت المنصورة قد تنجح الحكومة بفريق متكامل من الوزيرات والوزراء.
1: أستاذة نعيمة، أنت خدتي الحملة الانتخابية وشاركتي في الميدان مع تحالف اليسار، كيف نظرتي أو كيف قرأتي المجتمع المغربي هو تيشوف قياديات نسائية تنزلوا للشارع وتشاركوا في الحملة؟ واش حنا أمام تغير وتقبل للمرأة، سواء كرئيسة حكومة، كمرشحة الانتخابات، كزعيمة، ولا أن ما زال خصنا نشتغلوا أكثر باش المجتمع يتقبل النساء السياسة؟
0: هو المسار الطويل للحركة الحقوقية المغربية مسار طويل وأنيق جدا، لأنه ماشي بدا اليوم مع تعيين الحكومة، ولكن راه كانوا عندنا نساء اللي ملي دارت مدونة الأحوال الشخصية وهما تيناضلوا وهما تيقلبوا على الحقوق وعلى الحريات وعلى هذا. يعني المجتمع المغربي أنا أعتقده متقبل جدا، لأن المجتمع المغربي اللي عنده نساء بناته متعلمات، اللي عندهم بفوارق طبعا، اللي عندهم قيادات كبيرة في المجتمع، كيقودوا شركات كبيرة، كيقودوا مهن في المحاماة، كيقودوا القضاء، كيقودوا، يعني هذه الصورة عند المواطن المغربي كاينة حاضرة. ولكن الحضور ووصول النساء إلى مراكز القرار مش ساهمش فيه فقط المواطن المغربي، كل شيء ساهم فيه. لأن مثلا حينما نتحدث عن أحزاب اللي كانت في المكاتب السياسية ديالها ما كانوش فيها نساء، كيفاش انا ما غنكونش في مكتب سياسي ولا في مجلس وطني وما كانش ما غنكونش قياديه في الحزب، ولكن في الحمله الانتخابيه كانوا النساء يشكلن داك الوقود ديال الحمله الانتخابيه ومازال. اذا المواطن،
1: قبل ان نواصل استاذ نعيمه نذكر المستمعين الكرام على امواج اذاعه ميديان انا في حلقه اخرى من برنامج من العاصمه نناقش تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لاول مره لامراه رئيسه للحكومه فاطمه

0: الوزراء المنصوري، وأيضا الحضور النسائي في الحياة السياسية المغربية. ضيفة كريمة الأستاذة نعيمة القلافة الحقوقية والمحامية والقيادية الحزبية، وأيضا الصحفي والمحلل الأستاذ رشيد المسلم. الأستاذة نعيمة، إذا سمحت لي، كيف تعلقين على هذه التركيبة الجديدة في البرلمان المغربي؟ هل أخذت النساء، لأن تتحدثنا كنساء حقوقيات عن في أفق المناصفة، هذه الجملة الشهيرة، هل نحن على الطريق الصحيح لتحقيق المناصفة على الأقل في البرلمان مجلس النواب الذي يعكس المجتمع المغربي؟
1: هي ليست أول مرة، لأن في حكومة تناوب كان عدد النساء اللي ولجوا للبرلمان كان كبير جدا، ولكن ما عرفتش علاش حنا خصنا دائما نقطعوا نديروا ونتراجعوا على بعد هذا، كما كاين واحد تراجعات كبيرة، لأن التمكن، مثلا نعطي مثال، تمكن النساء من الحقوق ديالهم، دائما النساء كانوا كيطالبوا، يعني الساحة الحقوقية المغربية ما عمرها ما كانت مهادنة، كانت دائما تتطلب وتناضل من أجل الأكثر. المشكل فين كاين؟ هو هذاك العمل على المواكبة اللي غتكون مثلا اللي تتغير شي قانون، ما كتكونش المواكبة ديال هذاك القانون كيفاش نفهموه للناس، وكيف نعطي غير مثال في مدونة الأسرة.
0: غادي نرجع لك أستاذ نعيم باش نسولك كيفاش نتوما في تحالف اليسار كتصوروا المدونة المقبلة، وهذا موضوع مجتمعي. سي رشيد، واش المرأة المغربية اليوم من حقها تأخذ المناصفة في البرلمان، ولا أن زميلها الرجل في الأحزاب مازال بغيها في اللوائح الجهوية وبغيها بعيدة عليه، ومين يجي الزعيم يخطب يكون بوحده؟ كيفاش كتشوف هذا المشهد؟
1: لا سمحتي لي سي عادل، نزيد واحد النقطة.
0: تفضلي.
1: أنا بالنسبة لي التصور ديالي في البرلمان هو مدام هذه الإشارة ديال رئيسة الحكومة اللي تعطات، أن مثلا كاين عندنا واحد الوزارات ديال السيادة، ما عمرنا ما شفنا وزيرة الخارجية، ما عمرنا ما شفنا وزيرة الأوقاف، ما عمرنا ما شفنا وزيرة الداخلية. إذن هاد إلى التعطات
0: في الخارجية عشنا وزيرة منتدبات وكاتبات
1: تماما، ولكن ماشي بحقيبة وزارية، عندنا سفيرات،
0: قضيات،
1: عندنا
0: تأنيث مهنة العدول
1: تماما،
0: مهنة تاريخية
1: تماما، عندنا أكبر نسبة ديال المحاميات مسجلات على صعيد الصعيد الوطني. يعني إلى تعطات هاد الإشارات
2: السياسية أستاذ نعيم، هاد الفئات المهمة المتعلمة خصهم يشاركوا في الحياة السياسية، ما يمكنش يتسناو بأنه نجي نعطيهم مقعد ولا نجي اللائحة الجهوية. هاد الناس، هاد النساء، الكفاءات في عدة مجالات كما قلت، هما خاص الأحزاب السياسية تنفتح عليهم وهما ينخرطوا في العمل
1: تماماً
2: السياسي
1: تماما. هي لا تخلقات الحياة السياسية، لأن العنف السياسي الذي تتعرض له النساء أكثر من العنف السياسي اللي كتعرضوا له الرجال. مثلا كيكون برلماني فاسد أو سياسي فاسد، وما كتكونش عليه ذاك الهضرة كما كتكون على النساء مثلا ما كيجيو يترشحوا، أو لا، لأن الحد العنف ما كيبقاش محصور على المرأة اللي ترشحت، ولكن أحيانا يتجاوزها العائلة ديالها، الأطفال ديالها، المحيط العمل ديالها. دونك هاد المسائل هذه ما كتشجعش النساء يجيو يترشحوا. كذلك الفساد اللي كاين داخل الأحزاب، مجموعة ديال الأحزاب اللي كتحرم النساء أنهم يمشيوا يترشحوا وتكون عندهم هاد الإمكانية ديال أنهم يكونوا برلمانيات أو وزيرات. يعني تخليق الحياة السياسية عند بعض الأحزاب ونظرتهم للمرأة خصها تبدل. نعطي مثال، تحالف اليسار عندنا 8 ديال
0: النواب
1: فيهم 6 نساء، 6 البرلمانيات. يعني بالنسبة لنا احنا في تحالف اليسار اعتبرنا ان الامر جيد، وفتنا المناصفة، يعني فتنا حتى المناصفة اللي كيعطينا واحد.
0: سي رشيد، في نظرك كنت تتابع المشهد الحزبي والسياسي والبرلماني منذ 20 سنة على الاقل، علاش الاحزاب مازال ذكورية في المغرب؟
2: الأحزاب كما قلت تحمل المسؤولية الذكورية، لأنها تقوم بإقصاء على النساء ولا حتى الشباب، كذلك رجال الشباب مقصف بالأحزاب السياسية. هي أزمة فعلا، هي أزمة، تعتبر أزمة الأحزاب السياسية، والمشهد في تشبيب في النساء، كذلك في تجديد النخب. أنا ذكرت ما تجديد النخب في الأحزاب السياسية ولا الأحزاب التقليدية، وحتى أن اللي خلى الانتخابات بأن ما كانش نسبة المشاركة كبيرة رغم الناس اللي تسجلوا، وما كانش النسبة اللي تحققت. وهذا العزوف علاش ناتج؟ راه ناتج على ان الاحزاب السياسيه ما تقومش بالعمل ديالها. لا، الحزب قبل ما يمشي ليوم الاقتراع، يوم التصويت، اليوم الانتخاب، هو خصو يأطر المواطن على طول السنه، تأطير العمل السياسي، في تاع الكفاءات، يجلب النساء، يجلب الشباب، يجلب الاطر في الطلبه، التلاميذ، المهن، القطاع المهني، قطاع النقابه. هذا هو الدور للحزب. عاد خليني نهار الانتخابات هو تحصيل.

0: حاصل. إذن الأحزاب حتى أن بعض الأحزاب وهذه اللي خلى أظن الشباب أنهم يعزفوا على الممارسة السياسية أو أن النساء ما يدخلوش الأحزاب السياسية هو بعض قيادات الأحزاب السياسية. أقول راه كاين الناس اللي دابا عندهم 20 عام وباقي تيشوف أن قائد حزب راه هو من نهار التولد هو تيشوف هذا السيد هذا هو رئيس هذا الحزب. لا يعقل 24 عام هو رئيس حزب. حتى شفنا حتى في
1: تشكيل ما اعتبروش ان فاطمة الزهراء المنصوري كانت شجاعة وهي تنافس الرجال وتتولى التنسيق الجماعي ومعها في القيادة الجماعية منسقة امرأة.
0: الإيجابي الإيجابي ديال فاطمة الزهراء المنصوري هو بأنها بدأت العمل السياسي على الموضوع في مجلس الجماعية مراكش أدوال العمل السياسي. حنا نتمنوا التدرج المهم في العملية السياسية. الإنسان تيكون عنده واحد التكوين سياسي ما له ما له ما عندوش تنديروش تقييم ولكن غير أنا بغيت الأحزاب هذا شي أنا كما سويتيني قبيله وما جاوبتكش هذا هو المناصفة. أنا بغيت أكثر من المناصفة. راه شفنا حكومات في بعض الدول الأوروبية أكثرهم نساء. راه ما يمكنش أن المرأة وتشي ونهجموا عليها ونقولوا المدونة بغينا نديروا المساواة بغينا نقول لا لا يا جماعة لا خاص أن عندنا كفاءات وأعتبر رأيي أن كما قلت في التتبع العمل السياسي أن المرأة السياسية نظيفة شيئا ما للرجل في العملية السياسية. هذه ما كاينش انتقادات توجه لها مثلا في التسيير ولا في الفساد الانتخابي أو عدم التدبير. كاين حالات قليلة أعتقد من كثرة بأن بعض البرلمانيين راهم في السجن بعض الأزياد المنتخبين أغلبهم الذكور راهم في السجن جماعات ومنتخب كاين في السجن. إذن المرأة تكون شيئا ما مترفع على هذا ولكن
1: النموذج المغربي
0: النموذج المغربي. وأعتقد بأننا الآن تأخرنا كثيرا في تحقيق المناصفة وتأخرنا كثيرا في تنزيل الأوراش الكبرى.
1: والسبب في نظرك سي رشيد السبب
0: السبب كما قلت هو أن الأحزاب السياسية كافها من العبث. أقول أن الأحزاب السياسية أغلب الأحزاب السياسية بعض الأمناء العامين راه شفنا حتى المفاوضات تشكيل حكومة شكون اللي تيجي تتفاوض أحزاب سياسية شاخت قيادتها شاخت بمكاتبها شاخت كذلك استعمال الريع والعائلة والزبونية كذا. لا علاش أنا المهندسات والطبيبات والمحاميات عندنا الآلاف كما قالت الأستاذة كاين في القطاع المحامي راه في الخارج وفي العزب ولكن تيشوفوا رؤوسهم بأنهم ما يقدوش يشوفوا النفس خاصك تسنى وخاصك تسنى المرحلة ديك باش تكون عضو أو تعطيك تزكية. وراه شفنا الجدل اللي وقع في بعض الأحزاب السياسية منح التزكية في اللي في الجهوي في الجهات كانت هناك اختلالات وبأن بعض النساء بأنهم ما قدوش بأن يحصلوا على التزكية ما عندهمش إمكانية المادية. إذن هذه صورة عبثية أن الأحزاب السياسية خاصة الديمقراطية.
1: أستاذة نعيمة منظور تحالف اليسار إلى مدونة الأسرة هذا الموضوع الذي لا يزال مفتوحا ونحن على أبواب حكومة جديدة تقودها امرأة على أبواب مرحلة سياسية جديدة. هناك من تحدث عن تناوب سياسي جديد لأننا لأول مرة حكومة المغرب ترأسها وتقودها امرأة.
2: نعم قيادة المرأة شيء ولكن لا أعتقد أن حكومة يعني تقريبا هذه الحكومة بحال اللي غير إعادة ترتيب المناصب وإعادة ترتيب الترتيب بين الأحزاب اللي كانت مشكلة منها الحكومة السابقة. يعني ما غاديش
1: أنا إذن بالنسبة لكم استمرارية نفس الحكومة السابقة
2: تماما لأن المشاريع اللي جات بها هذه القوانين اللي جات بها هذه الحكومة ومشاريع القوانين اللي جات بها الحكومة كانت كارثية جدا. أنا لا أنتظر من هذه الحكومة زعمك أنها غيكون منها شي حاجة أخرى مخالفة للحكومة التي كانت. لأن ملي تنتكلموا على السحب الإتراء الغير المشروع وتنتكلموا على أن المادة 3 من المسطرة الجنائية سحبت الحق للجمعيات ما يتكلموش لأن كون كان عندنا دابا هذاك الحق عند الجمعيات خلال الحملة الانتخابية 280 مليار غادي تكون الجمعيات دارت الدور ديالها. لو كان المجزرة اللي وقعت في مهنة المحاماة يعني خطيرة جدا أن مهنة مستقلة بحصاناتها وبهذا نسلب منها هذه الحصانات والحرية من أجل أننا ما نخليوش المواطن عنده دفاع وعنده محاكمة عادلة. كذلك المجموعة ديال القوانين ولكن الخاصية الوحيدة اللي في مدونة الأسرة هي ليست من اختصاص الحكومة. مدونة الأسرة الملك من يكون لجنة خاصة وأقامت المشاورات مع الجميع.
1: قبل أن نكمل أستاذة نعيمة
0: التحدي أنا أعتبر التحدي الكبرى مطروح الآن للحكومة خص تكون حكومة سياسية قوية أولا كفى من بعض الوزارات.
1: شنو كتعني سي رشيد بحكومه سياسيه قويه؟
0: او تكون منسجمه تشكل التحالفات الحزبيه خصها تكون عدم تكرار الحكومه السابقه اللي شفنا النتيجه ديالها في الحمله الانتخابيه كانوا تصدعات والتهم بين احزاب مشكله.

0: مسك سياسي من الأحزاب قوية متجانسة وبكفاءة سياسية، لأن أنا أعتبر من كما قالت الأستاذة، ولكن أنا أعتبر بأن كاين هناك تحديات تنزيل الحكم الذاتي، تنزيل تحديات تنظيم الكأس العالم، لأن المشاريع تنشوفوا مشاريع كبرى،
1: هذه حكومة المونديال،
0: حكومة مشاريع مفتوحة أخرى، مشاريع مفتوحة خص استكمال هذه المشاريع ما تكونش تعطلت. وكذلك
1: رشيد اسمح لي نسولك، واش كتوقع أن الشعارات اللي سمعناها من فاطمة الزهراء المنصوري، من فوزي القجع، من عبد اللطيف وهبي في الحملة الانتخابية غتنزل، ولا يجب على المغاربة أن ينسوا شعارات وينتظروا الحكومة؟
0: ملزمين، خصوصا الشعارات رفعت، اعتبرها شعار ذات طابع اقتصادي واجتماعي، لأن لهيب الأسعار أرهق جيوب المغاربة. وأقول أكثر أن شفنا في الحملة الانتخابية وكذلك إشكالية البطالة، ارتفاع أسماء البطالة، الأسعار محروقات، تضارب مصالح، وفتح الملفات الكبرى اللي كان في الحكومه السابقه ديال الدعم ديال الاغنام او ما يسمى بالفرقشيه.
1: شنو كتعني عندك حكومه منسجمه؟ شنو السيناريو اللي كيبان لك احسن
0: سيناريو
1: يكون فيه تحالف حكومي يستجيب لمطالب المغاربه؟
0: احترام اولا اراده الناخب، احترام ثانيا ما تم تقديمه في البرنامج الانتخابي للاحزاب، وتكون هناك التقارب بين البرامج الانتخابيه. اقول قد يكون حزب الاصاله والمعاصره وحزب الاستقلال والحركه الشعبيه والتقدم الاشتراكي، كاين هناك تقارب، شفنا الرسائل بين بعض قيادات المكاتب السياسيه، مثلا حزب الاصاله يرفع شعار الحداثه، هناك التقدم الاشتراكي يرفع مثلا شعار الحداثه والديمقراطيه، كذلك الحركه الشعبيه، حزب الاستقلال اللي يبقى شيئا ما صامت، ولكن يعتبر ان قربه من الاصاله والمعاصره استكمال ما يقول استكمال الاوراش المفتوحه. هذه يطرح التحدي بان كاين هناك اغلبيه ممكن تضاف لها الحركه الشعبيه.
1: استاذه نعيمه، لماذا رفضتم دعوه حزب الاصاله والمعاصره بلقاء، اما لقاء ودي او مجامله، خصوصا انكم اعلنتم عن توجهكم للمعارضه؟ هل مقر حزب الاصاله والمعاصره يخيف تحالف اليسار؟ لماذا هذا الموقف؟
2: لا ابدا، لا مقر تحالف الاصاله والمعاصره يخيف تحالف اليسار، ولا الاصاله والمعاصره يخيف تحالف اليسار. أخلاقيا كان على السيدة رئيسة الحكومة أن تلجأ إلى مقر محايد، مثلا مقر رئاسة الحكومة.
0: مازال هي ماشي رئيسة الحكومة، ماشي رئيسة الحكومة، أنا بقى مكلفة،
2: لا المكان، أنا أتكلم عن المكان،
1: رمزية المكان،
2: رمزية المكان تتعين. رمزية المكان بالنسبة لتحالف اليسار عنده معنى.
1: مرتاحين في قرار المعارضة؟
2: لا مرتاحين جدا، ما عندناش مشكل،
1: نسقوا مع العدالة والتنمية، ولا مختلفين معهم إيديولوجيا؟
2: احنا الاختلاف الإيديولوجي حاضر دائما، التنسيق، مسألة التنسيق، يمكن البرلمانيين ذاك ساعات من عملهم داخل البرلمان غادي يبان لهم عمل غادي نسقوا النقاط اللي غادي نسقوا عليها اللي غادي تكون في صالح المواطن ومن أجل مصلحة البلد. مثلا نعطي الأستاذ رشيد قال أن خاص الحكومة تكون منسجمة، أنا ما بغيتهاش تكون منسجمة، ولكن بغيت حكومة ملتزمة ببرامجها،
0: ومعارضة قوية كذلك،
2: ملتمسة ببرنامجها الانتخابي، لأن ملي كنمشيو عند المواطنين في الحملة الانتخابية يكون لنا خطاب جميل وأنيق ووعود ولكن الالتزام ما كانش. مثلا الحكومة السابقة الطالب العالمي كان قال أن المواطنين أنا نبقاو نعطيوهم واحد هذا، وإلا ما عطيناهم جريو علينا بالحجر. دونك هذه الحكومة هذه واش غتنزل داك البرنامج ويولي منسجم،
1: خصوصا 5000 درهم في السنة
2: تماما، ويولي منسجم مع السياسة العمومية، وتولي أن نحطوا في البرامج ديالنا أن مصلحة المواطن، مثلا الغلاء الأسعار اللي كاين دابا، سوء جودة التعليم، غياب التطبيب، مجموعة ديال الأمور اللي المواطن خصو عليها أجوبة. دونك ملي كندير أنا برنامج انتخابي ماشي ضروري تكون منسجم او اللي عندي علاقه ود مع داخل
0: منسجمه كذلك
2: تماما داخل البرلمان، ولكن على الاقل يكون عندي التزام بالبرنامج الذي نزلت عند المواطن وقلت لهم ها البرنامج وشنو غندير وشنو غندير وشنو غندير.
1: دعموا كتفكروا في البرلمان، دعموا لجان تقصي الحقائق، خصوصا في ملف الفرنجيه مثلا، تقدروا تمشيوا في مساله اسقاط الحكومه الملتمسه الرقابه؟
2: ما عندناش مشكل، المساله
0: السابقه كي كانت تفكات
2: المساله اللي غادي تكون لصالح المواطن، اننا احنا ملتزمين مع المواطن، وحنا

0: خطابنا مع ممارستنا مع مجموعه ديال الامور منسجمه جدا. لان شنو معنيت ان يقولوا لنا الحكومه حتى تسالي الولايه ديالها وحتى يجيو للحمله الانتخابيه وعاد يبداو يجبدوا في التهم على على على بعضياتهم. كان ممكن ان قبل الانتخابات وقبل هذا ان ما نجريوش انتخابات لهذا السبب ديال ديال ديال الفضائح اللي خرجت اثناء الحمله الانتخابيه.
1: السي رشيد بالنسبه لك شنو ربما الملفات الكبرى اللي خاصة المعارضه والاستاذه نعيمه قياديه في تحالف سياسي يكون في المعارضه ان تشتغل عليها، خصوصا ان الحكومه السابقه باعتراف حزب الاصاله والمعاصره تركت ملفات ثقيله، وشفنا مصطلحات من القاموس

شعبويه او بغينا حكومه تكون قوي، ولكن معارضه ماشي معارضه هي ديال اللغه ومعارضه ممارسه اللغه باي باشكال اللغه، ولكن معارضه تقدم البدائل وتحرج الحكومه في القوانين وتسقط كذلك القوانين وتفتح ملفات على العلاقه. الان دابا المعارضه

0: يوجد اتهامات لبعض الوزراء والحكومة لا يتم التفعيل ذلك، ولكن نحتاج قد نتمنى أن تكون عندنا معارضة قوية.
1: سؤال أخير سرشيد، والمخرج يضغط علي بعد وقت البرنامج انتهى، هل نحن أمام حكومة ومعارضة محتاجة للاشتغال على إعادة الثقة في الأحزاب وفي السياسة وفي البرلمان وفي الحكومة للمغاربة؟
0: هي فرصة تاريخية، أعتقد أن فرصة تاريخية. علاش؟ بأن شفنا نسبة المشاركة ضعيفة وشفنا التحديات مطرحة، وأكيد كاين نخب جديدة اللي طلعت البرامج النسائية ولا الشبابي وكفاءات، حتى في إدارة الرئاسة كاين فيها كفاءات، كاين كذلك المحامين حاضرين في هذه الحكومة كذلك نجحوا حاضرين في البرنامج، وكاين هناك كفاءات كبيرة، وكاين شيء ما تراجع ديال المتابعين في حالة فساد والمتابعين في قضايا الريع. إذا هذه الفئة المتنورة اللي تقدم اقتراحات قوانين وترافع القضايا الشعب المغربي، أنها قادرة بأن تقدم المنتوج السياسي الذي يطمح له المغاربة لنذهب الانتخابات الجماعية والجهوية بأحزاب جديدة.
1: أستاذة نعيمة، تفرحي إلا كانت وزيرة العدل المرأة في هذه الحكومة؟
0: لماذا؟
2: ممكن كلنا نفرح، لان الا كان في جانب ان وصول النساء ومساهمه النساء في انهم يصلوا لمراكز القرار، ولكن الا كان ببرنامج حكومي واضح شنو بغينا منه وشنو بغينا كذلك من قطاع العداله ككل. هل نريد قطاع العداله يحمي الحقوق والحريات ويراقب العمل ديال المسؤولين كاملين، أم بغينا عدالة خانعة تابعة كقطاع غير حيوي وغير هذا؟ لأن في الأمم المتحدة وفي جميع التقارير اللي كانوا كيلومون عليها كانوا ثلاثة ديال الحوايج، كان قطاع العدل والصحة والتعليم.

الصحفي والمحلل. في الختام تابعونا على المنصات الاجتماعية، تفاعلوا، اشتركوا في الحسابات واتركوا تعليقاتكم ومقترحاتكم. شكر جزيل لإدارة مسرح محمد الخامس في العاصمة الرباط، هذه المعلمة الثقافية والحضارية المغربية، وشكر جزيل جميل لكل فريق العمل، المخرج عمر، صلاح، إبراهيم والسعيد. تحياتي لكم، وإلى الأسبوع المقبل في حلقة أخرى من العاصمة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العلي صهر، نسهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط. في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر على الحوثيون. وقال العليمي في كلمة نقل تلفزيون أن العمليات العسكرية هي لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب اليمني. ميدانيا، قطع الحوثيون طريق إمداد حيوي يربط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية. في تطورات الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي لإنهاء النزاع مع واشنطن. وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول في المضيق مخلفا أضرارا بغرفة المحركات. وسط تصاعد التوتر بين إثيوبيا وجيرانها وتجدد القتال في منطقة تيغراي، تستضيف مدينة العلمين المصرية اليوم قمة رباعية تشاورية تجمع قادة مصر والسودان والصومال وإرتريا لبحث قضايا أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي وتطورات الأوضاع في السودان والصومال. وتأتي هذه القمة المصغرة على هامش الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي الذي دعا خلاله الرئيس المصري القادة الأفارقة إلى الحوار للمواجهة في إدارة واستخدام الأنهار والموارد العابرة للحدود. في تطورات الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، قصفت روسيا جسرا في كييف اليوم بالتزامن مع وصول المستشار الألماني فريدريك ميرتس في زيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم اعتزام الولايات المتحدة تنظيم محادثات ثلاثية تجمع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا نهاية أكتوبر الجاري. في جنوب غرب القارة الأوروبية، في إسبانيا تحديدا، قتل شخصان وفقد آخر قرب برشلونة جراء أمطار غزيرة ضربت شمال شرق إسبانيا وفق ما أعلنت السلطات اليوم، محذرة من انتقال الأحوال الجوية القاسية شمالا نحو مقاطعة جيرونا المجاورة. في فرنسا، أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا يوم غد في نحو 400 إلى 500 ثانوية بسبب عدم توفر الشروط الأمنية. في غضون ذلك، أوضح الوزير في تصريحات أن 24 مؤسسة تعرضت للحرق أو التخريب على هامش احتجاجات طلاب المدارس. في الرياضة، يستضيف المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم على ملعب طنجة الكبير بداية من الساعة 6:00 مساء في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي. في أمان الله.

0: الصحي هو الفورفي الجديد ديال انوي. استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي. فاش تقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي صحي. موعدنا في اقرب وكالة انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟

0: نفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: مرحبا بكم مستمعينا. نقطة تحول في حياة الفرد قد تكون صدفة، قد تكون أزمة، قد تكون قرار، لكن نقطة تحول في حياة مجتمع بأكمله لا تأتي صدفة بل تصنع. مجتمعنا اليوم يعيش تحولات صامتة سريعة، تحول في الأسر، تحول في القيم، في علاقة الفرد بمحيطه، بمجتمعه، في نظرتنا للنجاح، للعمل، للزواج. أسئلة كثيرة قد تطرح نفسها. نحن أمام أزمة قيم أم أمام ولادة قيم جديدة؟ هل مواقع التواصل فرقتنا أم عرت واقعنا؟ سنفك هذه

0: قامة أكاديمية متميزة، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع الدكتور هشام بوكشوش. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ هشام.
1: مرحبا أستاذة خديجة، ومشكور للدعوة للمساهمة في إطراء هذا البرنامج الشيق.
0: مرحبا أستاذ هشام، لماذا اخترت علم الاجتماع بالضبط؟ يعني علم قد يدرسه الكثيرون لكن قليلون من يجرؤون على اتخاذه كمسار للحياة. ما الذي جذبك لهذا التخصص؟ يعني بمعنى آخر، يعني هل هناك تمت نقطة تحول في اختيارك لهذا التخصص علم الاجتماع؟
1: وأستاذة خديجة، لم يتم اختيار علم الاجتماع لأنه مجرد تخصص جامعي أو أكاديمي، وإنما تم اختياره لأنه منحني طريقة مختلفة للنظر إلى الإنسان. كنت دائما أشعر بأنه كثيرا ما نعتبره عاديا أو طبيعيا في حياتنا اليومية يخفي وراءه بنى اجتماعية وثقافية رمزية عميقة. لماذا يتصرف الناس بهذه الطريقة التي يتصرفون بها؟ لماذا نحب أشياء ونرفض أخرى؟ لماذا نرث بعض الأفكار ونعتقد أنها أفكارنا الخاصة؟ ولماذا تختلف فرص الناس في الحياة رغم أنهم يعيشون داخل المجتمع نفسه؟ الاجتماع بالنسبة لي هو انتقال من الحكم على الظاهرة إلى فهم شروط إنتاجها، من فقر، عنف، أسرة، هجرة، جسد، شباب، انتخابات، تعليم، وهكذا. ليست مجرد موضوعات بل هي نوافذ لفهم المجتمع. ولذلك أقول دائما إن علم الاجتماع لم يكن بالنسبة إلي مسارا اخترته بقدر ما أصبح طريقة في رؤيتي المجتمع.
0: تمام.
1: لكنني لا أعتقد أنه نقطة تحول في المسار العلمي، لا تكون دائما لحظة واحدة أو شخصا واحدا، بل أحيانا يكون تحولا تراكميا أستاذة.
0: تمام. طيب، هل كانت هناك بالنسبة لك لحظة معينة أو أستاذ معين كان هو نقطة تحول واللي ربما جعلتك تقرر أن تصبح باحثة في علم الاجتماع؟ هل كانت لحظة معينة أم هي كما تفضلت قبل قليل نظرتك للحياة ربما؟
1: لا أعتقد ذلك، أن نقطة تحول في المسار العلمي دائما تكون في لحظة معينة. قد يأتي من أستاذ يفتح أمامك سؤالا جديدا، أو من كتاب يغير طريقة تفكيرك، أو من احتكاك ميداني تفاعلي يجعلك تكتشف أن ما تعلمته نظريا لا يكفي لك بفهم الواقع. اللحظة الحقيقية بالنسبة لي كانت عندما انتقلت من استهلاك المعرفة إلى مساءلة الواقع.
0: ممتاز.
1: عندما لم أكتفي بالسؤال مثل ما يقول دوركيم وبوردو وفوكو، إنما أصبحت أسأل ماذا يقول الواقع المغربي، وكيف يمكن أن نختبر هذه المفاهيم التي تملكناها داخل المجتمع له تاريخ وثقافة وبنيات خاصة. هناك يبدأ الباحث الحقيقي بالنسبة لدي عندما يصبح السؤال أهم من الجواب الجاهز.
0: تمام. أستاذ هشام بوكشوش، يعني علم الاجتماع في مجتمعنا أحيانا ينظر إليه كتخصص نظري فقط، كيف واجهت هذه النظرة

0: تصويب هذا الـ هذا هذا النظره لا بالدفاع الخطابي عن التخصص من الناس من اللي دافعهم الانشماء اذا بقي داخل المدرج والكتاب يمكن ان تحول الى معرفه وصفيه مغلقه لا تفيد بشكل كبير، لكن عندما ينزل الباحث الى الميدان يصبح العلم اداه لفهم الحياه الاجتماعيه بكل تعقيداتها. انا اؤمن بان علم الاجتماع ليس مطالبا بان يكون واعظا ولا قاضيا ولا سياسيا ولا اديبا، وانما يكون منتجا للمعرفه، وهذه المعرفه يجب ان تكون دقيقه حول المجتمع، وعندما تكون هذه المعرفة بهذا الشكل تصبح قادرة على أن تساعد على صنع القرار، نفع المؤسسة والأسرة والمجتمع المدني وحتى الفرد نفسه على رؤية المشكل بطريقة أكثر نضجا ووضوحا. لذلك أنا أتعامل مع علم الاجتماع ليس باعتباره علما نظريا فقط، بل باعتباره علما للميدان وللإنصات ولتفكيك ما قد يبدو بديهيا أو متعارفا عليه في المجتمع.
1: طيب ننتقل لنقطة التحول الثانية في مسارك وتتعلق بالتحديات والبحث العلمي. أستاذ هشام، كباحث ميداني أكيد نزلت للشارع للسجون للأحياء الهامشية، ما هي أصعب قصة إنسانية صادفتك في الميدان وغيرت نظرتك للحياة عموما؟
0: أصعب ما في البحث الميداني ليس أن تسمع قصة مؤلمة أو ربما تكتشف أن ما نعتبر أحياناً هنا اختيار فردي قد يكون وراءه تاريخ اجتماعي كامل. أنا ليست هناك قصة محددة، ولكن هناك رؤية يمكن أن أسوقها في هذا الشكل. عندما تجلس أمام إنسان يعيش الفقر أو الإقصاء أو ربما التفكك الأسري أو ربما الإعاقة، وهذا ما اشتغلت عليه كثيرا، أو الهشاشة، وتسمع أنه يتحدث عن حياته بتفصيلتها، تكتشف أن عبارة مثل هو المسؤول عن وضعه تصبح شديدة القسوة في نظري. هذه مما تعدى للقسوة والبساطة في نفس الوقت. الميدان علمني أن لا أحاكم الإنسان قبل أن أفهم الشروط الاجتماعية التي صنعت جزءا من تجربتي، وأعتقد أن أهم درس تعلمته هو أن الإنسان لا ينبغي اختزاله في ملف أو رقم أو حالة بحثية. وراء الثمار أو السبيان له ذاكرة، له كرامة، يتملكه الخوف والأمل.

0: بمعنى من المعاني يحمل هموم الناس، كيف تفصل ما بين الباحث والإنسان في داخلك؟
1: هو يستحيل إن لم أقول أنه ذلك الفصل الكامل بين الباحث كباحث وذلك الإنسان، وربما ليس مطلوبا أصلا في اعتقادي، لأن الباحث الذي يفقد إحساسه وإنسانيته يفقد جزءا من قدرته على فهم المجتمع. لكن هناك فرق بين أنك التعاطف الكلي والعلمي وبين الانفعال الذي يفقد هذا الباحث موضوعيته. فأنا عندما أستمع إلى شخص يعاني من الطبيعي أن أتأثر كإنسان، لكن دوري كباحث هو أن لا أحول هذا التأثر إلى حكم المسبق أو أنساق معه في مشكلته، لكنني أحتفظ بالمسافة المنهجية ما أمكنني التي تسمح لي بفهم السياقات والبنية والعلاقات التي يمكن أن أفكي فيها هذا الموضوع. وهنا تكمن صعوبات علم الاجتماع، أن تكون قريبا بما يكفي لكي تفهم وبعيدا بما يكفي لأن تحلل وتتعمق.
0: صحيح صحيح. طيب ما هو البحث أو الدراسة التي اشتغلت عليها وتعتبرها نقطة تحول حقيقية في مسيرتك الأكاديمية وأيضا في الحياة، يعني حتى في المسار الحياتي الشخصي، ربما تكون أثرت عليك وكانت بالنسبة لك نقطة تحول، غيرت ربما رؤى، غيرت أفكار، غيرت مواقف؟
1: نعم، هو الاشتغال على العديد من القضايا، لكن قضية الإعاقة تبقى أنها من القضايا التي أثرت فيه، وإن كنت أنا أشتغل على مجموعة من القضايا التي تهم المجتمع، ولكن أعتبر أن نقطة التحول لم تكن مرتبطة بالإعاقة فقط، وإنما بذلك الانتقال التدريجي من دراسة الظواهر الاجتماعية كما تظهر إلى فهم المعاني التي ينتجها الناس حول تلك الظواهر. أنا في كل بحث ميداني اشتغلت فيه كان يعيد إلي السؤال نفسه، هل نحن أمام واقع اجتماعي فقط؟ أم نحن أمام التمثلات واتجاهات وتأويلات ورموز وعلاقات قوة تنتج ذلك الواقع وتعيد إنتاجه؟ وهذا ما دفعني لاحقا إلى الاهتمام بموضوعات متنوعة، وإن كان زلام من الأسرة، الشباب، العمل، الإعاقة، إلى الجسد، العاطفة، الانتخاب.

0: ظاهر تشتتا، قد يقول واحد هو ما عندوش شي قضية يشتغلوا عليها، لكنه بالنسبة لي خيط واحد هو محاولة فهم الإنسان المغربي داخل التحولات الاجتماعية التي يعيشها. هذا
1: تمام.
0: بالنسبة لي.
1: طيب ننتقل لنقطة تحول أخرى لها علاقة ربما بنقاط تحول

0: الحالات في المجتمع، كيف أثر علم الاجتماع على هشام الإنسان، على نظرتك لأسرتك، لأصدقائك، لتربية أبنائك؟ يعني كيف أثر ذلك؟
1: في اعتقادي أن علم الاجتماع جعلني كان غير متسرع في إصدار الأحكام،
0: نعم.
1: وأقل وأكثر ميل إلى الفهم. عندما تعرف أن سلوك الإنسان يتشكل مثلا داخل الأسرة والمدرسة والزنقة والحي والعمل، متأثرا بالإعلام، بالاقتصاد، بالثقافة وشبكة العلاقات، تصبح أكثر حذرا عندما تقول هذا الإنسان اختار. علم الاجتماع علمني أن أسأل قبل أن أحكم، وهذه من أبرز النقاط. ما الظروف التي جعلت هذا الاختيار ممكنا أو مستحيلا أو معقدا في علم؟ حتى داخل الأسرة أصبحت أكثر انتباها إلى أن التربية ليست مجرد أوامر ونواهي
0: تمارس تخصصك داخل البيت.
1: نعم، فأصبحت أبني للمعنى
0: نعم
1: والاتقاء والشخصية وطريقة الإنسان في رؤية نفسه
0: نعم نعم
1: وللآخرين، وأنا أن أعيش إنسانا قبل أن أعيش، أنا أعيش إنسانا داخل بيتي ولست
0: تمام
1: أكاديميا. لكن هناك مفارقة جميلة هنا، الباحث في علم الاجتماع يفهم الجمع أكثر، لكن يكتشف في الوقت نفسه أنه لا يستطيع أن يفسر كل شيء. وهذا التواضع أمام تعقيد
0: تمام
1: الإنسان ربما يكون من أهم ما يمنحه العلم، هو التواضع.
0: لو لم تكن أستاذا باحثا في علم الاجتماع، ماذا كنت ستختار أن تكون؟ لو عدت بك لعشرات السنين مثلا، شنو كنت غادي تختار؟ أتختار علم الاجتماع هو نفسه؟
1: ربما كنت سأختار مجال يبقى فيه الإنسان المركز، حتى إن لم يكن
0: نعم
1: علم الاجتماع، كالتعليم، التكوين، العمل مع الشباب، أو في مجال اجتماعي يكون قريب من الناس. لأنني اكتشفت مع الوقت أن ما يجذبني ليس فقط إنتاج المعرفة، ولكن تحويل هذه المعرفة إلى علاقة مع الإنسان. ولهذا أرى أن التدريس والبحث والتكوين ليست مجالات منفصلة عندي في تقديري، بل هي أشكال مختلفة لفكرة واحدة، أن تساعد الإنسان على أن يفهم ذاته ومجتمعه بصورة أعمق، وأن يعيش في هذه الاختلافات، وأن يتوافق ويتكيف بأكبر قدر ممكن.
0: طيب، اليوم بعد كل هذا المسار أستاذ هشام بكشوش، ما هو الحلم البحثي الذي ما زال يراودك وتود أن تحققه في مجال اشتغالك، في البحث الأكاديمي، داخل المجتمع، في الفضاء العمومي، مع الناس، في العمل؟ هل هناك ربما حلم تود أن تحققه في هذا المجال؟
1: حلمي أن أشارك في بناء سوسيولوجيا مغربية وتعميقها، وتكون أكثر التصاق بالواقع وأكثر قدرة على إنتاج مفاهيم وأسئلة من داخل المجتمع المغربي نفسه. لدينا مجتمع غني جدا بتجارب وتحولات، الأسرة تتغير، الشباب يتغير، علاقة الإنسان بجسده، العاطفة أصبحت جزءا من الاقتصاد والسياسة والفضاء الرقمي، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسيبريانية.

0: أن أنتقل من سوسيولوجيا تتحدث أو تشرح ما حدث إلى سوسيولوجيا تستطيع أيضا أن تسأل ماذا يتشكل الآن وإلى أين يمكن أن يتجه المجتمع مستقبلا.
1: أستاذ هشام، وصلنا لمحطة صعبة أو السؤال الصعب. صعب. السؤال يقول إن هناك من يتهم بعض الباحثين في علم الاجتماع بأنهم قد حولوا معاناة الناس، فقرهم، طلاقهم، آلامهم إلى مجرد مادة خام للترقي الأكاديمي، يصعدون بها في السلم الجامعي دون أن يتركوا أي أثر حقيقي في تغيير الواقع على الأرض. كيف ترد على هذا الاتهام؟
0: هو تفاؤل وليس ردا، ولكن بداية أتفاءل بأنه سؤال مشروع أولا، ولا أعتقد أن الباحث الجاد يبغي أن يتهرب منه.
1: نعم،
0: فالبحث الاجتماعي يقوم بالفعل على دراسة تجارب الناس.
1: نعم،
0: وأحيانا
1: حق مشروع بالنسبة للباحث الأكاديمي،
0: حق مشروع بالنسبة للسائل، وحق مشروع أن يدخل هذه الجزئية. ولذلك توجد مسؤولية أخلاقية. أنا أتحدث داخل الترقي وإمكانية أن يكون هذا أن البحث العلمي مفتاح لك للترقي الأكاديمي، لكن توجد مسؤولية أخلاقية حقيقية لا يتحول الإنسان إلى مجرد مادة في نظرك عندما تتفاعل معه، أن يتحول في نظرك إلى مجرد مادة بحثية. الباحث لا يملك معاناة الناس وهو يستأمن عليها، وهناك تظهر الأخلاقيات ديال البحث، مثلا الموافقة المستنيرة، وأن هذا الترقي هو جزء من العملية. لا يمكن أن نسقط ندخل في تلك الأخلاقيات، أنا أبحث من أجل البحث، لا، إنما يكون هناك توازن كليهما. لا يمكن أن يطغى جانب على الجانب. المشكلة أننا ليس أننا كندرس الإنسان ومعاناته، ولكن يجب احترامها وألا نستعملها كسلعة رمزية، أو أن نغادر الميدان بعد جمع البيانات. صافي، أن تجمعني بك تلك البيانات وكأن الإنسان انتهى بانتهاء ذلك الاستبناء أو تلك المقابلة أو ذلك البحث. أنا شخصيا أؤمن بقيمة البحث لا تقص بهذا الترقي، ولكن

0: في نهاية هذه الحلقة فعلا أدركنا معك أن المجتمع ليس أرقاما أو في تقرير مثلا أو عناوين في نشرة أخبار، بل هو نبض ناس، حكاية أسرة، حلم شاب. شكرا لك أستاذ هشام لأنك نزعت عن علم الاجتماع عباءة النظرية المعقدة، قدمته لنا الآن بلغة قريبة من الإنسان، من همومنا اليومية. شكرا جزيلا لك أستاذ هشام بقشوش، الباحث في علم الاجتماع. شكرا.
1: شكرا لك أستاذ خديجة، وإلى الملتقي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا. شكرا لمستمعينا على كرم المتابعة، ألقاكم الأسبوع المقبل ونقطة تحول جديدة.

0: الشباب لا يدوم ولو انك راك مازال تبارك الله.
1: لا هو كبيبر كبيبر
0: ايوا ما كبير غير الله.
1: اييه
0: سي فهد بن شمسي نهار كبير هذا مرحبا بك.
1: اييه نعم
0: مرحبا بك انت معايا اليوم هنايا لانك واحد من الفنانين القلائل اللي عندهم فعلا جديد اللي كيفتح لي النقاش ولو ان عندنا غير واحد 26 دقيقه جديد في التمثيل مشاركات في اعمال مغربيه واجنبيه وايضا في الموسيقى. حفلاتك ما شاء الله تجرى في الغالب بشبابك مراقاه سولد اوت وجوله جديده قريبه في فهد في المغرب وايضا خارج المغرب في ليون وباري مازال نتكلموا على هذا الموضوع. بالتالي كاين ما يتقال غير هو غتوسع معايا خاطرك شي شويه وقبل علينا.
1: الله يسخر الله يسخر.
0: واخا باش نبداو
1: اللي بغيتي.
0: اللي بغيتي
1: لا ابدا باش ما بغيتي
0: دابا في هذا الموسم الجديد.
1: لا لا ابدا انت
0: ابدا اسيدي بالايجاب الموسيقى.
1: لا لا ابدا بالخايب ابدا بالخايب
0: ما عندك الايجابي
1: ما كاينش بزاف
0: كاينش
1: نحيدو علينا
0: الايجاب. واخا نمشيو نبداو بالسينما. نبدا بعدا بواحد التهنئه انتظرت مده طويله باش نقولها لك وجها لوجه السي فهد. دور مهدي
1: وي
0: في
1: ديزير
0: ديزير قلت الخالي ديال سي فوزي مسعيدي. الفيلم كان تقدم في عرض عالمي اول في مهرجان كان فئه اسبوعي السينمائيين لا كان زيد سينياست عرض كبير في مسرح لا كروازيت في واحد الظروف
1: زوينه
0: احترافيه بالمعنى الكبير. نعطيو الناس نفس بعدا غير من مقطع التقديم ديال هذا
1: الفيلم.
2: سلفتي شنو مليون اش درتي بها؟
3: درنا بها العرس بقى واحد شويه درت بها شي معيزات.
4: انا خذت الزربيه دابا الشهرجي غتصيفط عا 5000.
3: شنو درتي من الفلوس؟
2: جي بغيت ندير شي مشروع ساعه مرضات للوالده
5: خلاص غير ندخلوا خيط بيض غنصرمط مع مشكل.
6: واش انا كنقول بفيك عين بين ما درت حتى شي مجهود.

0: الخلاصه انك قلبتي على الموسيقى وبحثتي فيها.
1: أيه.
0: بالمقابل التمثيل دخلتيه صدفه في البدايات
1: كامله، صدفه كامله
0: من تكوين
1: كومبليتوم
0: كان بعيد الماتريز في القانون الدولي اللي كنت كنذكر مزيان اللي ما عمرك حطيتي فيها رجل في الشارع فيه. وانما التمثيل دخلتيه بالصدفه و كنتي اكسسواريست في البدايات، بالتالي احيانا كنشوف منك واحد، خليني نقول لك، واحد الاستسهال كبير في انك تلعب مع فوزي بسعيدي وتجتهد وتوقف قدام نجوم عالميين بحال نيكول كيدمان وغيرها في كوين اوف ذا ديزرت مع كبير وانر ارزوك، وتكون واحد من ابطال فيلم كوري اللي هو رانسميد. شوف دابا هنا مثلا، هنا راه كيمان هذا راه نيكول كيدمان.
1: اييه
0: هذا استفاد بن شبسي المخرج هو الاستاذ يا كاستي. كان دور كنلقاك في مسلسل كتلعب فيه بالجسد والروح غايبه، كان تكلم على الافلام اللي لعبتي في الخمس سنوات او السته الاخيره، جوج المسلسلات
1: كلهم.
0: و
1: شنو هي الروح والجسد غايبه؟
0: واخا كنلقاك كتلعب دور طبيب غير مقتنع هو بالدور ديالو. كتبغيو تدفعوني باش نتكلم؟ انا راه بغيت هاد العام.
1: لا لا غير قول غير قول غير قول. لا حنا باش نقول
0: كتلعب دور طبيب غير مقتنع بزاف الدور ديالو، او
1: غير مقنع ولا غير مقتنع؟
0: غير مقتنع هو.
1: انا ما مقتنعش براسي طبيب.
0: فيا ما ندوز بغيتي دي زيكستخيم دوز
1: دير اللي بغيتي. بسي شويه ماشي بسيكو عاد بسيكولوج.
0: عندك العياده والزوجه ديالك هي مهزولين الادريسي. شتي انا كنفكركم
1: انت. ايه وشنو بغيتي نقول لك؟
0: واخا شخص حليم ورومانسي بلا ما يدير حتى مجهود في الرومانسيه.
1: شنو هو الكل ما
0: اداء شاحب وباهت وكتبان غير انك خدام في هذه الاعمال هذه مقارنه بهذه الاعمال.
1: الرومانسيه دابا دون على الطبيب، شنو فين لعبت الرومانسيه وما عجباتك؟
0: في اخر مسلسل
1: الحال الماضي
0: تقوم بالواجب بدون
1: متفق معك
0: اضافات.
1: متفق معك ونقدر نفسر لك علاش.
0: ماشي
1: علاش، ماشي ما كنبررش زعما الا كان داكشي فريا راه فريا ما بعد كان مزيان.
0: لا لا لا
1: كيبقى جوج موند اللي كيتفرج. الوقت دابا غندخلوا في نطاق اخر
0: ونشرحوا فيه شويه.
1: نشرحوا فيه باش نتفاهموا. حنا السيناريو يقدر يجينا 15 ماشي يقدر ما كيجيناش كاع. حنا نقول لك كيجي شويه قبل كيتكتبوا لي سان بوندون بوندون بوندون كان تم تم سير بلاس. كتكون عندك سان بحال دابا بحال كتكون عندك واحد لا سيكونس كاين شي مشكل كيجي الكوتش كيقول لك راه غنقلبوا هذا الشيء كامل وكيعاود يتكتب داك الشيء مع الكوتش قبل ما نصوروه سور بلاس. انا النهار الاول طرات ليا تخلعت ملي حتقلبوا انا كنت حافظ المسائل ديالي جاو قلبوا داك الشيء ويجي الكوتش ويمد لي ورقه عامره. قلت له الشريف كيفاش غنحفظ انا هاد الشيء؟ قال لا ما تخممش. الوغ دابا لي ستوندار ولاو هما هادو سولي كي فا تورني لو بلو فيت

0: كاين شي حاجه اخرى من غير هذا؟
1: لا
0: ايوا لا في فتره ما كنت حاضر بقوه في اعمال اجنبيه تصورات في المغرب وحتى خارج المغرب، كما قلنا كوين اوف ذا ديزرت، هوملاند، غوست اوف بيروت، امريكان سنايبر، رانسوميد، هذيك اللي هو راه مقطع منه هنا لعبتي دور دور دور واحد من الادوار الرئيسيه هنا.
1: وي
0: فيلم كوري. غير هو هذه المشاركات في الانتاجات الاجنبيه اللي اغلبها يصور عندنا فجاه وقف مؤخرا.
1: ما بقاوش كي ما فهمتش.
0: هو قرار ديالك او قرار فرض عليك؟
1: زعما المشاركه ديالي؟
0: ايه
1: هذا موضوع اخر. انا
0: دابا راه
1: خصنا نهضروا عليه.
0: حيت جات واحد السنوات، واحد 8 سنين 9 سنين، كان فهد بن شمسي كتلقاه هوم لاند.
1: شوف انا غنجيك من انا
0: غنجيني من الاخر كيما قال صالح بن صالح كنبلغوه التحيه.
1: الوغ في المغرب كاين واحد الكميه ديال لي ديريكتور دو كاستينغ اللي كيديروا لي برودكسيون اترونجير، كاين جوج ولا ثلاثه اللي خدامين. الا منعوا عليك جوج كتبقى تسنى هذاك الديريكتور دو كاستينغ صاحبك اللي كيبريزونتيك. انا منع عليا واحد السيد ما غنسميش بلا ما نسولو على سميتو. مانع عليا ما والله لا خدم معايا ولا ما زعما فهد ما غيخدمش في لي برودكسيون.
0: ولكن واش هو الوحيد اللي شاد؟
1: لا فاش كيكونوا الاخرين كنشارك، ولكن هو شاد بزاف ومانعها عليا. ما عندي ما ندير. وفاش شي برودكسيون تمشي تقول لي علاش، يا دوطخ زانتيغي اللي كيدخلوا ديال اللهم نبقى مزيان مع هذا السيد ولا مع فهد اللي غنتلاقى به مره كل ثلاث سنين. دونك يقدر شي واحد مالوغوزمون
0: يمنع عليك.
1: ما عندي حتى شي عداوه، هذه ترى واحد المالونتوندي وما عمرو تقاد وما عمرو تحل وغيبقى الله اعلم هكا. دونك انا كندوي لك على لي برودكسيون اترونجير كيبقاو بيدين لي ديريكتور دو كاستينغ. انا جي بروبوزي واحد النهار واحد لو كاتالوج اللي يجيو لي زيترونجي يشوفوا لو كاتالوج ديال لي كوميديان سون باسي باغ لو ديريكتور دو كاستينغ، ياك هذا هذا هذا، وجيبهم لينا حنا وندوزو لهم لي كاستينغ. كطرا هاد القضيه ديال عنده الجروب ديالو. ما كنبغيش نقول انا هاد الشيء باسكو بحال كنتشكى.
0: لا ماشي كتشكى، حنا
1: خصنا كنتشكى.
0: نقول لك علاش، في واحد المده اسمح لي راه كندور وجهي كنلقى غوست اوف بيروت، كندور وجهي هوملاند، كندور وجهي
1: فاش غتجي تقلب فاش غتجي تقلب
0: وفجاه هاد السيد.
1: لا ماشي فجاه، لا لا لا السيد راه مانع عليا من 2014.
0: اخر مرور ديالك دابا الان تقريبا راه ما
1: حتى ما جاوش بزاف الافلام وشيا
0: والله يا ودي.
1: لا لا جاو جاو
0: أيوة.
1: حيت ما في خباريش
0: وهذا ما في خباريش. لا علاش نطلق لك باش بازيت الكلام ديالي باش نطلق انك يتوفر لك ما لا يتوفر لكثير، وهذه حقيقه.
1: شوف كاين شوف كاين اسمح لي يا بلال، كاين بزاف ديال اللعبات حيت ما غاديش نجبد زعما السميات ولا شي حاجه. كاين اما كيعتبروك عند كتخدم بواحد الثمن اللي هو ما مسلكهمش. كاين اما عداوه بيرسونيل.

0: لاله.
1: اه دو لا لاز ولا دو لا لا سا ديبون، لا كانوا جوج ولا وحده كنحيدوا الاس.
0: دونك دابا المره الجايه غتكون غير وحده.
1: تقدر يكونوا جوج.
0: ايوا راكم في لافيش اللي راكم خادمين لباغي.
1: اه في لاباغي وحده. ايوا راه كاينه وحده كاينه اون جينيرال. لا لا ما عندي ما نقول.
0: انت سيدي باش ما شوف راني التفاصيل ديال هذه لافيش ديال سبيكتاكل ديال اللي غيكون ان شاء الله في نوفمبر. وقبل منه كاين مدن مغربيه. كنت حضرت عرض ديالك ورحب زيد ليا كيف العاده. الله يجازيك بخير. شفت اشتغال احترافي ولو بامكانات ماشي ضخمه كما كيتخايلوا الناس الجمهور. جمهور كيتجاوب معاك في المغرب وحتى في حفلاتك.
1: اشنو هما الامكانيات اللي
0: هاني غنوصل لك. وحتى في حفلاتك في الخارج مثلا في باريس سولد اوت في الكاباري سوفاج جوج ديال لي دات جوج ديال ديال ديال ديال التواريخ وفي الكيلوات
1: في
0: وقلت مع راسي فهد فهم معنى التدبير اون جيستيون دو كارير في الجانب الموسيقي. توقعت ان القادم من الحفلات يمكن انه يكون في الزينيت او في الاولمبيا فاذا به

0: درجه وحتى تقناويت حتى هي تشرح الناس بانه كتقول انا ماشي معلم تواضعا وايضا
1: ماشي تواضعا
0: وايضا لانه كاين طقوس اللي كتجعل من المعلم
1: ماشي تواضع حقيقه
0: غير هو انت التراث تبارك الله كدوز للخلف واحد لا بتيت سوربريز في الاخر والخلف نعطيك واحد النويطه اللي كترجع ل 2017 نبغيك تسمعني تسمع معايا واذا تذكرها
2: وحلاب حلاب ويا الحليب وهي سيدي والوار عليك داوية
0: هذا السويت ديال من هذا؟
1: ديال ولدي
0: هذه صدا دو كيرجع شي 2017 هذا الوليد تبارك الله يخلي ليك
1: امين امين
0: فضلنا انه ما نحطو حتى شي صوره خليه
1: ما كايناش الصوره واخا تبغي تحطها
0: لا عندي انا
1: ماشي ديال هذا الشيء
0: اي ولكن راه عندي
1: لا لا
0: شو ما

0: لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن. وسط تصاعد التوتر بين إثيوبيا وجيرانها وتجدد القتال في منطقة جراي، تستضيف مدينة العلمين المصرية اليوم قمة رباعية تشاورية تجمع قادة مصر والسودان والصومال وإريتريا لبحث قضايا أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي وتطورات الأوضاع في السودان والصومال. في تطورات الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، قصفت روسيا جسرا في كييف اليوم بالتزامن مع وصول المستشار الألماني فريدريك ميرتس في زيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم اعتزام الولايات المتحدة تنظيم محادثات ثلاثية تجمع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا نهاية الشهر الجاري. في فرنسا أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا يوم غد في نحو 400 إلى 500 ثانوية بسبب عدم توفر الشروط الأمنية. في غضون ذلك أوضح الوزير في تصريحات أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق والتخريب على هامش احتجاجات طلاب المدارس. في جنوب غرب القارة في إسبانيا تحديدا قتل شخصان وفقد آخر قرب برشلونة جراء أمطار غزيرة ضربت شمال شرق إسبانيا وفق ما أعلنت السلطات اليوم، محذرة من انتقال الأحوال الجوية القاسية شمالا نحو مقاطعة جيرونا المجاورة. بدأت السلطات الإسبانية اليوم إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين على شاطئ مدينة سبتة المحتلة عقب العبور الجماعي في يوليوز الماضي. في غضون ذلك كانت السلطات قد أنشأت المخيم بسبب تدفق أكثر من 70,000 شخص من المهاجرين غير النظاميين. في الرياضة، يستضيف المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم على ملعب طنجة الكبير بداية من الساعة 6 مساء في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. بهذا نصل إلى نهاية الموجة. لحظات تكون مع برنامج سبوتلايت مع منتصر، في أمان الله.
1: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم، أنتم معنا على ميديان
1: سبوتلايت منتصر.
0: إذن على بركة الله مستمعينا الكرام، ثم لتترافقونا اليوم أينما كنتم، تنرحب بكم في هذا الموعد الجديد نتلقى معكم فيه كل سبت وأحد ابتداء من الساعة الثالثة إلى حدود الساعة الرابعة مع برنامجكم الجديد سبوتلايت، اللي غنبداو قبل ما نتعرفوا على الضيفة ديالي مع السيدة فيروز زوروني.

المعرض والأهداف ديالو وكيفاش خدمت عليه. وكذلك تكلم لنا على شراكة مع فنانة من السنغال اللي خدمت كذلك معها في هذا المعرض اللي كان فيه واحد نوع من الحوار الفني. أنت جيرمان جاي ديستينج تيك تيك.

سبوتلايت منتصر. السلام عليكم مجددا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت مساء الفن والجمال.

0: retourne à Tanger. Après, il y aura une suite, ça va être à Dakar, c'est-à-dire une petite partie de cette exposition, on va aller à Dakar pour poursuivre ce dialogue justement. Mais dans l'essentiel de cette exposition en fait.
1: انا كنت سعيد انني استقبلتك اليوم في برنامج سبوتلايت عطاف بن جلول الفنانه التي انتقلت من الهندسة المكان الى هندسة الذاكرة ومن بناء الفضاء الى اعادة بناء الاشياء التي ترك الزمن واحد البصمة عليها. اذا تهلاو فراسكم ونتلاقاو قريبا على سبوتلايت. نودعكم على كرنفال دو تشاو في تشانتي سيزاريا ايفورا. شكرا لك عطاف, ا بيانتو.
0: ميرسي ا توا منتصر.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: موجز الرابعة معكم عبد العالي الصهار. نسأله بتطورات الشرق الأوسط في اليمن تحديدا، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي اليوم إطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. في غضون ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات في اليمن. ميدانيا، قطع الحوثيون طريق إمداد حيوي يربط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية. في تطورات الملف الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن. في تطورات الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، قصفت روسيا جسرا في كييف اليوم بتزامن مع وصول المستشار الألماني فريدريت ميرتس في زيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم التزام الولايات المتحدة تنظيم محادثات ثلاثية تجمع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا نهاية الشهر الجاري. في فرنسا، على وزير التربية الوطنية الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا يوم غد في نحو 400 إلى 500 ثانوية بسبب عدم توفر الشروط الأمنية. في غضون ذلك، أوضح الوزير في تصريحات أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش احتجاجات طلاب المدارس. في جنوب غرب القارة، في إسبانيا، قتل شخصان وفقد آخر قرب برشلونة جراء أمطار غزيرة ضربت شمال شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم، محذرة من انتقال أحوال الجوية القاسية شمالا نحو مقاطعة جيرونا المجاورة. نبقى في أوروبا، حيث بدأ البوسنيون اليوم التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الوطنية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والانقسامات العميقة بين الجماعات المكونة

في البرازيل التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولاية لولا دا سيلفا والسيناتور المحافظ فلافيو بولسونارو، ودعي إلى هذه الانتخابات نحو 160 مليون ناخب للصناديق في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية. في المنطقة المغاربية انطلقت اليوم في مقر البعثة الأممية بالعاصمة التونسية جولة مشاورات جديدة للجنة 4+4 الليبية لمتابعة تنفيذ الاتفاق السياسي وتجاوز الخلافات. في الرياضة يستضيف المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم على ملعب طنجة الكبير بداية من الساعة 6 مساء في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. هذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، لتقونا مع برنامج أونتراكت مع الجواد في أمان الله.

0: سخي هو الفورفي جديد ديال إنوي. استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي فاش يتقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: تسالي لك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: Sur le terrain, chaque seconde compte. L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole. Studio Sport, à partir de 17h sur Média.
1: مبروك للفائزين الاوائل في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تمارا، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعه مستمره الى غايه جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الان. انتم في الاستماع لميديا موجز الخامسه.
3: موجز الخامسة، معكم عبد العالي زار. نستهل بتطورات الشرق الأوسط في اليمن، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. في غضون ذلك أعلن المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات في اليمن، ما دينيا قطع الحوثيون طريق إمداد حيوي يربط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب البلاد ومدينة عدن حيث مقر الحكومة اليمنية. في تطورات الملف الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وسط تصاعد التوتر بين إثيوبيا وجيرانها وتجدد القتال في منطقة تيغراي، تستضيف

مدينة العالمين المصرية اليوم قمة رباعية تشاورية تجمع قادة مصر والسودان والصومال وإريتريا لبحث قضايا أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي وتطورات الأوضاع في السودان والصومال. في تطورات الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، قصفت روسيا جسرا في كييف اليوم بالتزامن مع وصول المستشار الألماني فريدريك ميرتس في زيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم اعتزام الولايات المتحدة تنظيم محادثات ثلاثية تجمع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا نهاية الشهر الجاري. في فرنسا، أعلن وزير التربية الوطني الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا يوم غد في نحو 400 إلى 500 ثانوية بسبب عدم توفر الشروط الأمنية. في غضون ذلك، أوضح الوزير في تصريحات أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب.

0: وفقد آخر قرب برشلونة جراء أمطار غزيرة ضربت شمال شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم محذرة من انتقال الأحوال الجوية القاسية شمالا نحو مقاطعة جيرونا المجاورة. في أوروبا بدأ البوسنيون اليوم التوجه لصناديق الاقتراع لإداء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والانقسامات العميقة بين الجماعات المكونة لجمهورية البوسنة والهرسك. ملف الانتخابات يقودنا إلى أمريكا الجنوبية، حيث بدأ اليوم الناخبون في البرازيل التوجه إلى مراكز الاقتراع لإداء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته لولا دا سيلفا والسيناتور المحافظ فلافيو بولسونارو، ودعي إلى الانتخابات نحو 160 مليون ناخب إلى الصناديق في أكبر دول أمريكا اللاتينية. في الرياضة، يستضيف على بعد نحو أقل من ساعة المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم على ملعب طنجة الكبير في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تتقون مع استوديو الرياضة في أمان الله.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: الخامسة والدقيقة الخامسة بتوقيت العالم الموحد باستوديوات ميدي أم بطنجة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات إلى عدد جديد من موعدكم الرياضي، نهاية كل أسبوع برنامج استوديو الرياضة بعد موجز الخامسة إلى حدود الساعة السادسة إلا ثلاث دقائق، مساحة زمنية نصحبكم خلالها لتقريبكم من أبرز أهم وآخر الأحداث الرياضية في هذا العدد لخدمتكم. فريق البرنامج زميلنا مهدي في الإخراج، هنا لخدمتكم في الأستوديو في هذا العدد زميلي علي صلاح الدين محدثكم الحسن جابري. مساء الخير علي.
1: Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est parti pour ce nouveau numéro de Studio Sport. Nous sommes ensemble pour une heure en compagnie d'El Hassan Jabiri, bien sûr, pour retracer l'essentiel de l'actualité sportive au Maroc et dans le reste du monde, à commencer par ce match amical qui s'approche à grands pas. On est à moins d'une heure du coup d'envoi de ce Maroc-Mali, un amical entre les deux équipes après les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Deux victoires pour les hommes de Mohamed Ouébi et qui tenteront de conclure en beauté ce soir sur la pelouse du grand stade de Tanger. Belle pelouse, hein, les joueurs qui sont en plein repérage, en pleine reconnaissance de la pelouse. Ça nous garantit peut-être une belle soirée du côté de la ville du Détroit. Hassan.
0: تماماً لقاء المنتخب الوطني المغربي ننتظر احتفالية في ملعب طنجة الكبير بمناسبة هذا اللقاء الودي للمنتخب المغربي الثالث في فترة التوقف الدولية الحالية بعد الفوز في أول جولتين من التصفيات المؤ...

بعدد من الأسماء في هذه المباراة. الناخب المغربي الذي كشف قبل قليل عن اللائحة التي ستخوض هذه المباراة، أكيد سنعود لهذه المباراة. نعود أيضا للمنتخبات المغربية وتأهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إلى نهائيات أمم إفريقيا القادمة بعد تفوقه بالأمس على المنتخب المصري برسم الجولة الثالثة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا المقامة بمصر. المنتخب المغربي الذي ضمن التأهل على الأقل في أحد المقعدين الأول أو الثاني بعد تحقيقه للفوز بالأمس، كان فاز أيضا على منتخب تونس في الجولة الثانية، وكان سهل مشواره بالتعادل أمام تونس أقول والفوز في الجولة الثانية على المنتخب الجزائري. نتحدث أيضا عن منافسة البطولة الاحترافية، عن دور الأمم الأوروبية، وعن الكرة الطائرة المغربية. نتوقف عند حصيلة المشاركة المغربية في منافسات بطولة إفريقيا الأخيرة التي احتل خلالها المغرب المركز الرابع. نتوقف أيضا عند المؤتمر الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة المقام في جزيرة صال في الرأس الأخضر في الأثناء برئاسة رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة المغربية بشرى حجيج، تحدثنا عن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها في هذا المؤتمر، مؤتمر الاتحاد

0: Oui, effectivement, pour le sélectionneur Mohamed Wahbi et également pour le joueur Ali Mamar qui va profiter, entre guillemets, de l'absence d'Achraf Hakimi pour avoir du temps de jeu avec la sélection nationale, puisqu'on le sait, ce poste de latéral gauche au Maroc, eh bien, il est très difficile à avoir avec Achraf Hakimi. Il y a aussi pas mal de joueurs qui occupent ce poste, qui aiment pourvoir, bien sûr, cette poste de latéral droit. Pour Ali Mamar, c'est le cas. On va voir ce qu'il peut proposer, quels sont les alternatives natif qui peut proposer pour Mohamed Wahbi. Ce match face au Mali est donc une belle occasion après les matchs des éliminatoires. C'est aussi un test aussi pour la défense marocaine avec Naïf Aguerd et Issa Diop, une charnière centrale qui est sur le papier très solide mais qu'on n'a pas vraiment vu. On l'a vu une fois avant la blessure de Naïf Aguerd qui n'a pas fait le déplacement en Afrique du Sud. Là aussi, on a envie de voir une équipe qui conserve ses cages inviolées, ne pas encaisser de but pour rassurer cette défense, parce que les tests vont arriver au fur et à mesure. Et Yacine Bounou aussi, on le rappelle, le premier match avant le déplacement en Afrique du Sud qui a été impérial en fin de rencontre lors de la première journée des éliminatoires. Il a sorti des arrêts importants pour permettre à cette équipe de s'imposer sans encaisser le moindre but. Et puis également en attaque, le retour de Zouli de blessure avec cette équipe marocaine, en plus de Brahim Diaz qui a marqué lors de la dernière confrontation face au Lesotho, est également à suivre. Lui qui a également disputé ce match face au Mali en phase de poule. Bref, il y a pas mal d'enjeux pour les joueurs qui seront sur la pelouse. On espère que l'issue soit positive pour tous. Alors, parce que aussi, il y a aussi des solutions sur le banc.
1: تماما هناك حلول أكيد سنشاهد تغييرات إقدام الناخب المغربي محمد وهبي على التغييرات في التشكيل تبعا لتقدم المباراة لظروف المباراة والاختبار أمام مالي أكيد سيكون مفيد للمنتخب المغربي من أجل الرفع من النسق من الجاهزية وأيضا من تجانس وتجريب أسماء جديدة في انتظار أيضا هناك توقف دولي في الشهر القادم المواجهتان أمام النيجر برسم الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المؤهلة الأمم إفريقيا. المنتخب المغربي حاليا الذي يحتل المركز السادس رسميا صحيح الخامس في انتظار انتهاء فترة التوقف الحالي واللقاء الحالي أمام منتخب مالي ليتأكد من المركز الخامس عالميا. على العموم سنعود في آخر أو في الجزء الثاني من البرنامج للحديث أيضا عن هذا اللقاء, عن آخر ما يدور بالملعب الكبير بمدينة طنجة مسرح هذه المباراة الودية. نتوقف دائما مع المنتخبات المغربية عند المنتخب المغربي للشباب الذي نجح في ضمان العبور إلى نهائيات أمم إفريقيا القادمة التي ستقام العام القادم بغانا. المنتخب المغربي الذي تأتى له ذلك عقب الفوز أمس على منتخب مصر برسم مباراته الثالثة في دوري اتحاد شمال إفريقيا المؤهل لكان الشباب. المنتخب المغربي الذي رفع بذلك نقاطه إلى 70 وضمن أحد المركزين الأول أو الثاني على الأقل في هذه التصفيات المؤهلة للكان القادم. كان استهل مشواره في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل أمام المنتخب التونسي قبل أن يضرب بقوة ويفوز على المنتخب الجزائري, وبالأمس تغلب على المنتخب المصري مستضيف هذه الدورة دورة اتحاد شمال إفريقيا بهدفين لصفر. المنتخب المغربي الذي فرض تفوقه طيلة مجريات المباراة. عن هذا الفوز والتأهل نستمع للاعب المنتخب المغربي للشباب أنس سليماني.
2: مقابلة كانت كرة قاتلنا من الأول حتى الأخر, كان ماتش ماشي سهل ولكن الحمد لله كايكيب تقاتلنا وربحنا هذا الماتش. وبالنسبة للماتش اللي جاي ضد ليبيا, احنا كل لونطريمون كنحاولوا نتريني ونتفاهموا مزيان مع بعضياتنا, والماتش اللي جاي حتى هي مربوحة ان شاء الله.
1: اللقاء امام ليبيا سيكون ايضا للتأكيد بالنسبة لهذه المجموعة المغربية. صحيح بعض التخوفات بدأت على هذا المنتخب في اللقاء الأول أمام المنتخب التونسي, لكن تم التدارك أمام المنتخب الجزائري. وبالأمس أمام منتخب مصر المنتخب المغربي فرض تفوقه وضمن العبور إلى نهائيات كان أقل من 20 سنة, علما أنه هو وصيف حامل اللقب, لكن هو حامل لقب كأس العالم رفقة محمد

0: الرياضة حديث عن كرة القدم المغربية عن باقي الرياضات بالأساس كرة القدم المغربية في الجزء الأول تحدثنا عن لقاء المنتخب الوطني المغربي الذي ينطلق بعد حوالي 25 دقيقة من الآن أمام منتخب مالي على أرضية الملعب الكبير بطنجة. الرهان الودي بالنسبة للمنتخب المغربي من أجل تجانس أكبر من أجل تجريب خطط وأسماء جديدة في أفق الوصول إلى الجاهزية التامة خصوصا بعدما قدم المنتخب المغربي مردودا مميزا في مستهل مشواره في التصفية الإفريقية المؤهلة للكان القادم بالفوز على الغابون وليسوتو. نواصل دائما الحديث عن كرة القدم المغربية منافسات البطولة الاحترافية في جولتها الثانية التي تواصلت بالأمس بإجراء 4 مباريات خلالها استعاد فريق الوداد الرياضي بعضا من أو انتعاشته من صورته الجيدة أوقف مسلسل نزيف النقاط الذي انطلق منذ نهاية الموسم الماضي. الفريق لم يحقق الفوز في 7 جولات استهل الموسم بهزيمة أمام فريق وداد تمارا وبالأمس نجح أخيرا في تحقيق الفوز كان على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي بهدفين لصفر هدف اللاعب أسامة الزمراوي ولاعب الكونغولي سيلفر جانفولا في شوط المباراة الثاني. مكن الوداد إذن من تحقيق الفوز وتجاوز البداية الصعبة عن هذا فوز أمام فريق الدفاع الحسني الجديد بالأمس لحساب الجولة الثانية. نستمع للاعب فريق الوداد العائد إلى عرين الوداد في هذا الموسم عميد فريق الوداد يحيى جبران.
1: الحمد لله يعني فوز بالنسبة لنا شي حاجة كبيرة عشان خلينا نخدمه بواحد أرياح أكثر. كيف شفنا يعني وضعيات الوداد مع أي وداد ما يكونش راضي لا سيما في المباراة الأولى بنا واحد وجه اللي كان ضعيف بزاف لما خيبنا الامل ديال الجماهير ديالنا والثقه ديالهم ما قدرنا نرجعوا بقوه فوا من المدينه الجديده اللي كيف قلت لك غتخلينا نخدموا واحد الاريحيه اكثر جات انا واحد الثقه اكثر نصالحوا واخا غير شويه مع الجمهور ديالنا باش نديروا ايد فيد باش فهاد الموسم ان شاء الله يكون احسن من المواسم اللي مرت ان شاء الله.
2: Voilà, donc c'était Yahia Jebran, le joueur du Wydad de Casablanca au sujet de cette victoire face au Difa Adel Jadida. Succès donc 2-0, ça va mieux pour le Wydad qui se relance avec 3 points en compteur en 2 matchs. Pour le DHI, eh bien ça ne s'améliore pas, une deuxième défaite en autant de matchs pour le Difa qui a même fini à 10 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire après l'expulsion de Zakaria Obraim pour un deuxième carton jaune. La réaction de l'entraîneur portugais du DHJ Ricardo Cheu au terme de cette contre-performance.
3: Aujourd'hui notre équipe il montre un petit peu le meilleur caractère, il joue très bien pour la première mi-temps, il travaille beaucoup et il est plus de possession, mais il manque la définition de la dernière 30 mètres. Après, la première fois qu'il date attaque notre surface, il fait le premier but. Notre équipe n'est pas agressive pour faire la pression pour le cross de l'opponent. Et après, notre équipe, il manque le marquage individuel et après, il prend le premier but. Notre équipe, il fait la réaction, la possession, mais il manque la définition de dernier espace pour faire le shoot, pour faire le but, pour faire le cross. C'est un petit peu qu'il manque la confiance, mais c'est le moment. Mais notre équipe, il fait, c'est mon point de regarder la situation, il fait meilleur que la dernière semaine. Il travaille très bien cette semaine pour faire un meilleur résultat.
2: Voilà donc Ricardo Cheu, l'entraîneur du Difa Adel Jadida au terme de cette défaite. Lanterne rouge déjà après 2 journées. Hassan, le DHJ qui a encaissé 8 buts en 2 matchs. C'est beaucoup quand même pour une équipe qui vise à rester au moins en première division.
0: Tamaman, بالأساس 6 أهداف في اللقاء الافتتاحي كانت الهزيمة أمام فريق النادي المكناسي ب 6 أهداف لهدفين. على العموم يجب إصلاح مجموعة من الأشياء. يعني صعب أن تتقبل هزيمتين في مستهل الموسم، لكن أفضل أن يأتي ذلك مسهل الموسم على نهاية الموسم حيث هامش التدارك يتقلص. والهزيمة في الجولة الأولى لفريق الدفاع الحسني الجديد كانت أمام النادي المكناسي، النادي المكناسي الذي انهزم من جهته بالأمس في الجولة الثانية أمام ضيفه الكوكب المراكش.

في أن نادين مكناسي بدا الأفضل في المباراة، لكن فريق الكوكب المراكشي عرف كيف يخرج بنقاط الفوز الثلاث، سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 83 عبر لاعبه صالح السلامي، ليكون بذلك الفوز الأول لفريق الكوكب المراكشي هذا الموسم، الأول له رفقة مدربه الجديد الدولي المغربي السابق يوسف سفري، الذي تحدث عن هذا الفوز وعن النقاط الثلاث أمام النادي.

صار كبير من الجديدة، عنده عناصر ممتازة، طريقة ديال البريس ديال الضغط، وهادشي اللي لقينا في المقابلة. كانت فترات صعبة، لكن اليوم في الفترات الصعبة كنا متكاتفين، حققنا الأهم وأنه ما يتسجلش علينا. كان شوية الصبر، لكن في التحولات كنا أكثر

0: ولا يبقى أي بلد أو موهبة معزولة. كذلك تطوير الشباب والنساء وإعطاء الأولوية للمسابقات والفئات العمرية وتكوين الأطر وتوسيع فرص شراكة النساء كرياضيات ومدربات وحكمات ومسؤوليات.
1: إذن الرفع من التنافسية أيضا تبادل الخبرات والرؤى وفتح أفاق واعدة تضمن مستقبل مشرق لرياضة الكرة الطائرة. الحضور المغربي في الكونفدرالية الإفريقية الكرة الطائرة حضور وزن بشرى حجيج، ماذا بهذا الخصوص أيضا المشاركة المغربية في اللجان وأيضا على مستوى المنافسات، يعني نبغيو وجهة نظرك بهذا الخصوص.
0: الحمد لله، ومن الدور ديالي هي نضخ الدماء الجديدة وندفع بالكفاءات المغربية. أولا الحمد لله تواجد 11 الشخص من المغرب، إما تترأسوا لجان إما أعضاء مهمين في اللجان الاتحادات الإفريقية. اليوم المغرب يعني على رأس الهيئة القارية منذ 10 سنوات، وهو الممثل الوحيد لإفريقيا في الألعاب الأولمبية بطوكيو، كذلك بباريس، واليوم بلوس أنجلوس إلي 28. نتمنى لهم حظ موفور، ونتمنى المساندة ديال السلطات المحلية، كل من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، باش يدعموا بهاد الشباب يعطوا أحسن أداء. عندنا قدمنا سنتين، إذا لازم الاستعدادات تكون على أعلى مستوى.
1: نتمنى توفيق الكرة الطائرة المغربية، وانعقاد المؤتمر الكونفدرالية الإفريقية يأتي بعد نهاية بطولة إفريقيا للكبار التي أجريت في تونس. المنتخب التونسي كان توج باللقب، فيما المنتخب المغربي احتل المركز الرابع في المنافسة. عن هذه المشاركة المغربية في منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي أقيمت في تونس، أيضا رهانات الموسم الجديد في المغرب، الزميل يوسف شاطر كان له حوار مع مصطفى بولبرس أمين المال وعضو الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة.
2: قبل ما نهضر على المشاركة نهضر على الاستعداد كيفاش كان. يعني استعدنا لمدة طويلة تقريبا 4 أشهر في المغرب وخارج المغرب، وجبنا مدرب يعني أجنبي في المستوى باش الفريق الوطني يعني يعطي صورة إيجابية على كرة الطائرة الوطنية، لأن المنتخب هذا اللي عندنا منتخب شاب، يعني فيه الأغلبية ديال اللاعبين كيشاركوا أول بطولة إفريقية. الحمد لله، يعني الوجه اللي ظهروا به وجه مشرف، ويعني كي بالنسبة لكرة الطائرة كاينه واحد الهيراق شي صعيب الإنسان يتخطى، لأن كاين بعض دول قوية، ما يمكنناش مثلا من الصعب علينا ننتصروا على تونس ولا ننتصروا على مصر ولا. فيعني المنتخب الوطني بين بأنه كيعرف يلعب كرة الطائرة وبأن عنده الطموح وكل شيء. كيقولنا هذا فريق شاب، غير كاين أخطاء، لأن كرة الطائرة كتلعب على جزئيات، كتخسر الجولة 25-23، درتي جوج أخطاء هما اللي داو الجولة. فيعني الحمد لله المشاركة احنا كنعتبروها إيجابية وكتبشر بالخير بالنسبة للمستقبل ديال الفريق الوطني.
3: طبعا يعني ربما أنت سي مصطفى بولبرس تتابع الكرة الطائرة منذ فترة طويلة، لديك معرفة بالمستويات ربما المتفاوتة حتى على الصعيد الإفريقي، ولو أن السنوات الأخيرة أظهرت أن هناك انتعاشة كبيرة بالنسبة للكثير من المنتخبات التي لم تكن ضمن المنتخبات التقليدية، أين نقف اليوم على صعيد الكرة الطائرة المغربية على صعيد المنتخب الأول، بما أن هناك الكثير من الأسماء الشابة وهناك استحقاقات مقبلة، لأن الهدف ربما حتى بالنسبة للناخب المغربي الجديد بالنسبة لكم هو بناء منتخب تنافسي لما هو قادم؟ هل طبعا تونس المنتخب يهيمن على الألقاب في الساحة الإفريقية، المنتخب المصري أيضا منتخب قوي، الكاميرون، هل ربما صار المنتخب المغربي أقرب لهذا المستوى من المنافسة، وأن ربما السنوات القليلة المقبلة سنقترب أكثر من أجل بلوغ المونديال، من أجل بلوغ المباراة النهائية، لما لا؟
2: إن شاء الله. يعني ما كاينش شي فرق كبير ولا شي عقدة، يعني الفريق الوطني اللي عندنا احنا عندنا لاعبين يعني محترفين في اعلى مستوى على برا، ولكن مع الاسف ما قدرناش نجيبهم لان الانديه ديالهم بدات البطولات ديالهم ما بغاوش يطلقوهم. وبالنسبه للاتحاد الدولي ديال الكره الطائره ماشي بحال الاتحاد الدولي لكره القدم، ما كاينش داك الايام ديال الفيفا ولا الايام ديال الاي في بي بي. فالمنتخب هذا يعني ولا حضروا غير جوج ولا ثلاثه من داك اللي كادر ديال الفريق

0: الوطني المحترفين والمحترفين، فيمكننا يعني ننتصر على هذه المنتخبات. فعلى سبيل المثال ضد المنتخب التونسي يعني ما كانش فرق كبير، نازلنا ثلاث جولات لواحدة، ولكن التجربة والثقافة ديال الكرة الطائرة اللي عندهم في تونس فوقنا شوية، لأن عندهم إمكانيات كبيرة، عندهم قاعات بزاف، عندهم مدارس، عندهم أكاديميات. مع الأسف في المغرب كرة الطائرة كتسير بطرق باقي تقليدية، أندية ضعيفة، وكننتظروا حتى كتسري البطولة كنجمعوا الفريق الوطني عاد كنبداو كنستعدوا، ما كيجيكش لاعب متكامل، لاعب عنده تقنيات، عنده في المنتخب الوطني عاد كيخصك تصحح له الأخطاء ديالو ودير اللياقة البدنية ودير، لأن مع الأسف كرة الطائرة ما عندهاش إمكانيات، ما عندهاش ميزانية، يعني ما كاينش، ما دخلش سياسة ديال الدولة بالنسبة للجامعات الرياضية، الدعم كيكون ضعيف شوية. احنا كنديروا الامكانيات ديالنا والحمد لله، كنترجوا مستقبل ان شاء الله يكون احسن.
1: طبعا طبعا الامكانيات الماليه ضروريه في عالم الرياضه بصفه عامه، وهذا ما نشاهده في كره القدم خصوصا، وعندما تتوفر ربما حتى بالنسبه للامور الماديه بالنسبه لكم من الناحيه الاداريه يصبح الامر سهل بالنسبه ربما لتحقيق الانجاز. الانجاز كان حاضر في الكره الطائره الشاطئيه سي مصطفى، ان المنتخب المغربي نجح في التاهل الى الالعاب الاولمبيه وفاز باللقب الافريقي على حساب الجزائر في البطولة التي أقيمت في الإسكندرية. يعني هناك ربما إلى جانب هذا التألق ربما لافت لبعض العناصر في الشابة في كرة الطائرة، هناك أيضا أداء جيد في كرة الطائرة الشاطئية التي تعرف ربما استقرار أكثر على صعيد النتائج.
0: فعلا يعني الجامعة الملكية لكرة الطائرة يعني كتولي واحد الاهتمام كبير كرة الطائرة الشاطئية، فنفس الشيء اللي كيطبق على كرة الطائرة ديال القاعة كيطبق كرة الطائرة الشاطئية. فيعني الدول اللي سبقنا يعني كتشارك على طول السنة في دوريات، عندهم لاعبين محترفين، احنا حتى للصيف عاد كنستعدوا، ولكن الحمد لله المغرب مهيمن على كرة الطائرة الإفريقية منذ يعني أربع دورات متتالية وبطل إفريقيا والتأهل الثالث للألعاب الأولمبية. فيعني المشاركة ديال المنتخب الوطني اللي كان في إسكندرية رغم غياب يعني واحد اللاعب اللي كان أسطورة في كرة الطائرة الشاطئية ميشا، فواحد العنصر شاب هو اللي دخل في بلاصته مع زوال القراوي اللي هو سفيان الغروطي، فحاولنا فيعني حافظنا على المرتبة الأولى ديالنا، ولات تقليد، ولات عندنا ثقافة ديال كرة الطائرة الشاطئية في المغرب. فملي كتمشي شواطئ المغرب في جوج المدن في الصيف كتلقى يعني شباك ديال كرة الطائرة مركبة، كيجيو الشباب كيلعبوا، وكاين عاود دوريات كدير أندية وكتشرف عليها الجامعة وداكشي. والحمد لله بالنسبة لكرة الطائرة الشاطئية مستقبل مبشر بالخير، خصوصا أن الفئة الصغرى حتى هي شاركت بطولات العالم اللي كانت في المكسيك، وشاركت قبل في الصين وفي تايلاند، فيعني حتى الخلف موجود والحمد لله.
1: طبعا هذا هو ربما نتاج العمل الذي تقوم به الجامعة، وطبعا هذا ربما يجعل الأمور أكثر طمأنة بالنسبة لجماهير الكرة الطائرة والتي تتابع كثيرا هذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة، لأن الكثير من الشباب في المدارس خصوصا يعني في الثانويات يمارسون الكرة الطائرة بشكل كبير. الحديث عن الكرة الطائرة يقودنا أيضا سي مصطفى للبطولة، هل هناك تاريخ محدد بالنسبة للبطولة المغربية خلال الموسم الجديد؟ هل هناك استعدادات من نوع خاص؟ ماذا سيتغير؟ أم سنشاهد تقريبا ما شاهدناه الموسم الماضي، خصوصا وأن طبعا نحن دخلنا شهر أكتوبر وما زال ليس لدينا تاريخ محدد لانطلاق البطولة المغربية؟
0: يعني فشفنا ما السنة الماضية فالبطولة يعني انطلاقة ديالها رغم أنها كانت متأخرة شوية، ولكن انتهت في ماي، فيعني في الاتحاد الدولي كيفرض علينا بأن البطولة انتهى مع ما تم ماي، حيث يعني اللي كونترا ديال اللاعبين وداك الشيء خصهم يساليو في شهر 30 ماي. الاستعدادات دابا كنستعدوا للجامع العام، الجامعة الملكية بالنسبة لهذا الموسم. بعد الجامع العام ان شاء الله باقي ما حددناش التاريخ ديال الجامع العام، لان دابا كنجزوا التقارير وكاين التقرير ديال مدقق حسابات وداكشي والاجل باش

0: الملفات الوزارة الملفات وكذلك. فدونك غير ناقل الجمال العام بعد أسبوعين غتنطلق البطولة، ولكن ما كنظنش لأن دائما الرياضة الجماعية في المغرب دائما كتنطلق في هذا الوقت ديال نوفمبر ديسمبر، حتى كرة الطائرة كرة السلة وكرة اليد وداكشي. فاحنا متعودين والبرنامج ديالنا خصنا نكملوا في الوقت، هذا هو المهم.
1: طبعا بالتوفيق لكم سي مصطفى ابو البارس العضو الجامعي وامين المال في الجامعه الملكيه المغربيه للكره الطائره على كل هذه التوضيحات، ونتمنى لكم التوفيق طبعا فيما هو قادم من استحقاقات ومسؤوليات.
0: شكرا على اهتمامكم.
2: كان هذا إذن الجزء المخصص للكرة الطائرة، وبالكرة الطائرة نضع نقطة نهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. 4 دقائق وتنطلق مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره المالي، سنتابع أكيد في نشراتنا الرياضية اللاحقة مستجدات هذه المباراة. بتوفيق للمنتخب المغربي، الموعد يتجدد معكم في عدد جديد نهاية الأسبوع القادم، والمواعيد الرياضية على ميديا متواصلة، نشرات الأخبار وبرنامج بوديوم وأيضا برنامج لوتخ ماتش. متابعة طيبة، إلى اللقاء.

0: دي أن حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حصاد الرابع من أكتوبر 2026. حصاد ميديان ممتد لحدود الساعة الثامنة، خلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. قدمنا أبرز عناوين حصاد اليوم. ترقب كبير داخل الأوساط السياسية في المغرب انتظارا لما ستسفر عنه اجتماعات المجالس الوطنية لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية لحسم قرارها النهائي بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة أو الاصطفاف في المعارضة. وزارة النقل واللوجستيك تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل. وشرق أوسطيا نتابع الوضع في فلسطين المحتلة، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين في الضفة الغربية المحتلة. لنا وقفات ثقافية ورياضية واقتصادية فضلا عن مختارات موسيقية. وقبل أولى محطاتنا في الحصاد نتوقف مع مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله.
3: الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفا جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عاد في ناحية سوس فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الخض النهار في شمال الساقية الحمراء وجنوب الداخلة، ويمكن حتى في غرب الريف في لوكوس وناحية سايس، ويمكن يضربوا شي رعدات في ناحية الريف. الريح غادي يصوت شرقي في عامة المناطق ما عاد في عبدة الأطلس المتوسط وناحية الحوز فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عاد في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 23 و 31 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و 29 درجة في ناحية الريف، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس دكالة وناحية تفيلات، ما بين 28 و 35 درجة في ناحية عبدة، ما بين 29 و 32 درجة في ناحية درعا، 30 و 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و 32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و 33 درجة في الغرب والدهب، ما بين 30 و 36 درجة في ناحية الحوز، ما بين 30 و 40 درجة في ناحية سوس، 31 و 32 درجة في الشوية، ما بين 32 و 36 درجة في ناحية تادلة، وما بين 36 و 40 درجة في الساقية الحمراء. وفهاد الطقس اللي ساير يقربنا شوية بشوية لفصل الخريف اللي هو فصل توجد البلاد الزراعة الكبار بحال زراعة الحبوب وزراعة القطنيات وزراعة الفرج ولا زراعة الشمندر مثلا. وما بين عملية توجد البلاد لهذه الزراعات كاين عملية التسميد اللي هذا النهار بغيت نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة ينوضوا ياخذوا الأسماء.

0: الحميدة اللي كافية ولايقة بالزراعة ديالهم باش يمكن لهم يدفنوهم في الأرض قبل من الزريع. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة باستوديواتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي.

0: والنشرة المغاربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
1: مساء الخير أيمن. مساء الخير مستمعينا الكرام. ومستهل النشرة المغاربية بأخبار المملكة، حيث حملت نسخة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع.
0: التقرير محمد يبرز في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: أبرز مضامين ورسائل هذه الوثيقة يستعرضها تقرير زهير التومي، لنتابع.
2: يذكر تقرير الأمين العام الأممي بإجراء مباحثات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام وبمشاركة مكثفة من الولايات المتحدة، مشددا على أن هذه المباحثات جرت على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي في وقت عرضت فيه جبهة البوليساريو أفكارها المتعلقة بحل هذه القضية والضمانات المرتبطة بها. كما انتقل النقاش بحسب التقرير من البحث عن المبادئ عامة إلى بحث تفاصيل حل محتمل، من بينها اتفاق إطار وفترة انتقالية محتملة ونموذج للحكامة أو الحكم الذاتي وآليات للتشاور والضمانات الدولية، إضافة إلى قضايا أخرى من قبيل المصالحة والعفو ونزع السلاح وإعادة الإدماج والترتيبات الأمنية والانتخابية. وخلافا لما يروجه خصوم الوحدة الترابية للمملكة، يطرح التقرير إمكانية أن يكون الحكم الذاتي الحقيقي المخرج الأكثر قابلية للتحقق، مع التأكيد على ضرورة استشارات ذات مغزى تتيح للسكان المعنيين التعبير عن اختيارهم الحر والطوعي. ويتطرق التقرير كذلك إلى مبادرة لتنظيم زيارات فردية وطوعية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف إلى العيون والداخل بهدف الاطلاع على ظروف العيش وأفاق الحكم الذاتي. وبخصوص بعثة المينورسو، يوصي التقرير بتمديد ولايتها لسنة إضافية إلى موفى أكتوبر من العام المقبل، مع إجراء مراجعة استراتيجية تأخذ في عين الاعتبار تطورات المسار السياسي. ويخلص التقرير إلى أن هذا المسار لم يصل بعد إلى تسوية نهائية، لكنه يعكس تحولا في طبيعة المفاوضات ويمنح المبادرة المغربية للحكم الذاتي موقعا محوريا في البحث عن حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه.
1: نبقى مع أخبار المملكة، حيث تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المغربية إلى مرحلة أكثر حسما مع اقتراب حزب التقدم والاشتراكية من تحديد موقعه في الأغلبية الحكومية المقبلة أو صفوف المعارضة. فبعد اجتماعات متواصلة لمكتبه السياسي، قرر الحزب عقد دورة استثنائية للجنة المركزية يوم الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر بالرباط للحسم في موقفه من المشاركة في الحكومة التي تقودها مشاورات تشكيلها فاطمة الزهراء المنصوري. يأتي هذا القرار بعد اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله برئيسة الحكومة المعينة، والذي لم يفضي إلى اتفاق نهائي بشأن المشاركة الحكومية، ما دفع قيادة الحزب إلى مواصلة النقاش الداخلي وتقييم مختلف السيناريوهات المطروحة.
0: في أخبار منطقتنا المغاربية، تحديدا في ليبيا، نفذ فرع جهاز الحرس البلدي في البيضة حملة أمنية ورقابية موسعة لضبط العمالة الوافدة المخالفة والذين يعملون دون أوراق رسمية، أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين. محمد،
1: الحملة أيمن تركزت على التفتيش الميداني على الأنشطة التجارية والعمالة الوافدة والتدقيق في المستندات الثبوتية وجوازات السفر السارية المفعول وتأشيرات الإقامة ورصد مختلف المخالفات المتعلقة باللوائح والقوانين المنظمة للعمل والإقامة وفق وكالة الأنباء الليبية. كما أسفرت الحملة عن ضبط العديد من العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة والعمل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى وحدة التحقيق لاستكمال باقي الإجراءات وفقا للقانون الليبي. نستمع بهذا الخصوص لطارق لملوم الحقوقية الليبية المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء من دبلن، تحدث للزميل نور الدين إيجاجان.
3: ما تقوم به بعض الأجهزة التنفيذية مثل جهاز الحرس البلدي الذي يقوم به الآن من حملات ومن تفتيش ومن إلقاء القبض على العمال المخالفين، نعتقد أنهم فقط يركزون على الحلقة الأضعف في هذه المسألة. قضية تنظيم العمالة يعني تم الحديث عنها

0: واضحة في هذه المسألة، وأنشأت وزارة العمل عبر أكثر من 120 مكتب منتجر في ليبيا، وقاموا بعمل منظومة خاصة بالعمال، وتم يعني القيام بمنصة اسمها منصة وافد، وطلب من الناس سواء كان من الشركات والقطاع العام والقطاع الخاص، طلب منهم تسجيل العمال لدي حتى عاملات المنازل وغيرها، يعني يجب تسجيلهم داخل هذا الأمر. هناك عزوف كبير جدا، يعني لا الأرقام لا تذكر، عندما تسأل وزارة العمل الآن كم عدد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل فلن تجد أرقام يعني حقيقية تم تسجيلها. غالبية الجهات الحكومية والشركات الخاصة تعتمد وتتعمد استخدام المهاجرين غير نظاميين. نعتقد العلة ليست فقط في دخول هؤلاء الأشخاص في ليبيا بطريقة غير نظامية، بل أن هناك الكثير من الشركات تتعاقد أو تطلب عمال من دول الجوار وتعلم أنهم سيدخلون إلى ليبيا بطرق غير نظامية، ويدخلون ويتم تشغيلهم بدون أي عقود. الإشكال داخلي والبيت الداخلي غير مرتب، ولا يوجد رغبة وإرادة حقيقية سياسية لتنظيم سوق العمل الليبي.
1: نبقى في منطقتنا المغاربية، والوجهة تونس التي تعيش على وقع تدهور أوضاع العمل في المستشفيات العمومية وتراجع ظروف التكوين الطبي، إذ تستعد الأسرة الطبية في تونس لتحركات تنسيقية قد تمهد لخطوات احتجاجية جديدة.
2: النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالاشتراك مع المنظمة التونسية لأطباء الشأن شبان دعت إلى عقد اجتماعات مع عامة تنسيقية بين 5 و8 أكتوبر الجاري، تشمل كليات الطب في تونس العاصمة والمنستير والسوسة وصفاقس، لبحث تداعيات ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية والتكوين الطبي، إلى جانب الصعوبات الاجتماعية والمهنية التي تواجه العاملين في القطاع في ظل ما تصفه الهيئتان النقابيتان بغياب حلول جذرية من سلطة الإشراف. عن دواعي هذا الحراك النقابي نستمع للدكتور رفيق بوجدارية الأستاذ بكلية الطب تونس العاصمة، اتصل به نور الدين إيكاشان.
3: دعت لها جمعية الأطباء الشبان لنظر في حالة المستشفيات وظروف العمل تاع الأطباء الشبان وظروف تأجير متاعهم، اللي هما عندهم مطالب عالقة مع وزارة الصحة من أجل خلاصهم في الفترات الاستمرار نتاعهم لجار، وكذلك في ظروف العمل خاصة في الأقسام الداخلية وفي بالخصوص أقسام الاستعجال. هذه تعتبر يعني شيحة فزعة من أجل تحسين ظروف العمل نتاع الأطباء والمنظومة العمومية للصحة. تحسين ظروف العمل هي تشمل العمل الكل، وهي في الأخير في مصلحة المرضى. معناها هنالك كمطالب تم الاتفاق عليها في السابق، بعض إدارات المستشفيات لم تفي بتعاوداتها يعني خاصة في خلاص الأطباء الشبان في ليغارد في الاستمارة نتاعهم. بالنسبة لظروف العمل يعني مربوطة ب

0: الماليه الصعبه اللي تمر بها الصيدليه المركزيه اللي تمشي.
1: وفي رياضة النشرة المغربية كرة القدم ومتابعة للقاء الودي للمنتخب المغربي أمام نظيره منتخب ماليا المتواصل بالملعب الكبير بطنجة. في المتابعة الحسن الجابري.
2: ولقاء المنتخب الوطني المغربي الودي أمام منتخب ماليا يصل دقيقته السابعة، نتيجته

جيدا آخر فصول الندية بينهما، كان انتهى بالتعادل هدف لمثله في دور المجموعات في الكان الأخير. محمد وهبي وفي هذه المباراة منح الفرصة لأسماء جديدة في ظل غياب نصير مزراوي الذي عاد إلى مانشستر لاستكمال برنامجه العلاجي في التشكيلة الأساسية. حافظ ياسين بونو على مكانه في حراسة المرمى، أما في خط الدفاع فيضم كلا من نايف أجرد، عيسى ديوب، علي معمر على الرواق الأيمن، وأنس صلاح الدين في الوسط. يحضر نايل العناوي، أيوب وعدي، عز الدين أناحي، بينما يقود الخط الأمامي الثلاثي عبد الصمد زلزولي، بلال خنوس وإسماعيل السيباري. اختبار مالي لن يكون مجرد محطة ودية عابرة، بل موعدا لقياس الجاهزية وتجريب التوليفة ومنح مزيد من الدقائق لعناصر

0: المنصوري بتشكيل الحكومة تتجه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي يمكن أن تتبلور خلال المشاورات وإلى قدرة مختلف القوى السياسية على بناء أغلبية منسجمة وقادرة على تأمين الدعم البرلماني للحكومة. فهل تسمح الخريطة البرلمانية الحالية بتشكيل أغلبية واضحة ومستقرة؟ وما هي أبرز السيناريوهات الممكنة؟ وهل نحن أمام استمرار لتحالفات قائمة أم أن نتائج الانتخابات قد تدفع نحو إعادة رسم التحالفات الحكومية؟ للحديث عن هذه السيناريوهات ودلالات الخريطة البرلمانية الجديدة يسعدنا أن نرحب بالأستاذ رضوان عميمي، أستاذ القانون الإداري والتدبير العمومي بكلية الحقوق أجدال جامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ رضوان مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سليمان، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك أستاذ رضوان. بداية، إذا انطلقنا من الخريطة البرلمانية التي أفرزتها الانتخابات، ما أبرز ملامح موازين القوى الجديدة داخل مجلس النواب، وما الذي تقوله هذه الخريطة عن طبيعة الأغلبية الحكومية المقبلة؟
1: أولا أعتقد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 أفرزت خريطة سياسية لا تختلف عن الخريطة السياسية السابقة سنة 2021. طبعا كاين واحد المجموعة من المتغيرات التي تبدو أنها بسيطة عدديا، ولكنها عندها مجموعة من الدلالات السياسية والمؤسساتية، ولا يمكن يكون عندها واحد تأثير

0: يميل إلى خلق بعض المفاجآت خاصة على مستوى الأغلبية الحكومية اللي كنعرفه بأنه في الفترة ما قبل الاقتراع خاصة فترة الحملة الانتخابية حملت يعني واحد مجموعة من التلاسونات واحد مجموعة من التراشقات اللي كنظن أنها سيكون لها ما بعدها وسيكون لها انعكاساتها على تشكيل الأغلبية.
1: يعني أستاذ هميمي، هل نتصور أن يظل السيناريو الأقرب هو بناء أغلبية من الأحزاب ذات التوجهات والبرامج المتقاربة؟
0: أنا أعتقد أنه مسألة البرامج ربما أصبحت متجاوزة نوعا ما في هذه المرحلة، خاصة وأن أغلب الأحزاب السياسية اليوم عندها برامج، أقول أنها برامج متقاربة بنظر الرهانات اللي كنعيشوها اليوم، خاصة القدرة الشرائية، مسألة الأسعار، مسألة متعلقة بالوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي وغيره. إذن أغلبية الحكومية السابقة أنا أعتقد أن عندها برامج متقاربة، بعض الاختلافات أعتقد هي اختلافات لا تؤثر بطبيعتها على إمكانية يعني التحالفات، لذلك عندنا إمكانيات للتقارب كبيرة جدا بين مختلف الأحزاب السياسية خاصة التي تصدرت المشهد السياسي، على الأقل ثلاثة ديال الأحزاب السياسية. المرجعيات ربما قد تطرح بعض الصعوبات خاصة بين يعني الحزبين الأولين وحزب الاستقلال باعتباره الحزب الثالث. مسألة البرامج أعتقد أنها مسألة توافقات، مسألة قد تالي المرحلة ديال الجولة الثانية من المفاوضات اللي كان أظن أنها تبدأ بداية الأسبوع المقبل.
1: طيب، في حال كانت الأغلبية الممكنة تحتاج إلى تحالف عدد أكبر من الأحزاب، هل يمكن أن يشكل ذلك تحديا أمام الانسجام الحكومي، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الحقائب وتحديد الأولويات والقرارات الكبرى؟
0: طبعا أنا أعتقد أنه اليوم الأحزاب الصغرى عندها فرص مهمة جدا يعني في تشكيل الحكومة المقبلة، وأقول الصغرى من حيث يعني المقاعد التي حصلت عليها يعني في الانتخابات الأخيرة، وهنا يمكن تصوروا أن قد تستفيد بعض الأحزاب خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم الاشتراكية وغيره من الأحزاب، يمكن أن تستفيد من دخول الحكومة بشروط أعتقد أنها ستميل إلى فرض شروط أكبر من قدرتها العددية. هذا ربما سيمكن الحزب الأغلبي وخاصة الأصالة والمعاصرة سيمكنه من قدرة يعني على استيعاب هذا الصوت اللي كان في المعارضة في الولاية السابقة، دون أن يؤثر في اعتقادي دون أن يؤثر على تحدي المتعلق بالانسجام، خاصة ونحن أمام يعني قانون تنظيمي اللي كينضم يعني العمل الحكومة اللي كيفرض واحد نوع من التضامن، وكيفرض أيضا على الأغلبية الحكومية أنها تشتغل في انسجام داخل قبة البرلمان. ربما العمل سيكون صعبا وشاقا، خاصة وأننا أمام معارضة اليوم عدديا أقوى، وكذلك يعني هذه المكونات الحزبية خاصة يعني الاتحاد الاشتراكي، تقدم الاشتراكية، ربما ستفرض نوع من يعني التحدي على مستوى يعني الانسجام، خاصة الانسجام أقول على مستوى البرلمان.
1: طيب، ماذا

0: إعادة ترتيب واضحة للمعارضة، أما أن يعني تركيبتها قد تتغير هي الأخرى تبعا للتحالفات التي ستتشكل أثناء المشاورات؟
1: أكيد. أولا المعطل الذي نحن أمامه هو أننا لن نكون أمام يعني معارضة ضعيفة عدديا على الأقل بالمقارنة مع 2021 بالمعارضة، خاصة العدل والتنمية اللي حصلت على 54 مقعد، دخول أحزاب اليسار أيضا المشهد بقوة أكبر يعني في هذه الانتخابات، سيعيد ترتيب قدرة المعارضة وقوة المعارضة اللي أنا في اعتقادي أنها ستكون أكثر قوة، ولكن تطرح في نفس الوقت مسألة الانسجام، لأننا أمام مكونات يعني مختلفة ومتباينة ومتناقضة في بعض الأحيان إيديولوجيا. بالتالي هنا يمكن أن نتحدث على جوج ديال المعطيات. المعطى الأول أن نحن أمام قوة ديال المعارضة بالمقارنة مع 2021، ولكن هناك تحدي ديال الانسجام أيضا سيظل مطروحا في هذه المرحلة، ولكن في اعتقادي أننا سنكون أقرب إلى التوازن بالمقارنة مع انتخابات 2021.
0: طيب في هذا الجانب، هل يملك أو تملك رئيسة الحكومة المكلفة هامشا واسعا في اختيار مكونات الأغلبية، أم أنه ربما الحسابات البرلمانية تفرض عليها خيارات محددة؟
1: أنا أعتقد أننا أمام سيناريوهين. السيناريو الأول رئيسة الحكومة، أعتقد أنها أمام سيناريو إعادة تشكيل نفس الأغلبية السابقة، ربما هذا أقرب وأسرع وأسهل من الناحية يعني العددية من ناحية البرلمانية، ولكن من الناحية السياسية أعتقد في المرحلة

0: أمام أحزاب أخرى، وهذا كيخلق ربما يخلق لنا إشكال على مستوى استمرارية هذه الأغلبية وانسجام ديالها. طبعا السيناريو الثاني ربما هو الأقرب، الذي يبدو أقرب خاصة يعني في ظل عودة واحد المجموعة من الأحزاب السياسية اللي تمثيلية أكبر على مستوى البرلمان، ربما سنعود أو سنكون أمام وجود يعني حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب حزب الاستقلال، بالإضافة يعني إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وتقدمه الاشتراكية، وكذلك ربما عودة حزب السنبولة أيضا إلى الواجهة.
1: ما السيناريو الذي ترونه أكثر قابلية أستاذ للتحقق من
0: أعتقد أن السيناريو الأكثر قابلية للتحقق هو دخول أحزاب جديدة للبرلمان أو للتشكيلة الحكومية، خاصة الاتحاد الاشتراكي. ربما تقدم الاشتراكية يمكن مع وجود الاتحاد الاشتراكي أن يجد له موطئ قدم، بالإضافة يعني إلى حزب الحركة الشعبية مع حزب الاستقلال وكذلك مع الأصالة والمعاصرة. أعتقد أن هذه أغلبية ربما مريحة بالنسبة لرئيسة الحكومة المكلفة، ولكن أيضا فيها أيضا واحد المجموعة من المعطيات التي أعتقد أنها ستظل محل نقاش في هاد الأيام الأخيرة.
1: تحدثت آنفا أستاذ حميمي عن أن الأحزاب، بعض الأحزاب ربما التي نصفها بالصغيرة، قد تجد نفسها في موقع حاسم رغم عدم تصدرها للانتخابات، لأنها تصبح كما ذكرت ضرورية لاستكمال الأغلبية. كيف طب يمكن قراءة موقع هذه الأحزاب في المشاورات الحالية؟ ما حدود قدرتها على التأثير في شكل الحكومة المقبلة؟
0: أنا أعتقد أن هذا السيناريو الثاني اللي تكلمنا عليه سيجعل هذه الأحزاب الصغيرة عدديا كما قلت مؤثرة في هذه المرحلة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ما ترشحها يعني من الانتخابات الأخيرة، يعني من عدم تفاهم يبدو مبدئيا بين الحزبين الأولين، خاصة الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار، لأن تعويض حزب الأحرار على مستوى الأغلبية الحكومية يتطلب على الأقل حزبين أو ثلاث أحزاب جديدة يمكن أن تدخل إلى المشهد. وبالتالي نعم. أعتقد إذا دخلت هذه الأحزاب بشكل يعني متكتل وبشكل مجتمع طبعا عدديا وكذلك يعني من حيث البرامج، أعتقد أنه سيكون لها تأثير مهم جدا، وستصبح مبدئيا هي أحزاب أساسية وضرورية لاستمرار وانسجام الأغلبية الحكومية القادمة.
1: طيب ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى لا تكون هذه الأغلبية مجرد أغلبية عددية وإنما أغلبية قادرة على العمل والاستمرار؟
0: طبعا من المهم جدا أن تكون هذه الأغلبية، أن تضع أمامها مسألة انسجام البرامج أولا، لأنه لا بد أن تضع في أولوياتها يعني الرهانات الاجتماعية والرهانات الاقتصادية، وأن تقدم إشارات يعني للمواطن الذي شارك يعني بشكل ربما محدود نوعا ما في هذه الانتخابات، أن تقدم إشارات مهمة ليس فقط على مستوى الانسجام ولكن على مستوى الأداء، لأن اليوم لا يهم المواطن أن تكون حكومة منسجمة يعني من حيث الخطاب إلى غير ذلك، ولكن ما يهمه أكثر هو الأداء. وهنا الأداء ربما 100 يوم الأولى من الحكومة المقبلة ستكون أعتقد حاسمة يعني في استقرار الأغلبية الحكومية، وكذلك في إعطاء هذه الحكومة الجديدة نفس جديد، خاصة وطبيعة الحال هذه الحكومة يعني محكومة بواحد المجموعة من الضوابط المرتبطة يعني بالنموذج التنموي، مرتبطة باستمرار واحد المجموعة من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها طبعا جلالة الملك، وكذلك الرهان الحقيقي طبعا اليوم هو أننا نطوره من واحد المجموعة من المعطيات الاجتماعية والترابية والمجالية.

0: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ رضوان عميمي، أستاذ القانون الإداري والتدبير العمومي بكلية الحقوق أجدال جامعة محمد الخامس بالرباط. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا أستاذ رضوان.
1: مرحبا سعيدا، شكرا لك.
0: والشكر موصول لكل من تابعنا عبر أثير إذاعة ميديان. نصل إلى هنا إلى نهاية فقرة ضيف الحصاد، ونستأنف بعد هذا الفاصل الموسيقي.
2: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
3: عقول الجريمة، يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديان كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9 مساء.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

0: كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: قبل نشرة السادسة والنصف، هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
3: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé à l'ouest de la ligne Marrakech.

0: يوفر لها لاحقا خلفية قانونية سترافق تجربتها في تدبير الشأن العام.
1: ميديا ريبورتاج.
2: الرؤية المغربية لتحقيق بنية اقتصادية قوية في القارة الإفريقية نفتكر تأتي في ظل تعديل كثير جدا من المفاهيم التي تعتقد أن إفريقيا قارة صراعات، بل هي يمكن أن تتحول إلى قارة تشهد تحول تنموي كبير.
3: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير.
2: معلوم أن إفريقيا تتمتع بموارد اقتصادية كبيرة، وإذا تم التوافق عبر الاتحاد الإفريقي يمكن أن يحدث تحول كبير جدا في القارة الإفريقية.
1: رسالة الرباط.
4: أعتقد أن الوقت كل الوقت لها، وهي في الواقع لا تزيد عن تمديد معاناة إنسانية عمرها الآن نصف قرن كامل. نصف قرن من المسؤولية الجزائرية عن بؤس ومأساة وعن أحياء تحتجزهم وما هم بأحياء، فيما هي عبر وزير خارجيتها تقول من منبر الجمعية الأخيرة للأمم المتحدة ودون حياء أو خجل إنها ليست طرفا في القضية.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
5: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
6: من مراكش انطلقت المسيرة السياسية لفاطمة الزهراء المنصوري، مسار جمع بين المحاماة وتدبير الشأن المحلي قبل أن تراكم تجربة حزبية بارزة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تقلدت خلالها مسؤوليات نيابية وحكومية متعددة. واليوم تستهل المنصوري مرحلة جديدة عقب تعيينها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل أعضائها. قصة فاطمة الزهراء المنصوري يرويها عثمان الطاهري.
0: فاطمة الزهراء المنصوري اسم ارتبط بمدينة مراكش وبمسار سياسي ومهني امتد لسنوات قبل أن تصل إلى مواقع متقدمة في المشهد السياسي المغربي. ولدت المنصوري سنة 1976 وسط عائلة تنحدر من منطقة الرحمنة، وكان والدها عبد الرحمن المنصوري باشا لمدينة مراكش لسنوات. نشأت بذلك في محيط كانت فيه قضايا تدبير الشأن العام والعمل المحلي حاضرة في حياتها منذ وقت مبكر. مسارها الدراسي بدأ في مدينتها الحمراء في مراكش، حيث تابعت دراستها في ثانوية فيكتور هوغو الفرنسية وحصلت منها على شهادة البكالوريا. بعدها اتجهت إلى دراسة القانون في جامعة محمد الخامس بالرباط وحصلت على الإجازة في القانون الخاص. لكن مسارها الأكاديمي لم يتوقف هنا، فقد واصلت تكوينها في مجال قانون الأعمال وحصلت على دبلوم الدراسات المعمقة في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، كما حصلت على دبلوم في قانون الأعمال من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد سنوات الدراسة والتكوين اختارت فاطمة الزهراء مهنة المحاماة وأسست شركة محاماة متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية لتبدأ مسارا مهنيا بعيدا عن السياسة في بدايته، لكنه سيوفر لها لاحقا خلفية قانونية سترافق تجربتها في تدبير الشأن العام. الانتقال إلى السياسة جاء من بوابة مدينة مراكش وحزب الأصالة والمعاصرة. في سنة 2009 انتخبت رئيسة للمجلس الجماعي لمراكش لتصبح أول امرأة تتولى قيادة مدينة، ومن هنا بدأ اسمها يبرز بشكل أكبر داخل المشهد السياسي المحلي والوطني. بعد التجربة الجماعية وصلت صعودها داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تولت مسؤوليات حزبية وانتخبت رئيسة للمجلس الوطني للحزب، كما انتخبت عضوا في البرلمان ووصلت حضورها في تدبير الشأن المحلي بمدينة البهجة. في انتخابات 2021 عادت المنصوري إلى رئاسة مجلس جماعة مراكش، كما فازت بمقعد برلماني عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي. في السنة نفسها انتقلت من تدبير الشأن المحلي إلى المسؤولية الحكومية، إذ عينها الملك محمد السادس وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز أخنوش. سياسياً ظلت المنصوري حاضرة في قيادة حزب البام وشغلت رئاسة المجلس الوطني للحزب قبل أن تصبح

0: ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب منذ سنة 2024. وهكذا يمتد مسار فاطمة الزهرة المنصوري من مراكش إلى دراسة القانون في المغرب وفرنسا والولايات المتحدة، ثم إلى المحاماة، ومن العمل المهني إلى تدبير مدينة مراكش، ثم إلى البرلمان والحكومة وقيادة حزب البام. مسار جمع بين القانون والعمل المهني والتدبير المحلي والمسؤولية الحكومية، وجعل من فاطمة الزهرة المنصوري واحدة من الأسماء النسائية البارزة في الحياة السياسية المغربية.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: ميدي أن حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: مستمرون معكم في حصاد ميديا إلى حدود الساعة 8:00، وقبل نشرة 7:00 هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. وفي المغرب يكون الطقس مشمسا صباحا غرب خط مراكش زاغورة وغائما جزئيا في باقي المناطق قبل أن تعم السحب كافة أنحاء البلاد عصرا وتتساقط أمطار نهاية اليوم بين العيون والداخلة وزخات في تطوان، وتتراوح درجات الحرارة بين معتدلة في المرتفعات في شفشاون 20 درجة وحارة في الأقاليم الجنوبية لتصل ذروتها في السمارة بأربعين درجة. يتميز الطقس في إفريقيا بأجواء مشمسة وحارة في شمال وشرق القارة، حيث تسجل الخرطوم أعلى درجة بـ 41 درجة وتونس بـ 31 درجة، بينما تسود أجواء ممطرة وعاصفة في دول غرب ووسط القارة مثل نواكشوط، أبيدجان، باماكو ودوالا مع درجات حرارة ثلاثينية دافئة، في حين تسجل جوهانسبورغ أدنى درجة بـ 19 درجة مع هطول أمطار متفرقة. وتتراوح الأجواء في أوروبا وآسيا بين غائمة وجزئية الغيوم مع درجات حرارة معتدلة، في باريس 23 درجة، طوكيو 23 درجة أيضا مع هطول أمطار، بينما تسجل موسكو ومونتريال أدنى المقاييس ب 13 درجة مع عواصف رعدية وأمطار في المكسيك وريو دي جانيرو. وفي المقابل تسود أجواء حارة ومشمسة في العالم العربي، حيث تسجل مكة المكرمة أعلى درجة ب 39 درجة مع تشكل عواصف رعدية، تليها بغداد ب 36 درجة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من إعداد وتقديم الزميل محمد بن عبوم. محمد، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك أيمن من جديد، مرحبا بمستمعينا الكرام، وبداية عرض السابعة بالعناوين. نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تبرز محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتؤكد تنامي أهميتها كأساس للمفاوضات بشأن الصحراء المغربية في

0: الدينامية التي يعززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. السلطات الإسبانية تبدأ بإزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين في سرتة المحتلة بمشاركة أكثر من 350 شرطياً وجندياً وسط استمرار إقامة آلاف المهاجرين في العراء. الرئيس اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، ويأمر القوات المسلحة والأمن بتنفيذ خطط تحرير البلاد بعد تصعيد ميداني واسع. البرازيليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية متقاربة وسط استقطاب حاد ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة وترقب مواجهة حاسمة بين اليسار واليمين.
1: ومستهل نشرة السابعة بأخبار المملكة محمد، حيث حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع.
0: التقرير أيمن يبرز في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. عن أبرز مضامين ورسائل هذه الوثيقة نستمع لتقرير الزميل زهير تومي.
2: يذكر تقرير الأمين العام الأممي بإجراء مباحثات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام وبمشاركة مكثفة من الولايات المتحدة، مشددا على أن هذه المباحثات جرت على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي في وقت عرضت فيه جبهة البوليساريو أفكارها المتعلقة بحل هذه القضية والضمانات المرتبطة بها. كما انتقل النقاش بحسب التقرير من البحث عن المبادئ العامة إلى بحث تفاصيل حل محتمل من بينها اتفاق إطار وفترة انتقالية محتملة ونموذج للحكامة أو الحكم الذاتي وآليات للتشاور والضمانات الدولية، إضافة إلى قضايا أخرى من قبيل المصالحة والعفو ونزع السلاح وإعادة الإدماج والترتيبات الأمنية والانتخابية. وخلافا لما يروجه خصوم الوحدة الترابية للمملكة، يطرح التقرير إمكانية أن يكون الحكم الذاتي الحقيقي المخرج الأكثر قابلية للتحقق، مع التأكيد على ضرورة استشارات ذات مغزى تتيح للسكان المعنيين التعبير عن اختيارهم الحر والطوعي. ويتطرق التقرير كذلك إلى مبادرة لتنظيم زيارات فردية وطوعية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف إلى العيون والداخل بهدف الاطلاع على ظروف العيش وأفاق الحكم الذاتي. وبخصوص بعثة المينورسو، يوصي التقرير بتمديد ولايتها لسنة إضافية إلى موفى أكتوبر من العام المقبل، مع إجراء مراجعة استراتيجية تأخذ في عين الاعتبار تطورات المسار السياسي. ويخلص التقرير إلى أن هذا المسار لم يصل بعد إلى تسوية نهائية، لكنه يعكس تحولا في طبيعة المفاوضات ويمنح المبادرة المغربية للحكم الذاتي موقعا محوريا في البحث عن حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه.
0: نبقى مع أخبار المملكة، حيث تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المغربية إلى مرحلة أكثر حسما مع اقتراب حزب التقدم والاشتراكية من تحديد موقعه في الأغلبية الحكومية المقبلة أو صفوف المعارضة. فبعد اجتماعات متواصلة لمكتبه السياسي، قرر الحزب عقد دورة استثنائية للجنة المركزية يوم الثلاثاء المقبل بالرباط للحسم في موقفه من المشاركة في الحكومة التي تقود مشاوراتها فاطمة الزهراء المنصوري. ويأتي هذا القرار بعد اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله برئيسة الحكومة المعينة، والذي لم يفضي إلى اتفاق نهائي بشأن المشاركة الحكومية، ما دفع قيادة الحزب إلى مواصلة النقاش الداخلي وتقييم مختلف السيناريوهات المطروحة.
1: بدأت السلطات الإسبانية اليوم إزالة مخيم لمهاجرين غير نظاميين على شاطئ سبتة المحتلة عقب العبور الجماعي في يوليوز الماضي. وفي غضون ذلك، كانت السلطات أنشأت المخيم بسبب تدفق أكثر من 70,000 شخص من المهاجرين غير النظاميين، ورغم أن معظمهم عادوا في غضون أيام، لا يزال آلاف المهاجرين في سبتة المحتلة حيث يبيتون في العراء في الشوارع أو على الشاطئ.
0: المتحدثة باسم شرطة المدينة قالت إن المرحلة الأولى من نقل المهاجرين بدأت، مضيفة أن العملية

0: ونفذ بمشاركة أكثر من 350 من أفراد الشرطة إضافة إلى جنود وآليات مدرعة. وتقدر السلطات أن نحو 3000 مهاجر كانوا يقيمون في المخيم، حيث كان الصليب الأحمر يوفر لهم وجبات يومية. مراسلنا في مدريد محمد المدن يتابع الموضوع وأعد الورقة التالية.
1: باشرت الشرطة الوطنية الإسبانية صباح الأحد الإخلاء الجزئي لمخيم المهاجرين المقام على شاطئ ترامبولين بمدينة سبتة في إطار عملية أمنية واسعة انطلقت عند الساعة 8 صباحا، وشارك في العملية أكثر من 350 عنصرا أمنيا. ويعد مخيم الترامبولين آخر تجمع ساحلي لا يزال في انتظار التفكيك بمدينة سبتة السليبة بعد الإخلاء الكامل لشاطئ بينيتيث خلال عمليتين نفذتا الأحد والثلاثاء الماضيين. وتأتي هذه العملية بعد أكثر من شهرين من إقامة المهاجرين في هذه المنطقة الشاطئية. وكان وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني أنخيل فيكتور توريس قد أعلن أن الإخلاء الكامل للشاطئ ينبغي أن يستكمل في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الموعد قبل الزيارة المرتقبة للعاهل الإسباني والمقررة في 13 من أكتوبر. وفقا لمصادر شرطية اختارت عشرات منهم العودة طوعا إلى المغرب من دون المرور بإجراءات التسجيل، وفق ما أفادت به الصحفية الإسبانية فيرجينيا مارتينيز المتابعة لهذا الملف.
2: عملية واسعة النطاق جرت بكل هدوء باستثناء بعض لحظات التوتر، وقد دخلت قوات مكافحة الشغب لتطلب منهم الجلوس وظلوا ينتظرون حتى تم نقلهم. وهناك ستمنحهم الشرطة خيارين، إما التسجيل وتقديم بياناتهم والانتقال إلى مرافق الحكومة من أجل إعادة إيوائهم، أو المغادرة طوعا نحو المغرب.
1: ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود السلطات الإسبانية لإنهاء المخيمات المؤقتة التي أقيمت على شواطئ سبتة عقب موجة الدخول الأخيرة. من مدريد محمد مدن، ميديا.
3: وجهتنا الموالية في نشرة السابعة اليمن، حيث أعلن الرئيس اليمني اليوم إطلاق قوات بلاده عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد.
0: الإعلان يشكل تصعيدا جديدا في النزاع بعدما أشن الحوثيون هجوما سريعا الشهر الماضي وسيطروا على مساحات واسعة من ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط. الرئيس اليمني وفي كلمة بثها تلفزيون أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيا الحوثية، يقول الرئيس. قراءة في هذه الخطوة التصعيدية رفقة عبد الرحمن الشيباني الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء، تحدث للزميل نور الدين إيجاجان.
4: سنشهد تطورات دراماتيكية كبيرة في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أن الأخبار تأتي الآن تقول بأنه أنصار الله الحوثيين قد تقدموا نحو مدينة تربة مركز مديرية الشمايتين في مدينة تعز، بينما تقول القوات الشرعية بأنها خرجت من المدينة حقنا للدماء والاستعداد للمعركة واستعادة المناطق والمدن التي تم السيطرة عليها من قبل الحوثيين. الحقيقة أن الشعب اليمني يراقب هذه الأحداث بشكل كبير جدا ومهم، لكن تأتي في ظل حسابات إقليمية ودولية ومنها الملف اليمني، الأمر الذي انعكس على المستوى السياسي حيث دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى استعادة المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين بما فيها صنعاء العاصمة اليمنية نفسها، مشيرا إلى أن التقدم الذي وصفه بالمؤقت أو الخسارة في موقع ما أو تبدل في خطوط المواجهة لن يكون في حسابات تعجز الحكومة اليمنية على تحقيق الانتصارات أو على مواصلة القتال، في إشارة استشفى منها تقدم الحوثيين في الساحل الغربي.

0: اليمن المخاوض، وباب وصولا إلى باب المندب الشارع اليمني يراقب في ظل انعكاسات اقتصادية ألقت بظلالها على معيشة الشعب اليمني الذي يعاني الكثير من الويلات نتيجة هذه الحرب.
1: بعيدا عن الصراع في الشرق الأوسط، نحول الوجهة صوب القارة الأمريكية، حيث بدأ البرازيليون اليوم التصويت في انتخابات رئاسية متقاربة بين الرئيس اليساري لويس إغناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو.
2: الانتخابات تأتي في ظل استقطاب حاد ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة لحسم وجهة أكبر دول أمريكا اللاتينية بين استمرار حكم اليسار والالتحاق بموجة صعود اليمين.

0: ضرورية لحسم النتيجة من الدورة الأولى، إذ أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس إلى حصول الرئيس المنتهية ولايته على 45% من نوايا الأصوات في الدورة الأولى مقابل 42% لخصمه، ما يعني أنهما شبه متساويين إذا ما تم احتساب هامش الخطأ. قراءة في أبعاد العملية الانتخابية بالبرازيل رفقة محمد عطيف، أستاذ جامعي متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية من الجديدة، تحدث للنورتين إيجاشان.
1: تبدو المنافسة الأساسية المتمحورة حول الرئيس لويس إيناسيو دا سيلبا مرشح حزب العمال، وفلافيو بولسونارو مرشح حزب الليبرالي، مؤشرات قوية على انتقال سباق إلى جولة ثانية. ووفق استطلاع الرأي هناك تقدم نسبي للولا في الجولة الأولى، يعني حسب استطلاعات ما يقارب 43% مقابل 38-40% للمرشح للحزب الليبرالي، مع اختلاف نتائج المؤسسة وطريقة احتساب الأصوات. فالولا يحتفظ بقاعدة دعم مهمة بين النساء وكبار السن والفئات ذات الدخل المنخفض، كما يسجل حضورا قويا في منطقة الشمال الشرقي، في حين يتمتع فلافيو بولسونارو دعم أكبر داخل قطاعات من الطبقة المتوسطة والعليا وبين قطاعات واسعة من الناخبين الإنجيليين، فضلا عن حضور انتخابي أقوى في عدد من المناطق وبعض أجزاء الجنوب الشرقي. وتوضح هذه المعطيات في الحقيقة أن استقطاب انتخابي البرازيل لا يرتبط بالانتماء الحزبي وحده، وإنما كذلك هناك من يتقاطع مع محددات اقتصادية ودينية وجغرافية وعمرية، مما يمنح ذلك منافسة شرسة بين المرشحين.
0: محمد عطيف الأستاذ الجامعي والمتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية كان في حديث للزميل نور الدين إيكاشان. نختم عرض السابعة بالتغيرات المناخية، إذ أفاد التقرير العاشر لحالة المحيطات الصادر عن مرصد كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي بأن المحيطات تواصل تغيرها بوتيرة متسارعة، مسجلة مستويات قياسية في الاحترار وتسارعا في ارتفاع مستوى سطح البحر، فضلا عن تراجع الجليد البحري وتغيرات متزايدة في كيمياء المياه والنظم البيئية البحرية. ويستند هذا التقرير إلى بيانات الأقمار الاصطناعية والقياسات الميدانية وإعادة تحليل البيانات والنماذج العددية، ذلك بمشاركة 125 عالما من أوروبا ومناطق مختلفة عبر العالم. في المتابعة زميل عبد العزيز زهر.
2: تقرير كوبرنيكوس كشف أن المحيطات تمتص الحرارة بوتيرة سريعة منذ

بي في المحيط كل ثانية، ويعود ذلك إلى ذوبان الجليد وإلى تمدد مياه المحيطات حين تسخن، ما يندر بزيادة الضغوط على المناطق الساحلية والمجتمعات المعتمدة على السواحل. التقرير سجل أيضا أن المناطق القطبية تعد من أكثر البيئات التي تظهر فيها آثار التغير المناخي بوضوح، حيث تراجع امتداد الجليد البحري في القطب الشمالي بنحو 490 ألف كيلومتر مربع كل عقد. ولنتخيل هذا الذوبان، فإن المساحة التي يفقدها القطب الشمالي كل 10 سنوات تفوق مساحة ألمانيا بنحو الثلث. تقرير كوبرنيكوس أشار إلى أن مواجهة هذه التحولات تتطلب استمرار الرصد المنتظم وتحديد

0: محطاتنا المختلفة، يحلو لكثير من الكتاب أن يشبهوا المعارك الحربية والدبلوماسية بلعبة الشطرنج، غير أن للعبة أصولا وقواعد إذا ما تم البحث عنها في إدارة بعض الدول لملفات بعض النزاعات المعاصرة فإن التشبيه يكشف عن جوانب أعمق، ومن بين هذه الملفات ملف الصحراء المغربية. نور الدين الحوتي يضمن هذا الملف توقيعه لهذا الأسبوع رسالة الرباط عنوانها قضية الصحراء الشطرنج على الطريقة الجزائرية.
1: تحية طيبة وبعد. في روايته القصيرة لاعب الشطرنج التي هي آخر ما كتبه النمساوي ستيفن زفايغ قبل أن يفارق الحياة منتحرا في البرازيل إلى حيث فر هاربا من أهوال صعود النازية في أوروبا. في هذه الرواية يحكي زفايغ عن مسجون اعتقل من قبل النازيين وأودع غرفة شبه فارغة لشهور، لم يجد ما يسلي به نفسه ويزجي الساعات الطوال من وقته المهدر غير كتاب دليل للعبة الشطرنج سرقه من معطف أحد الحراس ظنا أنه كتاب أو رواية. بفضل تكراره لعمليات وخطط الشطرنج الواردة في الكتاب ذهنيا لتعذر حصوله على رقعة شطرنج، أصبح الرجل خبيرا في احتمالات اللعبة حافظا لها نظريا. المفارقة أن الرجل ما إن غادر السجن ما عاد يستطيع لعب الشطرنج دون أن تسوء حالته الصحية والعقلية لفرط ما اعتاده من اللعب الافتراضي إلى أن نهي عن اللعب بأوامر طبية صارمة. إن صانع القرار الجزائري في ملف النزاع المرتبط بالصحراء يتقاطع مع لاعب الشطرنج هذا في أشياء كثيرة، بل وعنده أعراض أخرى. أول نقاط التشابه أن الجزائر تدير هذا الملف افتراضيا، فهي إلى اليوم تتمترس كما كانت لعقود خلف أدبيات تقرير المصير في مواجهة واقعية سياسية أمريكية ودولية ومكاسب دبلوماسية وتحالفات استراتيجية ومنجز على الأرض يراكمها المغرب. إنها تتجاهل مقترحا تم تبنيه أمميا بقرار لمجلس الأمن الدولي يحمل رقم 2797. هذا القرار هو وحده الموجود الآن على الطاولة بتعبير مايك وولز سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، وهو ما أخبر به مسعد بولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية المسؤولين الجزائريين عندما زارهم مؤخرا. قال لهم إن المقترح المغربي هو أساس الحراك الدبلوماسي الذي قاده إلى عواصم المنطقة، حيث لا مجال لصياغة مقترحات بديلة، مغلقا الباب بوجه دفعات عقيمة ومساع أكثر عقمة. ثانيا، تلعب الجزائر شطرنج القضية بالامتناع عن تحريك أي بيدق إلا بيادق خارج اللعبة ابتغاء انتصارات وهمية على غرار مناورة التجنيس داخل البرلمان الإسباني. منذ قالت الجزائر أو اعتبرت أن جبهة البوليساريو الانفصالية هي الممثل الوحيد لساكنة الأقاليم الصحراوية في وصاية لا يعلم سندها، منذ هذا الاعتبار تغمض الجزائر عينيها عن واقع سياسي بالمنطقة يزعجها. من آخر تجلياته المشاركة الكبيرة لساكنة هذه المناطق في انتخابات 23 من شهر شتنبر كانت رسالة واضحة تزيل كل غموض في هذا الباب. تلعب الجزائر شطرنج القضية ما قبل اعتماد احتساب التوقيت في اللعبة ما بين كل نقلة وأخرى، تعتقد أن الوقت كل الوقت لها، وهي في الواقع لا تزيد عن تمديد معاناة إنسانية عمرها الآن نصف قرن كامل، نصف قرن من المسؤولية الجزائرية.

إرية عن بؤس ومأساة وعن أحياء تحتجزهم وما هم بأحياء، فيما هي عبر وزير خارجيتها تقول من منبر الجمعية الأخيرة للأمم المتحدة ودون حياء أو خجل، إنها ليست طرفا في القضية. تحركات الجزائر في القضية معدودة مكشوفة، وهذا ليس اختيارا استراتيجيا منها، بل هو قلة حيلة وفشل في مغادرة أرض معركة قضية خاسرة، وكان بالإمكان مغادرتها قبل هذا بحال أحسن من حال. اليوم لم يعد ذلك ممكنا في ظل قيادة بالمرادية ترى أن موقفي الرباط والجزائر في الملف خطان متوازيان تحكمهما مبادئ النظرية الإقليدية المتجددة.

0: كان فيها البطل سجين يبلغ مستويات قصوى من التوتر. إنها لحظات جولات الشطرنج التي كان فيها يلعب ضد نفسه. كان يرهق ويتشنج، إذ كيف يكون بإمكان نفس الذهن أن يعرف وأن لا يعرف في آن الهدف الذي يضعه هو لنفسه؟ يقول البطل متحدثا في مونولوج دال: سيمضي المغرب على دربه بصمت حكيم حينا وبصبر ومكاسب استراتيجية كبرى أحيانا. أما الجزائر فقريب جدا اليوم الذي تلعب فيه الشطرنج ضد نفسها. والسلام.
1: ونرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا والساعة باستوديواتنا تشير إلى 7:21، موعدنا مع مساء الرياضة. ونرحب بالزميل الحسن الجابري في مساء الرياضة. الحسن، مساء الخير.
2: مساء النور أيمن.
1: البداية طبعا بكرة القدم المغربية ولقاء المنتخب المغربي أمام منتخب مالي وديا المتواصل في هذه الأثناء بالملعب الكبير بطنجة.
2: والمباراة تصل دقيقة 56، المنتخب الوطني المغربي متقدم بهدف لصفر، هدف اللاعب عبد الصمد زلزولي من ضربة جزاء في الدقيقة 35. الناخب المغربي محمد وهبي كان بدأ اللقاء بتشكيل حمل بعض التغييرات، حيث حافظ ياسين

0: في شوط المباراة الأول كان الأفضل نسبيا، شوط بدأه الماليون بضغط على الدفاع الأسود، لكن تألق ياسين بونو وافتقاد لاعب مالي للتركيز اللازم حالا دون بلوغ الشباك قبل أن تتحول السيطرة مغربية، وينجح الأسود أسود الأطلس في بلوغ الشباك وهزها من ضربة جزاء في الدقيقة 35. المواجهة أمام مالي تعد اختبارا لجاهزية الأسود ولمزيد من الانسجام وفرصة لمنح مزيد من الدقائق لعناصر تدخل ضمن حسابات الناخب المغربي قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة. اللقاء أمام مالي يأتي بعد الفوز على كل من منتخبي الغابون وليسوتو في أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 27 و2000. نبقى مع أخبار المنتخبات المغربية. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع المنتخب المغربي الأولمبي أقل من 23 سنة بنظيره التنزاني يوم غد الاثنين بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. بحسب الجامعة الإلغاء جاء لأسباب داخلية تخص المنتخب التنزاني، وكان المنتخب الأولمبي المغربي قد تعادل الخميس الماضي أمام نظيره منتخب مالي بهدف لمثله على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، مباراة تدخل ضمن استعدادات الأولمبيين المغاربة للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها مصر الصيف القادم.
1: كرة القدم دائما الحسن، لكن أوروبيا اللحظة ومنافسات دوري الأمم الأوروبية.
0: ومباريات الجولة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية تتواصل في الأثناء بمواجهات قوية. المنتخب اليوناني يواجه منتخب ألمانيا في الأثناء عن منافسات المجموعة الثانية ونتيجة اللقاء 0-0، بينما منتخب هولندا متعادل بهدف لمثله أمام منتخب صربيا. المنتخب اليوناني للإشارة وقبل هذه الجولة يحتل صدارة المجموعة بسبع نقاط، بينما يحتل المنتخب الألماني المركز الثالث بأربع نقاط. منتخب هولندا يأتي ثانيا. وفي المجموعة الرابعة المنتخب البرتغالي منهزم أمام المنتخب النرويجي بهدف لصفر. الأضواء في هذه المباراة بشكل خاص ليس فقط بسبب حسابات المجموعة، لكن أيضا بسبب الجدل المتواصل حول مستقبل نجم البرتغال كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده. رونالدو للإشارة كان غادر المعسكر بعد أزمته مع مدرب منتخب بلاده جورجي جيس وسط تقارير صحفية تتحدث عن إمكانية اعتزاله اللعب دوليا. صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يعمل على إعادة رونالدو إلى صفوفه من أجل خوض مباراة دولية أخيرة بقميص المنتخب البرتغالي، فيما قد يتحول إلى وداع رسمي لنجم صنع جزءا كبيرا من تاريخ كرة القدم البرتغالية. رونالدو للإشارة خاض 234 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، سجل خلالها 146 هدفا وتوج مع البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا مرة واحدة ودوري الأمم الأوروبية في مناسبتين. مع دوري الأمم الأوروبية دائما، حيث أكد زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي أنه يتجه إلى إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي أمام بلجيكا في المباراة التي تجمع المنتخبين غدا، ويسعى خلالها منتخب الدياكا إلى الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى. زيدان الذي كان قاد فرنسا في مباراتها السابقة إلى التعادل بهدف لمثله أمام إيطاليا يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات. في المقابل خسر المنتخب البلجيكي أمام فرنسا بهدف لصفر في بروكسل قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على تركيا بثلاثة أهداف دون رد. ويفتقد المنتخب الفرنسي غدا لخدمات كيليان مبابي بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال اللقاء أمام تركيا، كما يغيب المدافع أوباميكانو بسبب الإيقاف بعد طرده أمام إيطاليا. زيدان شدد على أن التغييرات أصبحت ضرورية، غير أنه يشير إلى أنها يجب أن تكون مدروسة للحفاظ على قوة المنتخب الفرنسي في ظل المنافسة الكبيرة بين اللاعبين.
1: بعيدا عن كرة القدم الحسن، حديث عن كرة المضرب اللحظة.
0: في كرة المضرب دورة بكين للسيدات للألف نقطة شهدت خروج البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا من الدور الثالث عقب خسارتها أمام التشيكية نيكولا بارتونكوفا بمجموعتين دون رد بواقع 6

4 و6 3. اللاعبة التشيكية في الدور القادم ستواجه النمساوية سينيا كراوسر المصنفة في المركز 95 عالميا في محاولة لبلوغ دور ثمن النهائي. أما في بطولة الرجال ذات 500 نقطة فالصربي نوفاك ديوكوفيتش واصل مشواره بنجاح فتغلب على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا بجولتين لواحدة ليبلغ ربع النهائي الذي سيلاقي خلاله الروسي دانيال ميدفيديف الذي تجاوز الأرجنتيني فرانشيسكو

0: سيروندولو. نختم بالرياضة الميكانيكية بسباق المحركات وبطولة العالم للفورمولا واحد، حيث حقق الهولندي ماكس فيرستابن فوزه الأول هذا العام مع فريق ريد بول بعد حلوله أولا في سباق جائزة البحرين الكبرى الذي أقيم في ماليزيا اليوم، والذي يعد الجولة 16 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. رغم فوز فيرستابن حافظ أنتونيلي على صدارة بطولة العالم ورفع الفارق إلى 84 نقطة أمام زميله راشل. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، بقي فقرة الحصاد تتواصل رفقتك أيمن.
1: شكرا لك زميل الحسن الجابري. وقبل نشرة 7:30 نتعرف من جديد على حالة الطقس بسماء المنطقة أو بسماء المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
2: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé à l'ouest de la ligne Marrakech-Zagora et nuageux à partiellement nuageux sur le reste du pays. Il pleuvra en fin de journée entre Laayoune et Dakhla. Côté Mercure, il fera 31 degrés à Rabat, 32 degrés à Casablanca, 29 degrés à Tanger, 36 degrés à Laayoune.

0: 6%. Il existe bien 11 autres candidats dans ce premier tour électoral, mais aucun n'a réussi à prendre de l'ampleur face aux deux favoris dont les programmes sont aux antipodes. Le président Lula veut une semaine de travail de 5 jours contre 6 actuellement et poursuivre ses politiques sociales et environnementales. Il a notamment réduit de moitié le taux de déforestation de l'Amazonie et a aussi insisté sur la défense du multilatéralisme. De son côté, le mot d'ordre de Flavio Bolsonaro, c'est la sécurité. Plus 500 000 places en prison, castration chimique pour les agresseurs sexuels, quadruplement des peines pour le vol de téléphone et abaissement de la majorité pénale de 18 à 14 ans pour les crimes les plus graves.
1: Marianne Garnier pour les explications. Et on finit ce journal par du football. Le Maroc est sur le terrain en ce moment. Les Lions de l'Atlas jouent contre le Mali. Le score est de pour l'instant 1-0. Un match amical organisé à Tanger. C'était la dernière confrontation pour l'équipe marocaine pour cette trêve internationale. C'est la fin de ce journal. Belle soirée à l'écoute de Mehdi 1.
2: Mehdi 1 pour toutes les générations.
3: Une voix, deux langues.
2: Mehdi 1, Hassan Doulia, Ayman Al-Ahmad.
4: نرحب بكل مستمعينا الكرام أينما كانوا عبر أثير إذاعة ميديا واللحظة نرحل إلى أديس أبابا مع ميديا روبورتاج. تجاوزا للصورة النمطية التي تختزل فيها القارة السمراء كأرض للأزمات، حمل المنبر الأممي رؤية مغربية تعيد تعريف إفريقيا كصانعة للحلول وأرض للفرص الواعدة، أطروحة دفع عنها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد أن المستقبل القاري يبنى بالتنمية والشراكة لا بإدارة الصراعات، ومستعرضا المبادرات الاستراتيجية التي تطرحها المملكة لتعزيز الاستقرار والتعاون القاري. تفاصيل هذه الرؤية المغربية وصداها في الاتحاد الإفريقي في ميديا روبورتاج من أديس أبابا مع مراسلنا أبو بكر السماني.
5: إفريقيا ليست قارة الصراعات وبؤرة المشاكل، بل هي أرض الفرص والإمكانات. هكذا جاء تأكيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي عكس الرؤية المغربية تجاه القارة وفق التوجهات السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: الرؤية المغربية لتحقيق بنية اقتصادية قوية في القارة الإفريقية نفتكر تأتي في ظل تعديل كثير جدا من المفاهيم التي تعتقد أن إفريقيا قارة صراعات، بل هي يمكن أن تتحول إلى قارة تشهد تحول تنموي كبير.
5: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير:
6: معلوم أن إفريقيا تتمتع بموارد اقتصادية كبيرة، وإذا تم التوافق عبر الاتحاد الإفريقي يمكن أن يحدث تحول كبير جدا في القارة الإفريقية. نستشهد بمقولة الملك محمد السادس على إفريقيا أن تثق في إفريقيا وتعلم أن لديها الإمكانات والمواقع.

0: وتكتل دول المحيط الأطلسي هذا كان واضح. يأتي المغرب طبعا كأقوى الدول الموجودة في هذا التكتل اقتصاديا وامتلاكه لمنظومة سياسية مستقرة، لمنظومة اقتصادية جاذبة للاستثمارات.
1: ويرى مراقبون أن توحيد الجهود الإفريقية وفق رؤى ومشروعات طموحة يمكن أن يشكل حافزا لإحداث تحول في مسارات النهوض بالقارة، ويدعم نمو الاقتصاد الإفريقي، ويفتح المجال أمام شراكات أكثر فاعلية بما يخدم الاستقرار المستدام. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
2: ميديا pour toutes les générations.
3: Une voix, deux langues.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: حماية كوكبنا لا تحتاج فقط إلى قوانين صارمة أو غرامات مالية، بل تبدأ من فهمنا لنتائج أفعالنا اليومية. المعركة الحقيقية ضد التلوث والمناخ هي معركة وعي. القانون يخبرنا بما يجب أن نفعله، لكن الوعي البيئي هو الذي يجعلنا نتحرك عن قناعة لحماية الطبيعة من حولنا. إيكولوجيا. هل يكفي أن نضع قوانين لحماية البيئة ونطلق سياسات لمواجهة التغير المناخي؟ الجواب يبدو واضحا، لا، لأن جزءا أساسيا من المعركة يبدأ من الوعي البيئي، أي أن يعرف الإنسان كيف تؤثر اختياراته اليومية في الطبيعة، وأن يفهم المخاطر التي تهدد الهواء والماء والتربة والتنوع البيولوجي. مفهوم محو الأمية البيئية بدأ تداوله منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول خلال السبعينيات إلى جزء من النقاش البيئي والسياسي الدولي. وفي عام 1972، خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم، برزت فكرة أساسية: القوانين وحدها لا تكفي لحماية البيئة، بل لابد من بناء وعي بيئي لدى الناس. وبعد 3 سنوات جاء ميثاق بلغراد سنة 1975 ليضع أسسا أكثر وضوحا للتربية البيئية، ويدعو إلى إدماجها في التعليم والسياسات العامة. لكن بعد أكثر من نصف قرن ما زال السؤال مطروحا بقوة: هل نجحنا فعلا في تحويل المعرفة البيئية إلى سلوك؟ التحدي اليوم أكبر، لأن أزمة المناخ تتداخل مع التلوث واستنزاف الموارد وتراجع التنوع البيولوجي وتدهور الغطاء النباتي وتحمض المحيطات وغيرها من التحولات التي تطال حياة الإنسان مباشرة. وهنا لا يعني محو الأمية البيئية أن يصبح الجميع علماء في المناخ، بل أن نمتلك الحد الأدنى من المعرفة الذي يسمح لنا بفهم ما يحدث حولنا واتخاذ قرارات أكثر مسؤولية والمطالبة بسياسات بيئية أكثر نجاعة. والأهم أن الوعي البيئي لا يعوض السياسات ولا التكنولوجيا ولا الاستثمار، لكنه يمكن أن يصنع مجتمعا قادرا على فهم هذه السياسات ومراقبتها ودعمها والضغط من أجل تحسينها. ففي النهاية حماية البيئة

0: المغرب التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: أهلا بمستمعينا الكرام، وقبل موجز الثامنة هذه إطلالة جديدة على حالة الطقس بسماء المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يكون الطقس مشمسا صباحا غرب خط مراكش زاغورة وغائما جزئيا في باقي المناطق قبل أن تعم السحب كافة أنحاء البلاد عصرا، وتتساقط أمطار نهاية اليوم بين العيون والداخلة وزخات مرتقبة في تطوان. درجة الحرارة تتراوح في بين معتدلة في المرتفعات على غرار شفشاون بعشرين درجة، وحارة في الأقاليم الجنوبية لتصل ذروتها في السمارة بأربعين درجة. في إفريقيا يتميز الطقس بأجواء مشمسة وحارة في شمال وشرق القارة، حيث تسجل الخرطوم أعلى درجة بـ 41 درجة، تونس 31 درجة، بينما تسود أجواء ممطرة وعاصفة في دول غرب ووسط القارة على غرار نواكشوط، أبيدجان، باماكو ودوالا. وفي أوروبا وآسيا تتراوح الأجواء بين غائمة وجزئية الغيوم مع درجات حرارة معتدلة في باريس 23 درجة، 23 مرتقبة كذلك في طوكيو مع هطول أمطار، بينما تسجل موسكو ومونتريال أدنى المقاييس ب 13 درجة مع عواصف رعدية في مونتريال وأمطار في المكسيك وريو دي جانيرو. تمام الثامنة باستوديواتنا بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموعد الإخباري من نيويورك، حيث حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع. ويبرز التقرير في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. في المغرب دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية بقيادة رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مرحلة حاسمة عقب إنهاء الجولة الأولى من المفاوضات مع الهيئات السياسية، حيث فوضت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري أمناءها العامين للحسم في شروط التحالف، في حين يتجه حزب التقدم والاشتراكية لعقد دورة استثنائية للجنته المركزية يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موقفه الرسمي بين المشاركة الحكومية أو الاصطفاف في المعارضة، إثر لقاء أمينه العام محمد نبيل بن عبد الله بفاطمة الزهراء المنصوري دون اتفاق نهائي. بدأت السلطات الإسبانية اليوم في إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ مدينة سبتة المحتلة كانت أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. وبحسب متحدثة باسم الشرطة المحلية، فإن المرحلة الأولى من نقلهم إلى مخيم آخر مؤقت قد انطلقت بتأطير مئات من أفراد الشرطة، إضافة إلى جنود وآليات مدرعة. نتحول إلى الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس اليمني رشاد العليم اليوم إطلاق قوات الشرعية عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. ويأتي الهجوم المضاد بعدما حقق الحوثيون تقدما ميدانيا سريعا الشهر الماضي وسيطروا على ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب، الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط. سيطرت القوات الفيدرالية الإثيوبية على مدينة ميكيليا عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منها، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. ودخلت القوات الفيدرالية ميكيلي أو أمس دون قتال بعد انسحاب سلطات المتمردين ومقاتليها، وأزرت الجيش قوة

0: السلام في تيغراي، وهي ميليشيا محلية مشكلة من منشقين عن جبهة تحرير تيغراي المتمردة، باتوا يوالون سلطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. تمام 8:04 بميديا.
1: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
2: L'Argentine est submergée un peu par ça.
1: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.
3: Média 1, حصاد اليوم. أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل مهدي العسراوي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
4: ميديا من العاصمة عادل الزبيري.
5: حلقة أخرى من برنامج من العاصمة، من المعلمة الثقافية في العاصمة الرباط، مسرح محمد الخامس. هذه تحياتي لكم. حلقة جديدة نناقش فيها رسائل تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لأول مرة لامرأة رئيسة للحكومة في كل تاريخ المغرب. يسعدني في هذه الحلقة متابعينا الكرام في كل مكان أن أستضيف الأستاذة نعيمة القلاف، المحامية والحقوقية والقيادية في تحالف اليسار. مرحبا أستاذة.
6: شكرا على الاستضافة.
5: كما يسعدني أن أستضيف الزميل الصحفي والمحلل رشيد المسلم. مرحبا.
7: أهلا بك سعادي، نتمنى يكون النقاش مهم بالنقاش في إطار تشكيل الحكومة
5: إن شاء الله تعالى. أستاذة نعيمة، نبدأ من عندك. كيفاش تلقيتي وشفتي مشهد استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وتكليفها وتعيينها كأول امرأة تتولى هذا المنصب في كل تاريخ المغرب؟
6: أولا هو التعيين ديال السيدة فاطمة الزهراء المنصوري كرئيسة للحكومة منسجم تماما مع الدستور، لأن الدستور ينص على أن الحزب الذي تصدر الانتخابات يعين منه رئيس الحكومة من أجل تشكيل الحكومة. الجانب الآخر هو كصورة، يعني وجود مرأة على رأس الحكومة كصورة يمكن أن يساهم في وصول النساء إلى مراكز قرار أخرى. إذن كان التعيين بالنسبة لي منسجم مع الدستور، وكذلك كصورة يمكن أن يساهم.
5: خطوة إيجابية في نظرك؟
6: طبعا، لأن كنساء نناضل من أجل الوصول إلى مراكز القرار، من أجل الوصول إلى السلطة، من أجل الوصول إلى مجموعة من الأمور. سيكون جيدا بالنسبة لهذه الخطوة، يعني حتى المساهمة في تغيير العقلية ممكن أن يكون جيد. الجانب السياسي هذا نقاش آخر اللي يمكن نتناوله
5: إن شاء الله في هذه الحلقة. رشيد المسلم، أنت تتبعت توالي رؤساء حكومات رجال، أول تعيين لمرأة، تعليقك وكيف تقبلت الخبر؟
7: فعلا هو تعيين فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة حكومة هو أمر إيجابي، يأتي كذلك كمحطة أساسية

0: التحدي الأول هو أن فاطمة الزهراء المنصوري مطلوب منها الآن أن تقدم الصورة الحقيقية للمرأة الكفاءة النسائية المغربية، لأن عندنا كفاءات نسائية في عدة مجالات، في القضاء، في المحاماة، في الصناعة، في التجارة، في السياحة، في المجلس على الحسابات، في مجموعة المؤسسات العمومية الكبرى، وكذلك في المجالات الكبيرة. إذن المرأة المغربية عندها حضور، ولكن كان هناك، أعتبر بأن منذ دستور 2011 كان هناك تراجع عن تحقيق المناصبة. المناصبة أن اليوم لابد أن تكون شيئا عاديا. لماذا لا تكون الأحزاب الأخرى لها قيادات نسائية؟ الأحزاب التاريخية، حزب الاستقلال، الاتحاد الشراكي، التقدم الشراكي، الأحزاب لنا.
1: لماذا غالبية وفود الأحزاب السياسية التي ذهبت إلى مقر حزب الأثار والمعاصرة في نظرك لم تحضر نساء، باستثناء حزب التقدم والاشتراكية نبيل عبد الله أحضر قياديتين معه؟
0: فعلا، وهذا لما يثير الاستغراب كذلك، بأن يظهر بأن الحزب السياسي، أنا لا أريد أن أتكلم عن نظام الكوطة والنظام الترشيح بأن خص تكون مناسبة، لا، الحزب السياسي مسؤول أن في القيادات ديال المكاتب السياسية أن تكون هناك نساء، وكاين نساء، ولكن هذا الإقصاء أعتبره إقصاء ممنهج، أو أنه لم يتركوا بعض الحقائب الوزارية. يعني هناك نساء، عدة نساء خصهم يترشحوا أن يكونوا عندهم حقائب وزارية. حتى أن نرجعنا شيئا ما في حكومة عبد الرحمن اليوسفي كانت هناك وزيرات، أزيد من 6 وزارات، 7 وزارات في حكومة المتوالية، وكان هناك تراجع. إذن هو الآن الأحزاب السياسية الآن هي لا نتكلم على الجنس ذكره أنت، ولكن نتكلم عن فاطمة الزهراء المنصوري لها هذه الفرصة، هذه المحطة المفصلية في المشهد السياسي المغربي في الحكومات، أن تقوم أولا أن تعطي صورة إيجابية أن الكفاءة، أن نحتاج لكفاءة سياسية، وأن كذلك أن تختار، هذا مهم، أن تختار وزيرات أو وزراء لهم الكفاءات السياسية إذا نجحت المنصورات قد تنجح الحكومة بفريق متكامل من الوزيرات والوزراء.
1: أستاذة نعيمة، أنت خدت الحملة الانتخابية وشاركتي في الميدان مع تحالف اليسار، كيف نظرتي أو كيف قرأتي المجتمع المغربي هو تيشوف قياديات نسائية تنزلوا للشارع وتشاركوا في الحملة؟ واش حنا أمام تغير وتقبل للمرأة سواء كرئيسة حكومة، كمرشحة الانتخابات، كزعيمة، ولا أن ما زال سنشتغلوا أكثر باش المجتمع يتقبل النساء السياسة؟
2: هو المسار الطويل للحركة الحقوقية المغربية مسار طويل وأنيق جدا، لأنه ماشي بدا اليوم مع تعيين الحكومة، ولكن راه كانوا عندنا نساء اللي ملي دارت مدونة الأحوال الشخصية وهما تيناضلوا وهما تيقلبوا على الحقوق وعلى الحريات وعلى هذا. يعني المجتمع المغربي أنا أعتقده متقبل جدا، لأن المجتمع المغربي اللي عنده نساء بناته متعلمات، اللي عندهم بفوارق طبعا، اللي عندهم

0: المغربي كاينة حاضرة، ولكن الحضور ووصول النساء إلى مراكز القرار مش ساهمش فيه فقط المواطن المغربي، كل شيء ساهم فيه. لأن مثلا حينما نتحدث عن أحزاب اللي كانت في المكاتب السياسية ديالها ما كانوش فيها نساء، كيفاش أنا ما غنكونش في مكتب سياسي ولا في مجلس وطني وما كانش ما غنكونش قيادية في الحزب، ولكن في الحملة الانتخابية كانوا النساء يشكلن ذاك الوقود ديال الحملة الانتخابية ومازال. إذن المواطن،
1: قبل أن نواصل أستاذ نعيمة نذكر المستمعين الكرام على أمواج إذاعة ميديان أنا في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة نناقش تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لأول مرة لامرأة رئيسة للحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وأيضا الحضور النسائي في الحياة السياسية المغربية. ضيفة كريمة الأستاذة نعيمة القلافة الحقوقية والمحامية والقيادية الحزبية، وأيضا الصحفي والمحلل الأستاذ رشيد المسلم. الأستاذة نعيمة إذا سمحت لي، كيف تعلقين على هذه التركيبة الجديدة في البرلمان المغربي؟ هل أخذت النساء، لأن تتحدثنا كنساء حقوقيات عن في أفق المناصفة، هذه الجملة الشهيرة، هل نحن على الطريق الصحيح لتحقيق المناصفة على الأقل في البرلمان مجلس النواب الذي يعكس المجتمع المغربي؟
0: هي ليست أول مرة، لأن في حكومة التناوب كان عدد النساء اللي ولجوا للبرلمان كان كبير جدا، ولكن ما عرفتش علاش حنا خصنا دائما نقطعوا نديروا ونتراجعوا على بعد هذا، كما كاين واحد تراجعات كبيرة. لأن التمكن، مثلا نعطي مثال، تمكن النساء من الحقوق ديالهم، دائما النساء كانوا كيطالبوا، يعني الساحة الحقوقية المغربية ما عمرها ما كانت مهادنة، كانت دائما تتطلب وتناضل من أجل الأكثر. المشكل فين كاين؟ هو هذاك العمل على المواكبة اللي غتكون مثلا اللي تتغير شي قانون، ما كتكونش المواكبة ديال هذاك القانون كيفاش نفهموه للناس وكيف نعطي غير مثال في مدونة الأسرة.
1: غادي نرجع لك أستاذ نعيم باش نسولك كيفاش نتوما في تحالف اليسار كتصوروا المدونة المقبلة، وهذا موضوع مجتمعي. السي رشيد، واش المرأة المغربية اليوم من

0: بل التصور ديالي في البرلمان هو مدام هذه الإشارة ديال رئيسة الحكومة اللي تعطات أن مثلا كاين عندنا واحد الوزارات ديال السيادة، ما عمرنا ما شفنا وزيرة الخارجية، ما عمرنا ما شفنا وزيرة الأوقاف، ما عمرنا ما شفنا وزيرة الداخلية. إذن هاد إلى التعطات
1: في الخارجية عشنا وزيرة منتدبات وكتيبات
0: تماما، ولكن ماشي بحقيبة وزارية، عندنا سفيرات،
1: قضيات
0: عندنا
1: تأنيث مهنة العدول هي مهنة تاريخية
0: تماما، عندنا أكبر نسبة ديال المحاميات مسجلات على صعيد الصعيد الوطني. يعني إلى تعطات هذه الإشارات
2: السياسية أستاذ نعيم، هاد الفئات المهمة المهمة خصهم يشاركوا في الحياة السياسية، ما يمكنش يتسناو بأنه نجي نعطيها مقعد ولا نجي نلائحة جهوية. هاد الناس، هاد النساء، الكفاءات في عدة مجالات كما قلت، هما خاص الأحزاب السياسية تنفتح عليهم وهما ينخرطوا في العمل
0: تماما
2: السياسي.
0: هي لا تخلقات الحياة السياسية، لأن العنف السياسي الذي تتعرض له النساء أكثر من العنف السياسي اللي كتعرضوا له الرجال. مثلا كيكون برلماني فاسد أو سياسي فاسد وما كتكونش عليه داك الهضرة كما كتكون على النساء مثلا ما كيجيو يترشحوا، أو لا، لأن الحد العنف ما كيبقاش محصور على المرأة اللي ترشحت، ولكن أحيانا يتجاوزها العائلة ديالها، الأطفال ديالها، المحيط العمل ديالها. دونك هاد المسائل هادي ما كتشجعش النساء يجيو يترشحوا. كذلك الفساد اللي كاين داخل الأحزاب، مجموعة ديال الأحزاب اللي كتحرم النساء أنهم يمشيوا يترشحوا.

0: يعني منذ 20 سنة على الأقل. علاش الأحزاب مازال ذكورية في المغرب؟
1: الأحزاب كما قلت تحمل مسؤولية ذكورية لأنها تقوم بإقصاء على النساء ولا حتى الشباب كذلك. رجال الشباب مقصي بالأحزاب السياسية، هي أزمة فعلا، هي أزمة، تعتبر أزمة الأحزاب السياسية والمشهد في تشبيب في النساء كذلك في تجديد النخب.

0: مواطن هذا الطور السنة تعطير العمل السياسي في تاع الكفاءات يجلب النساء يجلب الشباب يجلب الأطر في الطلبة التلاميذ المهن القطاع المهني القطاع النقابي هذا هو الدور الحزب هذا خليني نهار الانتخابات هو تحصيل وحاصل إذن الأحزاب حتى أن بعض الأحزاب وهذه اللي خلى أظن الشباب أنهم يعزفوا على الممارسة السياسية أو أن النساء ما يدخلوش الأحزاب السياسية هو بعض قيادات الأحزاب السياسية أقول راه كاين الناس اللي دابا عندهم 20 عام وباقي تيشوف أن قائد حزب راه هو نهار التولد هو تيشوف هذا السيد هذا هو رئيس هذا الحزب لا يعقل 24 عام هو رئيس حزب حتى شفنا حتى في
1: تشكيل ما اعتبروش أن فاطمة الزهراء المنصوري كانت شجاعة وهي تنافس الرجال وتتولى التنسيق لا. الجماعي ومعها في القيادة الجماعية منسقة امرأة
0: الإيجابي الإيجابي ديال فاطمة الزهراء المنصوري هو بأنها بدأت العمل السياسي على الموضوع في مجلس الجماعية مراكش أدوى العمل السياسي حنا نتمنوا التدرج المهم في العملية السياسية الإنسان تيكون عنده واحد التكوين سياسي ما له ما له ما عندوش تنديروش تقييم ولكن غير أنا بغيت الأحزاب هذا شي انا كما سولتيني قبيله وما جاوبتكش هذا هو المناصفه انا بغيت اكثر من المناصفه راه شفنا حكومات في بعض الدول الاوروبيه اكثرهم نساء راه ما يمكنش هنا المراه وتشي ونهاجموا عليها ونقولوا المدونه بغينا نديروا المساواه بغينا لا لا لا خاص ان انت كفاءات واعتبر رايي ان كما قلت في التتبع العملي ان المراه السياسيه نظيفه شيئا من الرجل في العمليه السياسيه هذه ما كاينش انتقادات توجه لها مثلا في التسيير ولا في الفساد الانتخابي او عدم التدبير كاين حالات قليله اعتقد من كثرة بان بعض البرلمانيين راهم في السجن بعض الازياد المنتخبين اغلبهم الذكور راهم في السجن جماعات ومنتخبين كاين في السجن اذا المراه تكون شيئا ما مترفع على هذا ولكن
1: النموذج المغربي
0: النموذج المغربي واعتقد باننا الان تاخرنا كثيرا في تحقيق المناصفه وتاخرنا كثيرا في تنزيل الاوراش الكبرى
1: السبب في نظرك سي رشيد
0: السبب كما قلت هو ان الاحزاب السياسيه كافه من العبث

0: أقول أن أحزاب سياسية أغلب الأحزاب السياسية بعض الأمناء العامين راه شفنا حتى في المفاوضات تشكيل حكومة شكون اللي تيجي تيتفاوض أحزاب سياسية شاخت قيادتها شاخت بمكاتبها شاخت كذلك استعمال الريع والعائلة والزبونية كذا لا علاش أنا المهندسات والطبيبات والمحاميات عندنا الآلاف كما قالت الأستاذة كاين في القطاع المحامي راه في الخارطة في الأحزاب ولكن تيشوفوا روسهم بأنهم ما يقدوش يشوفوا النفس خاصك تسنى وتسنى المرحلة ديك باش تكون عضو أو تعطيك تزكية راه شفنا الجدل اللي وقع في بعض الأحزاب السياسية منح تزكية في اللي في الجهوي في الجهات كانت هناك اختلالات وبان بعض النساء بانهم ما قدوش ان يحصلوا على التزكيه ما عندهمش امكانيه الماديه اذن هذه صوره عبثيه ان الاحزاب السياسيه
1: وقت التغيير
0: الديمقراطيه
1: استاذه نعيمه منظور تحالف اليسار الى مدونه الاسره هذا الموضوع الذي لا يزال مفتوحا ونحن على ابواب حكومه جديده تقودها امراه على ابواب مرحله سياسيه جديده هناك من تحدث عن تناوب سياسي جديد لاننا لاول مره حكومه المغرب ترأسها وتقودها امراه.
2: نعم قيادة المرأة شيء ولكن لا أعتقد أن حكومة يعني تقريبا هذه الحكومة بحال اللي غير إعادة ترتيب المناصب وإعادة ترتيب الترتيب بين الأحزاب اللي كانت مشكلة منها الحكومة السابقة يعني ما غاديش
1: أنا إذن بالنسبة لكم استمرارية نفس الحكومة السابقة
2: تماما لأن المشاريع اللي جات بها هذه القوانين اللي جات بها هذه الحكومة ومشاريع القوانين اللي جات بها الحكومة كانت كارثية جدا أنا لا أنتظر من هذه الحكومة زعمك أنها غيكون منها شي حاجة أخرى مخالفة للحكومة التي كانت لأن ملي تنتكلموا على السحب الإتراء الغير المشروع وتنتكلموا على أن المادة 3 من المسطرة الجنائية سحبت الحق للجمعيات ما يتكلموش لأن كون كان عندنا دابا هذاك الحق عند الجمعيات خلال الحملة الانتخابية 280 مليار غادي تكون الجمعيات دارت الدور ديالها لو كان المجزرة اللي وقعت في مهنة المحاماة يعني خطيرة جدا أن مهنة مستقلة بحصاناتها وبهذا نسلب منها هذه الحصانات والحرية من أجل أننا ما نخليوش المواطن عنده دفاع وعنده محاكمة عادلة كذلك المجموعة ديال القوانين ولكن الخاصية الوحيدة اللي في مدونة الأسرة هي ليست من اختصاص الحكومة مدونة الأسرة الملك من يكون لجنة خاصة وأقامت المشاورات مع الجميع
1: قبل أن نكمل أستاذة نعيمة
0: أنا أعتبر التحديات الكبرى مطروحة الآن على الحكومة خص تكون حكومة سياسية قوية أولا كفى من بعض الوزارات
1: شنو كتعني السراشيد بحكومه سياسيه قويه
0: او تكون منسجمه التحالفات الحزبيه خصها تكون عدم تكرار الحكومه السابقه اللي شفنا النتيجه ديال في الحمله الانتخابيه كانوا تصدعات والتهم التهم بين الاحزاب مشكله حكومه سياسيه من الاحزاب قويه متجانسه وبكفاءه سياسيه لان انا اعتبر من كما قالت الاستاذه ولكن انا اعتبر بان كاين هناك تحديات تنزيل الحكم الذاتي تنزيل تحديات تنظيم الكاس العالم لان المشاريع تنشوفوا مشاريع كبرى
1: هذه حكومه المونديال
0: حكومه مشاريع مفتوحه اخرى مشاريع مفتوحه خص استكمال هذه المشاريع ما تكونش تعطلت وكذلك
1: سراشيد اسمح لي نسولك واش كتوقع ان الشعارات اللي سمعناها من فاطمة الزهراء المنصوري من فوزي القجع من عبد اللطيف وهبي في الحملة الانتخابية غتنزل ولا يجب على المغاربة أن ينسوا شعارات وينتظروا الحكومة
0: ملزمي خصوصا الشعارات رفعت أعتبرها شعار ذات طابع اقتصادي واجتماعي لأن لهيب الأسعار أرهق جيوب المغاربة وأقول أكثر أن شفنا في الحملة الانتخابية وكذلك إشكالية البطالة ارتفاع أسماء البطالة الأسعار محروقات تضارب مصالح وفتح الملفات الكبرى اللي كان فيها الحكومة السابقة ديال الدعم ديال الأغنام أو ما يسمى بالفرقشية
1: شنو كتعني عندك حكومة منسجمة شنو السيناريو اللي كيبان لك أحسن
0: سيناريو
1: يكون فيه تحالف حكومي يستجيب لمطالب المغاربة
0: احترام أولا إرادة الناخب احترام أولا ثانيا ما تم تقديمه في البرنامج الانتخابي للأحزاب وتكون هناك التقارب بين البرامج الانتخابية أقول قد يكون حزب الأصل والمعاصرة وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم الاشتراكي كاين هناك تقارب شفنا الرسائل بين بعض قيادة المكاتب السياسية مثلا حزب الأصل يرفع شعار الحداثة هناك التقدم الاشتراكي يرفع مثلا شعار الحداثة والديمقراطية كذلك الحركة الشعبية حزب الاستقلال ليبقى شيئا ما صامت ولكن يعتبر أن قربه من الأصل والمعاصرة استكمال ما يقول استكمال الأوراق المفتوحة هذه يطرح التحدي بان كاين هناك اغلبيه ممكنه وممكن تضاف لها الحركه الشعبيه.
1: استاذه نعيمه لماذا رفضتم دعوه

0: حزب الأصالة والمعاصرة بلقاء، إما لقاء ودي أو مجاملة، خصوصا أنكم أعلنتم عن توجهكم للمعارضة. هل مقر حزب الأصالة والمعاصرة يخيف تحالف اليسار؟ لماذا هذا الموقف؟
1: لا أبدا، لا مقر تحالف الأصالة والمعاصرة يخيف تحالف اليسار، ولا الأصالة والمعاصرة يخيف تحالف اليسار. أخلاقيا كان على السيدة رئيسة الحكومة أن تلجأ إلى مقر محايد، مثلا مقر رئاسة الحكومة.
2: مازال هي ماشي رئيسة الحكومة، ماشي رئيسة الحكومة، بل بقى مكلفة.
1: لا، المكان، أنا أتكلم عن المكان،
0: رمزية المكان،
1: رمزية المكان
2: تتعين.
1: رمزية المكان بالنسبة لتحالف اليسار عنده معنى.
0: مرتاحين في قرار المعارضة؟
1: لا، مرتاحين جدا، ما عندناش مشكل.
0: نسقوا مع العدالة والتنمية ولا مختلفين معهم إيديولوجيا؟
1: احنا الاختلاف الإيديولوجي حاضر دائما. التنسيق، مسألة التنسيق، يمكن البرلمانيين ذاك ساعات من عملهم داخل البرلمان غادي يبان لهم عمل غادي ينسقوا النقاط اللي غادي ينسقوا عليها اللي غادي تكون في صالح المواطن ومن أجل مصلحة البلد. مثلا نعطي الأستاذ رشيد قال أن خاص الحكومة تكون منسجمة، أنا ما بغيتهاش تكون منسجمة، ولكن بغيت حكومة ملتزمة ببرامجها،
2: ومعارضة قوية كذلك،
1: ملتزمة ببرنامجها الانتخابي، لأن ملي كنمشيو عند المواطنين في الحملة الانتخابية يكون لنا خطاب جميل وأنيق ووعود ولكن الالتزام ما كانش. مثلا الحكومة السابقة الطالبي العالمي كان قال أن المواطنين نبقاو نعطيوهم واحد هذا، وإلا ما عطيناهم جريو علينا بالحجر. دونك هذه الحكومة هذه واش غتنزل داك البرنامج ويولي منسجم،
0: خصوصا 5000 درهم في السنة
1: تماما، ويولي منسجم مع السياسة العمومية، وتولي أن نحطو في البرامج ديالنا أن مصلحة المواطن، مثلا الغلاء الأسعار اللي كاين دابا، سوء جودة التعليم، غياب التطبيب، مجموعة ديال الأمور اللي المواطن خصو عليها أجوبة. دونك ملي كندير أنا برنامج انتخابي ماشي ضروري تكون منسجم او اللي عندي علاقه ود مع داخل تماما داخل البرلمان، ولكن على الاقل يكون عندي التزام بالبرنامج الذي نزلت عند المواطن وقلت لهم هالبرنامج وشنو غندير وشنو غندير وشنو غندير.
0: دعموا في كتفكروا في البرلمان، دعموا لجان تقصي الحقائق، خصوصا في ملف الفرنجيه مثلا، تقدروا تمشيوا في مساله اسقاط الحكومه المتماسكه الرقابه.
1: ما عندناش مشكل، مساله
2: السابقة كي كانت تفكات
1: المسألة اللي هذه تكون لصالح المواطن، أننا إحنا ملتزمين مع المواطن، وإحنا خطابنا مع ممارستنا مع مجموعة ديال الأمور منسجمة جدا. لأن شنو معنيت أن يقولوا لنا الحكومة حتى تسالي الولاية ديالها وحتى يجيو الحملة الانتخابية وعادي يبداو يجبدوا في التهم على على على بعضياتهم؟ كان ممكن أن قبل الانتخابات وقبل هذا أن ما نجريوش انتخابات لهذا السبب ديال ديال ديال الفضائح اللي خرجت اثناء الحمله الانتخابيه.
0: السي رشيد، بالنسبه لك شنو ربما الملفات الكبرى اللي خصت المعارضه والاستاذه نعيمه قياديه في تحالف سياسي سيكون في المعارضه ان تشتغل عليها، خصوصا ان الحكومه السابقه باعتراف حزب الاصاله والمعاصره تركت ملفات ثقيله، وشفنا مصطلحات من القاموس الشعبي المغربي في حال الفراقشيه، في حال الارهابيين الحقيقيين، شفنا كلمات ثقيله تلقاها في وزير الرجاع في الحمله.
2: سيدي، كما قلت انا التحديات ان تكون حكومه قويه، نحتاج لمعارضه قويه بتفعيل الدستور. لا نريد برلمان، من تتكلموا حكومه نتكلموا على البرلمان، تشكيله البرلمان، لا نريد مثل هذه الشعبويه، او بغينا حكومه تكون قويه ولكن معارضه، ماشي معارضه هي ديال اللغه ومعارضه ممارسه اللغه باي اشكال لغوي، ولكن معارضه تقدم البدائل وتحرج الحكومه في القوانين وتسقط كذلك القوانين وتفتح ملفات على العلاقه. الان دابا المعارضه تشتغل الملفات اللي تركت الحكومه الحاليه، خصوصا كما قلت الملفات اللي خطيره في هضر المال العام. اعتقد ان مجموعه من السياسيين تبادلوا التهم، ولكن خصها تشتغل عليها وتكون بان امامه وتفعيل مساطر المساطر البرلمانيه، تقصي الحقائق واللجان تقصي الحقائق وخيرها، وكذلك ربط المسؤوليه المحاسبه وتفعيل المتابعه القضائيه اللي خصنا، لان لا بغينا نرجعوا للناخب المواطن المغربي نصالحوا مع العمل السياسي. خاصنا بان ما يمكنش المعارضه تتوجه اتهامات لبعض الوزراء والحكومه لا يتم التفعيل ذلك، ولكن نحتاج قد نتمنى ان تكون عندنا معارضه قويه.
0: سؤال اخير سي رشيد، والمخرج يضغط علي بعد وقت البرنامج انتهى، هل نحن امام حكومه ومعارضه محتاجه للاشتغال على اعاده الثقه

0: في الأحزاب وفي السياسة وفي البرلمان وفي الحكومة للمغاربة.
1: هي فرصة تاريخية، أعتقد أنها فرصة تاريخية. علاش؟ بأن شفنا نسبة المشاركة ضعيفة وشفنا التحديات المطروحة، وأكيد كاين نخب جديدة اللي طلعت البرامج النسائية ولا الشبابية وكفاءات، حتى في دار الدراسة كاين فيهم كفاءات، كاين كذلك المحامين حاضرين في هذه الحكومة كذلك ينجحوا حاضرين في البرنامج، وكاين هناك كفاءات كبيرة، وكاين شيء ما تراجع ديال المتابعين في حالة فساد والمتابعين في قضايا الريع. إذا هذه الفئة المتنورة اللي تقدم اقتراحات قوانين وترافع القضايا الشعب المغربي أنها قادرة بأن تقدم المنتوج السياسي الذي يطمح له المغاربة لنذهب الانتخابات الجماعية والجهوية بأحزاب جديدة.
0: سيدة نعيمة، تفرحي لك كانت وزيرة العدل المرأة في هذه الحكومة؟
1: لماذا؟
2: ممكن لي نفرح، لأن إلا كان في جانب أن وصول النساء ومساهمة النساء في أنهم يصلوا لمراكز القرار، ولكن إذا كان ببرنامج حكومي واضح شنو بغينا منه وشنو بغينا كذلك من قطاع العدالة ككل. هل نريد قطاع العدالة يحمي الحقوق والحريات ويراقب العمل ديال المسؤولين كاملين، أم بغينا عدالة خانعة تابعة كقطاع غير حيوي وغير هذا؟ لأن في الأمم المتحدة وفي جميع التقارير اللي كانوا كيلومون عليها كانوا ثلاثة ديال الحوايج، كان قطاع العدل والصحة والتعليم. دونك هاد ثلاثة الأمور خاصها تعطى لها ميزانيات كبيرة، وخاصها تعاود الهيكلة ديالها، وخاص أن القوانين اللي جات بها الحكومة اللي مشات كلها يتعاود فيها النظر وتعاود تصحح هذاك الأخطاء اللي دارت.
0: أشكرك الأستاذة نعيمة القلاف، المحامية والقيادية في تحالف اليسار وأيضا الحقوقية النسائية المغربية. أشكر الأستاذ رشيد المسلم الصحفي والمحلل. في الختام، تابعونا على المنصات الاجتماعية، تفاعلوا، اشتركوا في الحسابات واتركوا تعليقاتكم ومقترحاتكم. شكر جزيل لإدارة مسرح محمد الخامس في العاصمة الرباط، هذه المعلمة الثقافية والحضارية المغربية، وشكر جزيل جميل لكل فريق العمل، المخرج عمر، صلاح، إبراهيم والسعيد. تحياتي لكم، وإلى الأسبوع المقبل في حلقة أخرى من العاصمة.
3: Vous êtes sur Média, la synthèse de 20h30.
4: Bonsoir à toutes et tous, avec vous Stéphanie Parot. Il a démissionné, il est déjà remplacé. Le ministre iranien du pétrole a quitté ses fonctions aujourd'hui et son successeur a déjà été désigné il y a un peu plus d'une heure. Un changement de direction qui intervient dans une situation compliquée avec les sanctions états-uniennes contre Téhéran. Le pays a de plus en plus de mal à produire et exporter la production de pétrole et des files d'attente commencent à se former près des stations-service du pays, selon plusieurs journalistes de l'AFP. Le Qatar et la Jordanie condamnent une nouvelle fois les actions israéliennes, notamment en Syrie. Tel Aviv continue, selon les deux pays, de violer le territoire syrien avec un projet, la ligne Sofa 53, une route militaire et une tranchée que construit Israël depuis 2022, mais aussi en bombardant le sud du territoire syrien. À Ceuta, un camp a été évacué aujourd'hui selon le ministère espagnol de l'Intérieur. D'après cette source, 3000 candidats à la migration ont été expulsés d'une des plages de la ville occupée. Ces hommes et femmes vivaient dans des tentes et abris de fortune depuis plusieurs mois. Tous ont été transférés vers des hébergements temporaires. Fin juillet, plus de 72 000 migrants ont traversé vers Ceuta en 48 heures selon Madrid. Les tensions en Éthiopie ont repris depuis plusieurs jours et pour régler les différends régionaux, un sommet a été organisé dimanche en Égypte. L'Érythrée, la Somalie et le Soudan ont participé à la réunion. Tous ont appelé au règlement de la situation par des moyens pacifiques. 2 morts et 35 blessés, c'est le bilan d'une fusillade dans un lycée aux États-Unis. Selon le shérif, plus de 50 coups de feu auraient été tirés dans deux quartiers d'une ville de l'État de Géorgie, alors que plus d'un millier de personnes s'étaient rassemblées sur le lieu pour fêter une fête de quartier. Pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. Et pour finir ce flash un peu de football, le Maroc a fait match nul ce soir, un partout contre le Mali. Une rencontre amicale organisée à Tanger, c'était la dernière journée de cette trêve internationale pour les Lions de l'Atlas. C'est la fin de ce flash, belle soirée à l'écoute de Média.

0: السماح الصوفي أحمد الخليع.
1: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تنعم بذكر الهاشمي محمد، ففي ذكره العيش المهنأ والأنس. أيا شاذيا يشدو بأمداح أحمد، سماعك طب ليس يعقبه نكس. فكرر رعاك الله ذكر محمد، فقد لذت الأسماع وارتاحت النفس. ألا فاسمعوا أنسا تأثل مجده، وقد عز أن يلفى له في الورى جنس. لقد عجزت عن أن تحيط بوصفه وأمداحه الأقلام والنفس والطرس، صلى الله عليه وآله وسلم.

0: لما كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل النفوس، أوثرت على كل نفس، فلذاك كان صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين بأنفسهم. فأحمد سيد الكونين طرا وخيره الخلق من ماض وآتي، فهلل يا زمان به وكبر وعظم وافتكر في الباقيات.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए।

لم يوجد وجود إلا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صورة الروح الأعظم، وهو رابطة الإيجاد، وقد شمل وجوده عليه الصلاة والسلام كل العوالم من الشهادة والغيب والملكوت والجبروت. ليس الوجود بأسره إن حققوا إلا حبابا طفحته دنانه، الكل فيه ومنه كان وعنده، تفنى الدهور ولم تزل أزمانه، فالخلق تحت سما علاه كخرذل، والأمر يبرمه هناك لسانه صلى الله عليه وسلم.

جمع الله تعالى في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله إمام الكل على الإطلاق، وممد الهمم على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة، وختم بشريعته كل الشرائع وحفظها من التحريف والتبديل. أكرمه الله بأن جعله شاهداً على الرسل الكرام وإن تأخر ظهوره الحسي، لأنهم في العالم نوابه، فهو قد استدرك عليهم وتمم ما فاتهم من الكمالات وجمع جميع فضائلهم وزيادات، صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه في الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية: أول ما خلق

خلق الله روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حظيت بك الأكوان يا خير الورى، وكذا الفروع بأصلهن تطيب. أنت الحبيب وكلها لك نسخة، وجميع ما هو للحبيب حبيب. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله من نيويورك، حيث حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ الفاتح من أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع. التقرير يبرز في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 27/97. شرق أوسطيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم خلال لقائه سفراء دول أجنبية أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثة الرامية إلى وقف الأعمال الحربية إلى طريق مسدود. عرقجي أضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أن المفاوضات القائمة على العدالة والإنصاف وحدها ستؤدي إلى حل. في سياق متصل، أعلنت الأحد الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد، فيما تشهد إيران طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود بعد تشديد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية. كما تم تعيين حميد بورد وزير نفط بالإنابة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس. سيطرت القوات الفيدرالية الإثيوبية على مدينة ميكي لعاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منها، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر لتسوية نزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. ودخلت القوات الفيدرالية ميكي السبت دون قتال بعد انسحاب سلطات المتمردين ومقاتلها، وأزرت الجيش وقوة السلام في تيغراي وهي ميليشيا محلية مشكلة من منشقين عن جبهة تحرير تيغراي المتمردة، باتوا يوالون سلطة الرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. بدأ البرازيلون تصويت الأحد في انتخابات رئاسية متقاربة بين الرئيس اليساري لويس إغناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، وتأتي الانتخابات في ظل استقطاب حاد ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة لحسم وجهة أكبر دول أمريكا اللاتينية بين استمرار حكم اليسار والالتحاق بموجز صعود اليمين في المنطقة والتي يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى ذكر الرئيس الأمريكي، أعلن اليوم عن تشكيل فريق عمل الفيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

عالمية. في الرياضة كرة القدم، لم يتمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من تحقيق أفضل من نتيجة تعادل هدف لمثلها مساء اليوم على أرضية ملعب طنجة في المباراة الودية التي جمعته بالمنتخب المالي. هدف المنتخب المغربي كان من ضربة جزاء سجلها عبد الصمد الزلزولي، بينما تعادل المنتخب المالي عبر قوصة وديارة في الشوط الثاني. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم لحظات وتلتقون عدد جديد من عقول الجريمة مع زكميل شكري البكري. إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

جنوب غرب البلاد. وخلال السنة والنصف التي قضتها في عملها حظيت باحترام وتقدير زملائها ورؤسائها لما اتسمت به من جدية ومسؤولية، وظل الأمر كذلك إلى أن وجدت مدرجة في دمائها. كان خطيبها الجزائري عبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس، لكن عند البحث والتحقيق اكتشفت السلطات الأمنية بأنه على متن باخرة الآن في اتجاه مسقط رأسه مدينة سكيكدا.

الخميس 22 من نوفمبر 2007، مر يومان على اكتشاف جثة أنلور عندما تمكن الدرك من تتبع الإشارة الهاتفية للهاتف المحمول لعبد الرزاق زيبا، الإشارة التي حددت موقع الهاتف منذ أول أمس يوم وقوع الجريمة يوم الثلاثاء. كان عبد الرزاق زيبا في منزل الضحية ثم توجه جنوبا، لكن في صباح يوم غد الأربعاء عاد أدراجه شمالا في اتجاه باريس، حيث لم يبق سوى 6 ساعات وأجرى العديد من المكالمات الهاتفية قبل أن يشرع في التوجه جنوبا من جديد. حاولت فرقة أمنية تعقب تحركاته مدركين بأنه يسبقهم بأكثر من 15 ساعة، فيما انتقلت فرقة أخرى إلى باريس لاستجواب أخيه الأصغر والأشخاص الذين تحدث إليهم هاتفيا. تأكدت للمحققين الحياة المزدوجة لعبد الرزاق زيبا، متزوج بامرأة جزائرية في الجزائر مدينة قسنطينة، ويعود زواجه بها إلى نحو 8 سنوات، ومتزوج منذ أكثر من 6 سنوات بامرأة جزائرية سونيا ابنة عمه المقيمة في ضواحي باريس. انفصل عنها بعد 2 سنين من ذلك، لكنه يرفض الطلاق إلى غاية اليوم، وهذا سبب تلكؤه في استصدار الوثائق للزواج بأنلور. ثم منذ أشهر طلب يد زبيدة المغربية واتصل بأبيها في الدار البيضاء لخطبتها، واتفق مع أهلها على عقد القران بمنزلهم هناك في الدار البيضاء في نفس اليوم الذي كان من المفترض أن يعقد فيه قرانه على أنلور في فرنسا شهر أبريل من العام 2007. ثم له علاقات عابرة عديدة. لم يكن ذلك جديدا على عبد الرزاق زيبا، بل إنها الحياة الطبيعية التي يعيشها قبل وبعد التعرف على أنلور منذ 10 سنوات. كان حينها في 38 وكانت في 17، وهو اليوم في 48 وقتلت هي في 27. التقيا صدفة أثناء فترة تدريب مدرسي قضتها أنلور في ضواحي باريس، فكان الحب من أول نظرة، لكن هذا لم يمنعه من الاقتران بامرأتين أخريين. تزوج في قسنطينة بعد التعرف إلى أنلور بـ2، وتزوج في فرنسا في باريس بعد تعرفه إليها بـ4 سنوات. ثم تعددت علاقاته في خلال ذلك كله. ساعده في ذلك أن أنلور كانت تقيم مع أبويها في مدينة أخرى، بل أكثر من ذلك، وعاد العلاقات العابرة. وقف التحقيق عند 6 نساء يعيشن مع عبد الرزاق حكاية حب وعلاقة

وبعد مجموعة من الاتصالات والتراخيص تبين للمحققين بأن عبد الرزاق قد استقل منذ 6 ساعات باخرة من مارسيليا إلى سكيكتا. كيف يمكن استدراك 6 ساعات بعرض البحر ولا اتفاقية قضائية بين الجزائر وفرنسا؟ اتصلت السلطات الأمنية بربان الباخرة وأحاطته علما بالراكب الهارب. وهنا واجه المحققون إشكالية أخرى قانونية هذه المرة، فالربان يتمتع بصفة الضابطة القضائية، لكن لا حق له في ممارستها إلا في الجناح والجرائم المرتكبة على متن الباخرة وليس على اليابسة. في 7:15 من ذاك الخميس 22 من نوفمبر اتصل الدرك بالنيابة العامة لإشعارها بالجديد. عبد الرزاق زيبا على متن باخرة في اتجاه الشواطئ الجزائرية منذ 6 ساعات. أعطيت التعليمات وربط الاتصال بالباخرة التي كانت تحمل العلم الفرنسي. لم يستطع الدرك إخبار ربان الباخرة بتفاصيل أوفى عن المسافر المشتبه به، هل يكون مسلحا أم بمفرده أم هل قد يستفرد براهينة، ولم يكن للربان من وسيلة للتحقق من كل ذلك، فكلف عنصرين من الطاقم لمراقبة المسافر المشتبه به. ماذا للدرك أن يفعل الآن؟ أن ينتظر وصول الباخرة إلى سكيكدا علما بأن الجزائر لا ترحل رعاياها، أم عملية إنزال بمروحية عسكرية وترويع 300 راكب من جنسيات مختلفة؟ لم يكن من حل ثالث إعادة الباخرة إلى ميناء مارسيليا، لكن كيف ذلك؟ لم يسبق أن اتخذ هذا القرار من قبل. امتنع الربان من تحويل وجهة الباخرة، أولا أخلاقيا تجاه 300 راكب، وثانيا أمنيا خشية أن يحتجز المشتبه به بعض الركاب رهائن. اتصل مدير المركز القضائي المكلف بالتحقيق بربان الباخرة الذي بدا مترددا أمام المساطر والإجراءات والتدابير الإدارية، فباغته المحقق قائلا: تخيل أن أحدهم قتل ابنتك وهو الآن على متن باخرتك في اتجاه الفرار من العدالة، هل تستحق ابنتك حينها معاملة أفضل من تعاملك الآن مع فتاة أخرى تدعى أنلور؟ اقتنع ربان الباخرة وكلف بعض عناصره بمراقبة عبد الرزاق زيبا، وعاد أدراجه إلى المياه الإقليمية الفرنسية دون إثارة الانتباه. رضخ الربان إذن وإدارته، وانتقلت فرقة أمنية من الدرك البحري إلى عرض البحر داخل المياه الإقليمية الفرنسية، واعتقلت عبد الرزاق زيبا في حانة الباخرة التي استأنفت بعد ذلك إبحارها نحو الشواطئ الجزائرية. كانت عملية أمنية وقضائية غير مسبوقة بالمرة، قدرت الخسائر ب200,000 أورو أدتها الخزينة الفرنسية من أجل اعتقال مشبه به في أعالي البحار.

منزل رفيقته أنلور بعد قطيعة دامت 3 أشهر. قضى معها الأيام القليلة الماضية، وفي يوم الثلاثاء 20 نوفمبر ظل في المنزل في انتظار عودة أنلور من العمل كدأبه دائما. استهلك بعض المشروبات الكحولية وحضر وجبة العشاء، وعندما جلس إلى الطاولة شرعت أنلور في انتقاده وعابت عليه تعاطي المشروبات الكحولية. اتهمته أيضا بأنه أصبح إنسانا بدون معنى، وإذا ما استمر على هذا المنوال فسينتهي به الحال تحت الجسر مع المشردين بدون مأوى. استشاط عبد الرزاق غضبا وواصلت هي إهانته، فخنقها بالوشاح الأزرق، لكنه لم يستطع الإصرار في ذلك. تركها وخرج لاستنشاق بعض الهواء في الحديقة، لكنه ما إن عاد حتى عادت للصراخ وسبه وإهانته. طلبت منه المغادرة في الحال وصرخت بأنها لم تعد تحتمل النظر إليه. لم

في الحديقة، هددها مرتين أو ثلاث مرات، ثم انهال عليها بدون وعي أو نظر. ضربها ثلاث مرات بالمذراة. انهارت أنلور، فتملكه خوف شديد وتراجع. لم يكن يريد قتلها. نظف قميصه والأداة الزراعية من الدم، وأخذ بعض حلي أنلور وحاسوبها وبطاقتها البنكية وهاتفيها المحمول والثابت، حتى يوهم بأن الأمر يتعلق بسرقة. وكانت أنلور تتنفس، كانت ما زالت على قيد الحياة عندما غادر المنزل.

ذهب عبد الرزاق زيبا بسيارة أنلور إلى موقف منعزل خارج البلدة حتى يوهم بأنها ليست في المنزل، ثم عاد ليستقل سيارته ويذهب بعيدا عن المكان، مكررا بأنه لم يقتل أنلور وأنها كانت على قيد الحياة عندما غادر المنزل، ولم يعرف بخبر مقتلها سوى لحظة إيقافه.

المحققون برواية عبد الرزاق، فأحيل على قضية التحقيق التي انتبهت إلى أنه لا يذكر أنلور إلا بصيغة الغائب ولا يسميها أبدا. وعندما ألحت عليه بالسؤال انهار بكاء قائلا إنه لا يحتمل التفوه باسم أنلور، لا يستطيع، يراها ماثلة أمام عينيه ولا يستطيع. وبعد سنة ونصف من مقتل أنلور في 28 من ماي 2008 أجرت قضية التحقيق إعادة تمثيل للجريمة. في ذاك المساء الخريفي من شهر نوفمبر، كان يوم ثلاثاء، عادت أنلور إلى المنزل في حدود 5:30، وكان عبد الرزاق جالسا إلى كأسه وقد بدت عليه علامات السكر.

قال عبد الرزاق إن هذه الجملة هي الشرارة التي أفقدته عقله، دفعها وخرج مسرعا إلى الحديقة بحثا عن المذرات. عاد وضرب أنلور من الخلف ثم حاول خنقها بوشاحه الأزرق لكي تصمت. لم يقتنع الطبيب الشرعي الحاضر لدى إعادة

0: يرى التحليل المورفولوجي لآثار الدم بأن الجاني ضرب الضحية وهي أرضا، لأنه لو ضربها عندما كانت واقفة أو جالسة لكانت بقع الدم تلطخ أجزاء أخرى من الجدار ولا تقتصر على الجزء السفلي فقط. ولدى الانتهاء من إعادة تمثيل الجريمة، استنتجت قاضية التحقيق بأن الجريمة لم تحدث في 5 دقائق ولا 30، وأنها لم تنجم عن حالة انفعال أو نوبة غضب، وأن عبد الرزاق زيبة لا يتوقف عن الكذب ولا يشعر بأي ندم على فعلته. بعد 2.5 سنين من مقتل أنلور، أدانت محكمة الجنايات عبد الرزاق زيبة ب27 سنة نافذة. ومن المصادفات أن أنلور كانت لدى مقتلها في 27 من العمر.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.

0: temporaire. Fin juillet, plus de 72 000 migrants se sont rendus à Septa en 48 heures selon Madrid. Les tensions en Éthiopie ont repris depuis plusieurs jours et pour régler les différends régionaux, un sommet a été organisé dimanche en Égypte. L'Érythrée, la Somalie et le Soudan ont participé à la réunion. Tous ont appelé au règlement de la situation par des moyens pacifiques. Le chancelier allemand en visite en Ukraine, Friedrich Merz, s'est rendu à Kiev aujourd'hui. L'occasion pour Berlin d'apporter son soutien à Kiev et de promettre une nouvelle aide financière, une annonce dans un contexte de bombardement croissant entre l'Ukraine et la Russie. Les urnes ont fermé au Brésil. Aujourd'hui, les électeurs brésiliens devaient choisir leur président pour ce premier tour. Beaucoup de candidats étaient en lice, mais deux ont largement pris toute la place dans les débats, Lula et Bolsonaro, le candidat de gauche et le candidat d'extrême droite. Les résultats de ce vote devraient être connus dans les prochaines heures. Et pour finir ce flash un peu de football, le Maroc a fait match nul ce soir, un partout contre le Mali. Une rencontre amicale organisée à Tanger. C'était la dernière journée de cette trêve internationale pour les Lions de l'Atlas. C'est la fin de ce flash. Belle soirée à l'écoute de Média.
1: Média. لكل الأجيال لغتان أفق مشترك.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت؟ بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول. خديجة الفحيصي.
2: مرحبا بكم مستمعينا. نقطة تحول في حياة الفرد قد تكون صدفة، قد تكون أزمة، قد تكون قرار، لكن نقطة تحول في حياة مجتمع بأكمله لا تأتي صدفة بل تصنع. مجتمعنا اليوم يعيش تحولات صامتة سريعة، تحول في الأسر، تحول في القيم، في علاقة الفرد بمحيطه، بمجتمعه، في نظرتنا للنجاح، للعمل، للزواج. أسئلة كثيرة قد تطرح نفسها. نحن أمام أزمة قيم أم أمام ولادة قيم جديدة؟ هل مواقع التواصل فرقتنا أم عرت واقعنا؟ سنفك هذه التحولات ولكي نفهم المجتمع بعين الباحث يسعدنا أن نستضيف اليوم قامة أكاديمية متميزة، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع الدكتور هشام بوكشوش. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ هشام.
3: مرحبا أستاذة خديجة، ومشكور للدعوة للمساهمة في إطراء هذا البرنامج الشيق.
2: مرحبا أستاذ هشام. لماذا اخترت علم الاجتماع بالضبط؟ يعني علم قد يدرسه الكثيرون لكن قليلون من يجرؤون على اتخاذه كمسار للحياة. ما الذي جذبك لهذا التخصص؟ يعني بمعنى آخر، يعني هل هناك تمت نقطة تحول في اختيارك لهذا التخصص علم الاجتماع؟
3: وأستاذة خديجة، لم يتم اختيار علم الاجتماع لأنه مجرد تخصص جامعي أو أكاديمي، وإنما تم اختياره لأنه منحني طريقة مختلفة للنظر إلى الإنسان. كنت دائما أشعر بأنه كثيرا ما نعتبره عاديا أو طبيعيا في حياتنا اليومية يخفي وراءه بنى اجتماعية وثقافية رمزية عميقة. لماذا يتصرف الناس بهذه الطريقة التي يتصرفون بها؟ لماذا نحب أشياء ونرفض أخرى؟ لماذا نرث بعض الأفكار ونعتقد أنها أفكارنا الخاصة؟ ولماذا تختلف فرص الناس في الحياة رغم أنهم يعيشون داخل المجتمع نفسه؟ الاجتماع بالنسبة لي هو انتقال من الحكم على الظاهرة إلى فهم شروط إنتاجها، من فقر، عنف، أسرة، هجرة، جسد، شباب، انتخابات، تعليم، وهكذا. ليست مجرد موضوعات بل هي نوافذ لفهم المجتمع. ولذلك أقول دائما إن علم الاجتماع لم يكن بالنسبة إلي مسارا اخترته بقدر ما أصبح طريقة في رؤيتي المجتمع.
2: تمام.
3: لكنني لا أعتقد أنه نقطة تحول في المسار العلمي.

0: لا تكون دائما لحظة واحدة أو شخصا واحدا، بل أحيانا يكون تحولا تراكميا. أستاذة
1: تمام.
0: خديجة،
1: طيب، هل كانت هناك بالنسبة لك لحظة معينة أو أستاذ معين كان هو نقطة تحول واللي ربما جعلتك تقرر أن تصبح باحثة في علم الاجتماع؟ هل كانت لحظة معينة أم هي كما تفضلت قبل قليل نظرتك للحياة ربما؟
0: لا أعتقد ذلك، أن نقطة التحول في المسار العلمي دائما تكون في لحظة معينة. قد يأتي من أستاذ يفتح أمامك سؤالا جديدا، أو من كتاب يغير طريقة تفكيرك، أو من احتكاك ميداني تفاعلي يجعلك تكتشف أن ما تعلمته نظريا لا يكفي لك في فهم الواقع. اللحظة الحقيقية بالنسبة لي كانت عندما انتقلت من استهلاك المعرفة إلى مساءلة الواقع،
1: ممتاز.
0: عندما لم أكتفي بالسؤال مثل ما يقول دوركيم وبوردو وفوكو، إنما أصبحت أسأل ماذا يقول الواقع المغربي، وكيف يمكن أن نختبر هذه المفاهيم التي تملكناها داخل المجتمع، له تاريخ وثقافة وبنيات خاصة. هناك يبدأ الباحث الحقيقي بالنسبة لدي عندما يصبح السؤال أهم من الجواب الجاهز.
1: تمام. أستاذ هشام، بخصوص يعني علم الاجتماع في مجتمعنا أحيانا ينظر إليه كتخصص نظري فقط، كيف واجهت هذه النظرة في بداية مسارك؟
0: ولا أعتبرها مواجهة بقدر ما أعتبرها تفاعلا يمكن أن أعيد فيه ما استطعت تصويب هذا النظرة، لا بالدفاع الخطابي عن التخصص نفسه ندافع. الاجتماع إذا بقي داخل المدرج والكتاب يمكن أن تحول إلى معرفة وصفية مغلقة لا تفيد بشكل كبير، لكن عندما ينزل الباحث إلى الميدان يصبح العلم أداة لفهم الحياة الاجتماعية بكل تعقيداتها. أنا أؤمن بأن علم الاجتماع ليس مطالبا بأن يكون واعظا ولا قاضيا ولا سياسيا ولا أديبا، وإنما يكون منتجا للمعرفة. وهذه المعرفة يجب أن تكون دقيقة حول المجتمع، وعندما تكون هذه المعرفة بهذا الشكل تصبح قادرة على أن تساعد على صنع القرار، نفع المؤسسة والأسرة والمجتمع المدني وحتى الفرد نفسه على رؤية المشكل بطريقة أكثر نضجا ووضوحا. لذلك أنا أتعامل مع علم الاجتماع ليس باعتباره علما نظريا فقط، بل باعتباره علما للميدان وللإنصات ولتفكيك ما قد يبدو بديهيا أو متعارف عليه في المجتمع.
1: طيب، ننتقل لنقطة التحول الثانية في مسارك وتتعلق بالتحديات والبحث العلمي. أستاذ هشام، كباحث ميداني أكيد نزلت للشارع، للسجون، للأحياء الهامشية. ما هي أصعب قصة إنسانية صادفتك في الميدان وغيرت نظرتك للحياة عموما؟
0: أصعب ما في البحث الميداني ليس أن تسمع قصة مؤلمة أو ربما تكتشف أن ما نعتبره أحيانا هنا اختيار فردي قد يكون وراءه تاريخ اجتماعي كامل. أنا ليست هناك قصة محددة، ولكن هناك رؤية يمكن أن أسوقها في هذا الشكل. عندما تجلس أمام إنسان يعيش الفقر أو الإقصاء أو ربما التفكك الأسري أو ربما الإعاقة وهذا ما اشتغلت عليه كثيرا أو الهشاشة، وتسمع أنه يتحدث عن حياته بتفصيلتها، تكتشف أن عبارة مثل هو المسؤول عن وضعه تصبح شديدة القسوة في نظري. هذه مما تعدى للقسوة والبساطة في نفس الوقت. الميدان علمني أن لا أحاكم الإنسان قبل أن أفهم الشروط الاجتماعية التي صنعت جزءا من تجربتي. وأعتقد أن أهم درس تعلمته هو أن الإنسان لا ينبغي اختزاله في ملف أو رقم أو حالة بحثية وراء الثمار أو السبيان. له ذاكرة، له كرامة، يتملكه الخوف والأمل. لذلك أصبح لدي احترام كبير للصمت أحيانا، لأن بعض ما يقوله المبعوث لا يقاس بعدد الكلمات وإنما بثقل وعمق التجربة التي يقف خلفها.
1: تمام. طيب أستاذ هشام، يعني الباحث في علم الاجتماع يعيش ضغطا نفسيا لأنه بمعنى من المعاني يحمل هموم الناس. كيف تفصل ما بين الباحث والإنسان في داخلك؟
0: هو يستحيل إن لم أقول أنه ذلك الفصل الكامل بين الباحث

0: الباحث وذلك الإنسان، وربما ليس مطلوبا أصلا في اعتقادي، لأن الباحث الذي يفقد أحساسه وإنسانيته يفقد جزءا من قدرته على فهم المجتمع. لكن هناك فرق بين أنك التعاطف الكلي والعلمي وبين الانفعال الذي يفقد هذا الباحث موضوعيته. فأنا عندما أستمع إلى شخص يعاني من الطبيعة أتأثر كإنسان، لكن دوري كباحث هو أن لا أحول هذا التأثر إلى حكم المسبق أو أنساق معه في مشكلته، لكنني أحتفظ بالمسافة المنهجية ما أمكنني التي تسمح لي بفهم السياقات والبنية والعلاقات التي يمكن أن أفكي فيها هذا الموضوع. وهنا تكمن صعوبات علم الاجتماع، أن تكون قريبا بما يكفي لكي تفهم وبعيدا بما يكفي لأن تحلل وتتعمق.
1: صحيح صحيح. طيب ما هو البحث أو الدراسة التي اشتغلت عليها وتعتبرها نقطة تحول حقيقية في مسيرتك الأكاديمية وأيضا في الحياة، يعني حتى في المسار الحياتي الشخصي، ربما تكون أثرت عليك وكانت بالنسبة لك نقطة تحول، غيرت ربما رؤى، غيرت أفكار، غيرت مواقف؟
0: نعم، هو الاشتغال على العديد من القضايا، لكن قضية الإعاقة تبقى أنها من القضايا التي أثرت فيه، وإن كنت أنا أشتغل على مجموعة من القضايا التي تهم المجتمع، ولكن أعتبر أن نقطة التحول لم تكن مرتبطة بالإعاقة فقط، وإنما بذلك الانتقال التدريجي من دراسة الظواهر الاجتماعية كما تظهر إلى فهم المعاني التي ينتجها الناس حول تلك الظواهر. أنا في كل بحث ميداني اشتغلت فيه كان يعيد إلي السؤال نفسه، هل نحن أمام واقع اجتماعي فقط؟ أم نحن أمام التمثلات واتجاهات وتأويلات ورموز وعلاقات قوة تنتج ذلك الواقع وتعيد إنتاجه؟ وهذا ما دفعني لاحقا إلى الاهتمام بموضوعات متنوعة، إن كان سلام من الأسرة، الشباب، العمل، الإعاقة، إلى الجسد، العاطفة، الانتخابات، تحولات رقمية، الذكاء الاصطناعي. وقد يبدو هذا التنوع في الظاهر تشتتا، قد يقول واحد وما عندوش شي قضية يشتغل عليها، لكنه بالنسبة لي خيط واحد هو محاولة فهم الإنسان المغربي داخل التحولات الاجتماعية التي يعيشها.
1: طيب ننتقل لنقطة تحول أخرى لها علاقة ربما بنقاط تحول شخصية في حياتك. من خلال احتكاكك أستاذ هشام مقشوش بمئات الحالات في المجتمع، كيف أثر علم الاجتماع على هشام الإنسان، على نظرتك لأسرتك، لأصدقائك، لتربية أبنائك، يعني كيف أثر ذلك؟
0: في اعتقادي أن علم الاجتماع جعلني كان غير متسرع في إصدار الأحكام، وأقل وأكثر ميل إلى الفهم. عندما تعرف أن سلوك الإنسان يتشكل مثلا داخل الأسرة والمدرسة والزنقة والحي والعمال، متأثرا بالإعلام، بالاقتصاد، بالثقافة وشبكة العلاقات، تصبح أكثر حذرا عندما تقول هذا الإنسان اختار. علم الاجتماع علمني أن أسأل قبل أن أحكم، وهذه من أبرز النقاط، ما الظروف التي جعلت هذا الاختيار ممكنا أو مستحيلا أو معقدا في علم. حتى داخل الأسرة أصبحت أكثر انتباها إلى أن التربية ليست مجرد أوامر ونواهي.
1: تمارس تخصصك داخل البيت.
0: نعم، فأصبحت أبني للمعنى والاتقاء والشخصية وطريقة الإنسان في رؤية نفسه وللآخرين، وأنا أن أعيش إنسانا قبل أن أعيش، أنا أعيش إنسانا داخل بيتي ولست أكاديميا. لكن هناك مفارقة جميلة هنا، الباحث في علم الاجتماع يفهم الجمع أكثر، لكن يكتشف في الوقت نفسه أنه لا يستطيع أن يفسر كل شيء، وهذا التواضع أمام تعقيد الإنسان ربما يكون من أهم ما يمنحه العلم هو التواضع.
1: لو لم تكن أستاذا باحثا في علم الاجتماع، ماذا كنت ستختار أن تكون لو عدت بك لعشرات السنين مثلا؟ شنو كنت عادي تختار؟ أتختار علم الاجتماع هو نفسه؟
0: ربما كنت سأختار مجال يبقى فيه الإنسان المركز، حتى لم يكن علم الاجتماع، كالتعليم، التكوين، العمل مع الشباب، أو في المجال الاجتماعي يكون قريبا من الناس، لأنني اكتشفت مع الوقت أن ما يجذبني ليس فقط إنتاج المعرفة، ولكن تحويل هذه المعرفة إلى علاقة مع

0: الإنسان. ولهذا أرى أن التدريس والبحث والتكوين ليست مجالات منفصلة عندي في تقديري، بل هي أشكال مختلفة لفكرة واحدة، أن تساعد الإنسان على أن يفهم ذاته ومجتمعه بصورة أعمق، وأن يعيش في هذه في ضد اختلافات، وأن يتوافق ويتكيف بأكبر قدر ممكن.
1: طيب اليوم بعد كل هذا المسار أستاذ هشام بكشوش، ما هو الحلم البحثي الذي ما زال يراودك وتود أن تحققه في مجال اشتغالك، في البحث الأكاديمي، داخل المجتمع، في الفضاء العمومي، مع الناس، في العمل؟ هل هناك ربما حلم تود أن تحققه في هذا المجال؟
0: حلمي أن أشارك في بناء سوسيولوجيا مغربية وتعميقها، وتكون أكثر التصاق بالواقع وأكثر قدرة على إنتاج مفاهيم وأسئلة من داخل المجتمع المغربي نفسه. لدينا مجتمع غني جدا بتجارب وتحولات، الأسرة تتغير، الشباب يتغير، علاقة الإنسان بجسده، العاطفة أصبحت جزءا من الاقتصاد والسياسة والفضاء الرقمي، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسيبريانية يعيدان تشكيل علاقتنا بالمؤسسات والعمل والتعليم. حلمي ليس فقط أن أكتب عن هذه التحولات، وإنما أن أساهم في بناء، لا أقول أجندة بحثية مغربية تسبق التحول، بدل أن تكتفي بالوصف بعد الحدود، أن أنتقل من سوسيولوجيا تتحدث أو تشرح ما حدث إلى سوسيولوجيا تستطيع أيضا أن تسأل ماذا يتشكل الآن وإلى أين يمكن أن يتجه المجتمع مستقبلا.
1: أستاذ هشام وصلنا لمحطة صعبة أو السؤال الصعب صعب. السؤال يقول إن هناك من يتهم بعض الباحثين في علم الاجتماع بأنهم قد حولوا معاناة الناس، فقرهم، طلاقهم، آلامهم إلى مجرد مادة خام للترقي الأكاديمي، يصعدون بها في السلم الجامعي دون أن يتركوا أي أثر حقيقي في تغيير الواقع على الأرض. كيف ترد على هذا الاتهام؟
0: هو تفاؤل وليس ردا، ولكن بداية أتفاءل بأنه سؤال مشروع أولا، ولا أعتقد أن الباحث الجاد يبغي أن يتهرب منه.
1: نعم،
0: فالبحث الاجتماعي يقوم بالفعل على دراسة تجارب الناس.
1: نعم،
0: وأحيانا
1: حق مشروع بالنسبة للباحث الأكاديمي،
0: حق مشروع بالنسبة للسائل، وحق مشروع أن يدخل هذه الجزئية. ولذلك توجد مسؤولية أخلاقية، أنا أتحدث داخل الترقي وإمكانية أن يكون هذا أن البحث العلمي مفتاح لك للترقي الأكاديمي، لكن توجد مسؤولية أخلاقية حقيقية لا يتحول الإنسان إلى مجرد مادة في نظرك عندما تتفاعل معه، أن يتحول في نظرك إلى مجرد مادة بحثية. الباحث لا يملك معاناة الناس وهو يسأمن عليها، وهناك تظهر الأخلاقيات ديال البحث، مثلا الموافقة المستنيرة، وأن هذا الترقي هو جزء من العملية، لا يمكن أن نسقط ندخل في تلك الأخلاقيات أن أبحث من أجل البحث، لا، إنما يكون هناك توازن كليهما، لا يمكن أن يطغى جانب على الجانب. المشكلة أننا ليس أننا كندرس الإنسان ومعاناته، ولكن يجب احترامها وأن لا نستعملها كسلعة رمزية، أو أن نغادر الميدان بعد جمع البيانات، صافي أن تجمعني بك تلك البيانات، وكأن الإنسان انتهى بانتهاء ذلك الاستبناء أو تلك المقابلة أو ذلك البحث. أنا شخصيا أؤمن بقيمة البحث لا تقص بهذا الترقي، ولكن هو ضمن تفاعلي وهو حق المشروع حتى للأكاديمي، ومن حقي الآخر ألا يستثمر هذا الترقي كالنقطة الفاصلة، وهو الغرض الوحيد الذي يكون داخل هذه العلاقة تجمعك بالإنسان، تجمعك بالقضايا التي تبحث عنها.
1: طيب أستاذ هشام بكشوش، سؤال الختام، لو طلب منك أن تلخص مسارك كله في جملة واحدة تحت عنوان نقطة تحولي، هي ماذا ستقول؟
0: وأنا أصعب من الآخر. ممكن أن أقول نقطة تحولي هي اللحظة التي أدركت فيها أن فهم

0: ما الإنسان أعمق من الحكم عليه، وأن وراء كل سلوك قصة اجتماعية تستحق أن تفهم.
1: شكرا جزيلا. في نهاية هذه الحلقة فعلا أدركنا معك أن المجتمع ليس أرقاما أو في تقرير مثلا أو عناوين في نشرة أخبار، بل هو نبض ناس، حكاية أسرة، حلم شاب. شكرا لك أستاذ هشام لأنك نزعت عن علم الاجتماع عباءة النظرية المعقدة، قدمته لنا الآن بلغة قريبة من الإنسان، من همومنا اليومية. شكرا جزيلا لك أستاذ هشام بقشوش، الباحث في علم الاجتماع. شكرا.
0: شكرا لك أستاذة خديجة، وإلى الملتقي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا. شكرا لمستمعينا على كرم المتابعة، ألقاكم الأسبوع المقبل ونقطة تحول جديدة.

في اليمن اشتباكة عنيفة متواصلة في محيط تعز، والقوات الحكومية تعلن عن بدء هجوم في محاولة لاستعادة المبادرة والمناطق الاستراتيجية التي فقدتها لفائدة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة. على وقع التطورات العسكرية في إقليم تيغراي الإثيوبي، اجتماع قمة رباعي في مصر لدول الجوار يشدد على الحلول السلمية والسياسية. في رياضة العاشرة على أرضية ملعب طنجة ودياً، المنتخب المالي يفرض تعادل بهدف لمثله على مضيفه المنتخب المغربي. نستهل معكم تفاصيل وملفات العاشرة من نيويورك، حيث حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ الفاتح من أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع. التقرير يبرز في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة

0: ويمنح المبادرة المغربية للحكم الذاتي موقعا محوريا في البحث عن حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه.
1: في مدينة سبتة المحتلة بدأت السلطات الإسبانية منذ صباح اليوم في إزالة مخيم للمهاجرين غير نظاميين من أحد شواطئ المدينة، مخيم كانت قد أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. وبحسب متحدثة باسم الشرطة المحلية فإن المرحلة الأولى من نقلهم إلى مخيم آخر مؤقت قد انطلقت بتأطير من مئات من أفراد الشرطة، إضافة إلى جنود وآليات مدرعة. ترتيبات تأتي على بعد نحو أسبوع من زيارة يرتقب أن يقوم بها ملك وملكة إسبانيا إلى المدينة المحتلة. المزيد من التفاصيل في الموضوع مع مراسلنا من إسبانيا محمد لمودن.
2: باشرت الشرطة الوطنية الإسبانية صباح الأحد الإخلاء الجزئي لمخيم المهاجرين المقام على شاطئ ترامبولين بمدينة سبتة في

0: العنيف في تعز ومحيطها قتل خلالها أكثر من 70 شخصا. وحول الهجوم الذي أعلنته القوات الحكومية يقول المحلل السياسي عبد الرحمن الشيباني وحاوره الزميل نور الدين إيجاجان:
1: سنشهد تطورات دراماتيكية كبيرة في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أن الأخبار تأتي الآن تقول بأنه أنصار الله الحوثيين قد تقدموا نحو مدينة تربة مركز مديرية الشمايتين في مدينة تعز، بينما تقول القوات الشرعية بأنها خرجت من المدينة حقنا للدماء والاستعداد للمعركة واستعادة المناطق والمدن التي تم السيطرة عليها من قبل الحوثيين. الحقيقة أن الشعب اليمني يراقب هذه الأحداث بشكل كبير جدا ومهم، لكن تأتي في ظل حسابات إقليمية ودولية ومنها الملف اليمني، الأمر الذي انعكس على المستوى السياسي حيث دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى استعادة المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين بما فيها صنعاء العاصمة اليمنية نفسها، مشيرا إلى أن التقدم الذي وصفه بالمؤقت أو الخسارة في موقع ما أو تبدل في خطوط المواجهة لن يكون في حسابات تعجز الحكومة اليمنية على تحقيق الانتصارات أو على مواصلة القتال، في إشارة استشف منها تقدم الحوثيين في الساحل الغربي لليمن المخا وذباب وصولا إلى باب المندب. الشارع اليمني يراقب في ظل انعكاسات اقتصادية ألقت بظلالها على معيشة الشعب اليمني الذي يعاني الكثير من الويلات نتيجة هذه الحرب.
0: سيطرت القوات الفيدرالية الإثيوبية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منه، ودخلت القوات الفيدرالية المدينة بمؤازرة الجيش من قوة السلام في تيغراي وهي ميليشيا محلية مشكلة من مشقين عن جبهة تحرير تيغراي المتمردة باتوا يوالون سلطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وبالتزامن مع هذه التطورات ميدانيا في إثيوبيا دعت دول الجوار مصر إريتريا

0: أكثر ذكاء، وإنما بسباق استراتيجي واضح جدا على من يمتلك التكنولوجيا التي ستؤثر في الاقتصاد، في الدفاع، في الأمن، في الإعلام، حتى كمان شكل سوق العمل خلال السنوات المقبلة. المسألة كلها هي من سيكون له السيطرة أو الكلمة العليا في هذا السوق. الولايات المتحدة دائما وكان لها الباع الكبير في التكنولوجيا، والصين هي التي لاحقت بهم واستطاعت أن تتفوق في بعض التوقيتات كما فعلت مع بايت دانس وتيك توك. الولايات المتحدة تدرك أن الإفراط في التنظيم قد يمنح منافسين وعلى رأسهم الصين فرصة لتجاوزها تكنولوجيا، وعشان كده يبدو الاتجاه الحالي قائم على تشجيع الابتكار، تسريع الاستثمار، كمان مع محاولة إدارة المخاطر أو السيطرة على المخاطرة بدل من إيقاف وتيرة التطور. التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن، لأن الذكاء الاصطناعي كلما أصبح أكثر قوة زادت الحاجة إلى قواعد تضمن الاستخدام المسؤول، تحمي الخصوصية والأمن وحقوق الملكية الفكرية دون أن تتحول هذه القواعد إلى عائق أمام الابتكار.
1: في ملف آخر من ملفات الساحة الدولية، الحرب الروسية الأوكرانية على وقع صفارات الإنذار وضربات روسية بالمسيرات والصواريخ. زار المستشار الألماني فريدريش ميرس كييف والتقى بالرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي. البلدان وقع صفقة أسلحة بقيمة 1,500,000,000 دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، وتشمل الاتفاقية أسلحة للطائرات المسيرة القتالية ودعم لقطاع الطاقة الأوكراني المتضرر بشدة والذي تستهدفه روسيا لقطع التدفئة والكهرباء خلال أشهر الشتاء شديدة البرودة، وفق ما كتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على منصة إكس. نصل معكم اللحظة مستمعينا للملف الرياضي للعاشرة، ونخصصه لكرة القدم والمباراة الودية التي شهدتها أرضية ملعب طنجة مساء اليوم، وخلالها فرض المنتخب المالي على المنتخب المغربي نتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله. التفاصيل معك زميل الحسن جابرية.
2: هدف مغربي في الشوط الأول ورد مالي في الثاني، وبينهما اختبار مفتوح على أكثر من قراءة. أسود الأطلس أنه موعدهم الأخير في هذا التوقف الدولي بتعادل أمام منتخب مالي بهدف لمثله على أرضية ملعب طنجة الكبير في مباراة حملت لمحمد وهبي فرصة جديدة لاختبار خياراته. التشكيل الأساسي الذي بدأ اللقاء عرف بعد التغييرات أشرف حكيمي جلس على مقاعد البدلاء، فتم إشراك علي معمر فضلا عن بدء إبراهيم دياز للمباراة من مقاعد البدلاء. البداية حملت أفضلية مالية مع ضغط بدني واضح للضيوف قبل أن يستعيد الأسود توازنه تدريجيا ويفرض حضورهم. الدقيقة 35 حملت هدف التقدم للمنتخب المغربي ضربة جزاء حولها عبد الصمد زلزولي. في النصف الثاني سعي الأسود للحفاظ على التقدم اصطدم بضغط مالي دفع محمد وهبي إلى تنشيط تشكيلته. أقحم إبراهيم دياز وسفيان رحيمي ضمن سلسلة من التغييرات، لكن منتخب مالي ظل يشكل الخطر ويبحث عن منفذ للعودة. الكرات الثابتة كانت مصدر الخطر، واحدة منها جاء منها التعادل بواسطة غاسو ديارا. في الدقائق الأخيرة حاول الأسود استعادة الأسبقية دون أن تتغير النتيجة. تعادل يختتم به المنتخب الوطني المغربي هذا التوقف الدولي بعدما استهله بفوز على الجابون بهدفين دون

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من نيويورك، حيث حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع. التقرير يبرز في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمر رقم 27/97. أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين أنه قتل مشتبها به حاول تسلل إلى موقع عسكري داخل المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب سوريا. الجيش الإسرائيلي وفي بيان له أضاف أنه بعد عملية تحديد سريعة أطلق الجنود النار باتجاه المشتبه به وقضوا عليه، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف عناصره. دون المزيد من